Me tiki hin. ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حسك.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: سيتر وان برلينجو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد. واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر. والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
3: البستان سفرتكم دائما.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط.

0: تقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
2: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال. النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مرحبا، معكم دكتور إياس عواودي من مركز مدها جليل. الطبيب حكى لكم انه ارقام السكر عندكم على الحفي، او انكم بمرحله ما قبل السكري، ما تتعاملوا مع هاي المعلومه بس كتحذير. هاي المرحله بتعني انه السكر اعلى من الطبيعي بس بعده مش متحول لمرض مزمن. هاي فرصه ذهبيه اجسامكم بتعطيكم اياها لتغيير المسار قبل ما يصير متاخر. الخبر المنيح انه هاي الحاله قابله للعكس. الحل مش بالحرمان بل بالتغييرات الذكية، تقليل الوزن الزائد، زيادة حركتكم اليومية، وتخفيف السكريات والكربوهيدرات المصنعة، والتركيز على الألياف والبروتينات. طبعا ما ننسى أنه المتابعة مع الطبيب بالمرحلة هاي ضرورية جدا. بالطب الباطني الوقاية والتدخل المبكر هني أقوى علاج. استغلوا فرصتكم اليوم لتستعيدوا توازن أجسامكم.
6: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465000065. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: البستان سفرتكم دائمة. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
6: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
0: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟
8: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة، عملية، وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟
3: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: في يافا الساحل جريمة قتل بحق طالب تخرج للتوه من المدرسة الثانوية. هل تعويض أصحاب المصالح عن الخاوة هو دعم للضحايا أم إعلان رسمي بالفشل في حمايتهم؟ ولماذا يشعر المواطن العربي أن دولة تعرف طريقها إلى بيته حين تريد هدمه ولا تعرف الطريق نفسه حين يطلب الحماية من الجريمة؟ وهل تحولت الحوكمة من مفهوم يفترض أن يعني الأمن والعدالة إلى أداة انتقائية لتطبيق القانون على الضعفاء؟ في النقب، هل المشكلة أن الناس يبنون بلا قانون أم أن القانون لم يترك لهم طريقا أصلا للبناء؟ العطلة الصيفية هذا العام استراحة للطلاب أم فرصة أخيرة لترميم فجوات تراكمت خلال سنة صعبة؟ وكيف يعرف الأهل أن طفلهم لا يستريح في العطلة بل يحمل معه آثار الفترة السابقة بصمت؟ إطلاق نار باتجاه منزل رئيس مجلس عارة عرعرة المحلي دون إصابات. وفي المونديال نتابع الإشارات الغريبة على ملابس اللاعبين وجماهير الأردن تتحول إلى ترند. هذا وأكثر ما نتابعه في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
0: اليوم السادس، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم المستمعين والمستمعات الأكارم. جمعة مباركة في هذا اليوم، الجمعة 26 من شهر حزيران 2026. نحن طاقم البرنامج نحييكم في هذا الصباح، الزميل ياسمرجية، الزميلة ماجي علوطي، الزميلة دنا أبو بكر، وهذه تحياتي محدثكم محمد أبو العز محميد. في آخر الأخبار والمستجدات، مجهولون أطلقوا النار باتجاه منزل رئيس مجلس عارة عرعر المحلي نزار أبو عاقل الليلة الماضية.

0: صادر ذكرت أن إطلاق النار أدى إلى بعض الأضرار في الممتلكات دون وقوع إصابات. الشرطة قالت إنها باشرت التحقيق. مجلس طلعت عارة دعا فضلا عن اللجان الشعبية في منطقة وادي عارة إلى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة على أنقاض منزل عائلة أبو شهاب الذي هدمته السلطات قبل يومين في بلدة مصمص. المجلس المحلي ذكر أن الدعوة جاءت لتأكيد رفض سياسة الهدم والتهجير والتمسك بالحق في السكن والعيش الكريم. إصابة رجل في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة مساء أمس في اللد جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار. في جريمة أخرى في جسر الزرقاء إصابة رجل ثلاثيني بجروح خطيرة. هذه الجرائم تأتي بعد مقتل الفتى أحمد الجعبري وإصابة فتى آخر رميا بالرصاص في مدينة يافا الساحل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده ستبدأ قريبا بشراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة الأمريكية لمصلحة إيران من أموالها المجمدة، وأشار إلى أن بلاده تفاوض طهران من موقع قوة وأن التوصل إلى اتفاق أمر وارد. الخارجية الأمريكية أعلنت عقد جلسة مفاوضات جديدة بين الوفدين اللبناني والإيصالي اليوم لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق. يأتي هذا بينما أفادت تقارير إسرائيلية بأن إسرائيل تتجه نحو تنفيذ انسحاب جزئي من جنوب لبنان ضمن الاتفاق الذي يسعى الطرفان للتوصل إليه. وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون سار أعلن نيته طرح مشروع قرار الاعتراف الإسرائيلي بمذبحة الأرمن ضمن جلسة الحكومة المقبلة الأحد القادم. سار قال إن الخطوة تأتي من منطلق الالتزام الأخلاقي التاريخي بالقيم الإنسانية، ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة التي امتنعت عنها إسرائيل في أوقات سابقة أن تثير غضبا تركيا. في المونديال المنتخب الهولندي حسم صدارة المجموعة السادسة بفوزه على تونس بثلاثة أهداف لهدف ليبلغ دور 32 فريق بسبع نقاط. المنتخب التونسي ودع البطولة دون أي نقطة. مباراة اليابان والسويد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وفي ختام منافسات المجموعة الخامسة من المونديال منتخب ساحل العاج حقق إنجازا تاريخيا ببلوغه الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوروساو بهدفين نظيفين. في ذات المجموعة منتخب الإكوادور حجز بطاقة العبور إلى الدور التالي بعدما فاز على ألمانيا بهدفين لهدف ملحقا بالألمان، أول خسارة لهم في هذه البطولة. في أحوال الجو هذا اليوم الجو يكون صافيا خلال ساعات النهار، درجات الحرارة تبقى حول معدلاتها الموسمية العامة. ومن هذا اللفيف على مستجدات وأخبار نكون مع بعض المختارات الصوتية من أثيرنا لهذا الأسبوع. صاحب البيت من مصمص محمد أحمد أبو شاب عقب بعد تنفيذ الهدم.
1: صورة مأساوية جدا جدا، ما خلوناش نأخذ إشي من البيت بالمرة. أواعي اللي هني أبسط إشي، الأواعي تعاتنا ما خلوناش نأخذهن، فاتوا علينا مستوحشين. إحنا كنا حد البيت، أجوا علينا طوالي يعني ضرب. أول مرة بحياتي أشوف هيك في ترطة تتعامل، ضرب كنابل على النسوان عزلام كبار فيك. بعد ما خلصوا هدم أخذوا الكهرباء، ساعات الكهرباء وأخذوهن معهم برضه. وغير بدي أقول لك إنهم سرقوا مصاري من بعد ما منعرفش. أما من ناحية وكل شيء لازم يكون، يعني هو مش عن عاكل معاك رخص ويجي يهدوا لك اياها وارضك، وانا ارضي طابو ومعاي رخص ومعاي كل الاجراءات. عملنا المحامي عمل اللي عليه وراح على المحاكم. احنا اليوم نقدمها لبقات بالقدس قضيه حفاه لازم يردوا عليك خلال 3-4 ساعات يوم ماكسيموم. طب احنا قدمناها لبقات بعد 4 ايام بعد ما اجوا يهدوها طلعوا قرار انه لازم تنهد. طب انتوا ليش ما كنتوش معطينا القرار من قبل؟ تهديته وبعدين اعطونا القرار، طلع لوين الحقاره.
0: حول مشاركة المئات يوم أمس في اليوم التضامني مع أهالي تل عراد عقب أوامر إخلاء وهدم تصدرها السلطات الإيصالية بحق منازلهم، تحدث رشيد أنباري وهو من سكان تل عراد.
2: شيء يعني يفلج الصدر أن يتضامن معنا كل هذا الكم من الناس. وكذلك المظاهرة يا أخي، إحنا يعني ليس لدينا سوى النضال ما يسمى النضال السلمي، يعني ليس لدينا أي إمكانيات أخرى، لذلك نأمل أن

0: يعني هذه الشطوات تؤتي كلها في النهايه, وان تقوم صلبه ما يسمى صلبه توصيل البدو بايجاد حلول لنا. صابنا نوع من خيبه الامل في لجنه المتابعه, يعني لجنه المتابعه لم تنصفنا هذه المره, يعني على الاقل ان تاتي ان تشاركنا. صار الامر يعني هدم 80 مبنى او 40 منزل ضمن 40 بيت وترك مئات الناس في العراء, هكذا هدم بيوتهم من قبل السلطات صار امر عادي. يعني صارت هناك شرعنه لعمليه هدم البيوت, يعني لجنه المتابعه لم تحرك ساكنا هذه المره. على الاقل كان لازم ان تجتمع, أن تأتي إلى سكان العراق تقف إلى جنبهم تجتمع تقول كلمتها أو حتى التفكير في الإضراب. هدموا الآن 80 مبنى ومنهم 40 بيت. في الأشهر المقبلة أيضا سيتم جميع سكان العراق 3500 نسمة جميعهم سوف يتم إخلاهم. يعني هل تنتظر لجنة المتابعة حتى يتم هدم كل القرية بالكامل؟
1: أدم جيجيني من دبوري وقد تعرض لجريمة إطلاق نار خلال افتتاح مطعمه في مدينة طمرة تحدث عن تفاصيل ما كان وعن نجاته من هذه الجريمة بأعجوبة.
2: كان عندنا أول يوم افتتاح الطمر واشتغلنا عادي بشكل عادي, كل النار وكل شيء كان 100%. بساعة المغرب كان في زباين طاولات, فات واحد ملثم على المحل طخني بسدر رصاصتين, واحد طلعت واحد بعدها موجودة. الرصاصة نجدت بين القلب والري. فأنا لعني بتذكر برمدك بالأمبرانس وبحكي له خلص. بعد من اليوم بعرف شو مين المسعف الثالث اللي طلع الأمبرانس اللي حكى له لا الشاب عايش سمعت. أنا سانا شو بيحكوا, كنت عايش بحالة موت أصلا. كنت صاحي أول ما انطخيت الناس اللي حوالي يحكوا له صوت الطلب وأنا حاسس بقلبي. ربنا أعطاني كمان فرصة نرجع الحياة نحضر زوادي صح. طلبت شغلة واحدة من ربنا بس أعيش كمان سنة بس أحضر حالي صح. خطر عبالي ولادي الخمسة العمال المحلات بشيط سريع. كان حالة صحية تقريبا منيحة بس عندي مزع بالريات بعد مبارش نام بعد في رصاصة بجسم ما طلعتش, في رصاصة بعجلة ما طلعتش. الحمد لله مصدر رزق بشغل فوق 15 مرة من طمرة وشعب وكابول. يا أخي طخن قزاز بالليل زد قنبلة عارف تحرق المحل. يا أخي فوق طخني بجري. طب استنى الزباين تروحوا الأطفال تروح بعرف إيش بدك تعمل. يعني أنت حامل قطعة حقا 50-60 ألف شيكل مثلا ولازم هيك نزلي عشان تأخذ مني مثلا 5000 أو 10000 أو 20000. والله ما بتسوى لو أنك قتلتني أو لو أنك المسكت.
1: حول جهود اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بالإسهام بتشكيل القائمة المشتركة للأحزاب العربية تحدث رئيس المجلس المحلي في كفرمندا علي خضر زيدان.
3: اللجنة القطرية قامت بتكوين لجنة سباعية لبذل جهود لقائمة مشتركة, ولكن بعد فترة طويلة اللجنة السباعية وصلت إلى نتيجة أنه هي في طريق مسدود. مهمتها يعني لم تنجح في إقامة وبلوغ القائمة المشتركة, فعادت التكليف للمجلس العام للجنة القطرية. اليوم في حاجة ماسة أنه إحنا تكون خطوات عملية حثيثة. على الأقل إذا لم ننجح في قائمة مشتركة واحدة يكون في عندنا قائمتين. أنا بقول إنه التكليف لجنة خماسية من 5 أعضاء أو 7 أعضاء مجلس رؤساء سلطات محلية اللي هن يواكبوا العمل السياسي اليوم بشكل مكثف, يحاولوا مرة أخرى بشكل سريع إذا في مجال مشترك يكون مشترك, فيش مجال مشترك يكون في قائمتين, القائمتين يكون في شراكة بفائض الأصوات.
1: حول نية رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة في سوكوت بزيارة مدينة أم الفحم في سلسلة زيارات استفزازية له في البلدات العربية تحدث دكتور سمير محميد رئيس البلدية.
4: اتصل بي بشكل مباشر يوم اثنين الفائت وقال لي بدي ازور من الفحم. قلت له مع كل احترام وتقدير بتقدرش تزور من الفحم طالما انت بتدعي انه مجتمعنا العربي واهالي من الفحم بربوا للعنف. قلت له اياها بالحرف واحد, انا مش ضد الانتقادات ومش ضد المراقبه من قبل الكنيسة, ولكن انا ضد انه يكون الامر سياسي. لذلك المفروض بيك تروح وتطلع وتعتذر لمجتمعنا العربي والاهالي من الفحم, بعدين تفضل تعال واطلب انك تزور. وكان يعني طبعا نقاش بالكنيسة. للاسف الشديد انا يعني صح التاجيل زيارة اليوم هو بسبب ضغط من الوزير, ولكن أنا كنت متوقع من الوزير وإحنا بنعرف بالوزير كيش وفينا تواصل معه إنه فعلا يطلب منه بشكل حاد مش بس تأجيلها إلا إلغاء هاي الزيارة.
1: عمر شامي سائق الحافلة الذي تم الاعتداء عليه من قبل شرطي قال إن الاعتداء عليه حصل دون مبرر ما أدى لتضامن السائقين العرب في المنطقة وأعلن الإضراب احتجاجا على اعتقال السائق والاعتداء عليه.
5: ما صار باي 3 أيام، صار مشكلة بالشارع بيني أنا وواحد يهودي، زودها صار هيك عم إرهابي، صار يسيب أهلي، صار يقول لي أنت لازم تبعتك عن مصر عشان يقتلوك، بلش يزود كلام، وأنا كنت

0: ώρα είναι το ιδέα του Φιρμάνου, δεν βαράει μέσα καθώς. Σε κάρτη σέρα. Λα μέσα της ορτή, δεν με είχε φάμψε φόρ, δεν με είχε μα ίσα ίσα η άλλα ή ο Ατεμάλα. Που δεν άρα φτιάχνει ένα καμένο σε φέρμπο, είναι τζούγο, σούγο. Δεν είμαι μόνο τζούγο, είναι τζίδιο που λέω, αν βγάλει σούγο, αν άλλα πα τζέλ, τώρα είσαι βάση σούγο που λέει, αν όσο είναι τζούγο. Αλλά πάντα είμαι ένα χτό ρε. Ούτε σε τα λόγια, του άφηνε καμπαλίδα ή τα βάν που βέβαια άλλα πάλι. Ού είχα μια αυστηρή ώρα. Που και ένα τσιμό έζα, ο σούρτ μα του τσιόπ, το θαμμοθέκε. Να μάζει άκε μα, ο θαμμοθέκε και βέβαια. Jeffrey na hello yes ke mai kunta ollo ana bahke ma bro wale shi ke ala ye bas si al ansuriya anna zaid bshakl bkhawf ali adarja anna batal wahed ada mish gal zaman tab'a lazim afakkar lanna za sar ma hada al ishi ana ka shofer haliya bukra bisir ma shofer tani ala ma hada daw al akhdar yisawi ish bido
1: إذن كانت هذه جولة على المختارات الصوتية الواردة عبر أثيرنا لهذا الأسبوع. كنا قد تناولنا في آخر المستجدات رزمة للأسف الشديد من حوادث وجرائم إطلاق النار التي شهدها المجتمع العربي يوم أمس. نلخص ما كان مساء أمس والليلة الماضية بطبيعة الحال مع زميل ضياء حجيحي. ضياء صباح الخير.
2: صباح الخير لك محمد ولكل المستمعين.
1: إذن ضياء، للأسف جريمة في يافا الساحل، إطلاق نار في اللد في جسر الزرقاء كذلك، ونسمع كذلك عن إطلاق نار في الجليل هذا الصباح، فضلا عن إطلاق نار في عار عرعر.
2: نعم محمد، يعني نهاية أسبوع دامية للأسف الشديد. قد بدأت يوم أمس الخميس في صباح يوم الخميس يوم أمس بعد جريمة قتل وقعت في مدينة الرملة، راحت ضحيتها الشاب أسماء أبو غانم 19 عاما بعد أن تعرضت لإطلاق رصاص في بالقرب من منزلها في مدينة الرملة. طبعا الضحية أيضا والدها محمود أبو غانم قتل قبل عام ونصف، وأيضا والدتها قتلت قبل 10 أعوام، والضحية يعني لم تعرف خلفية الجريمة حتى هذه اللحظات. الشرطة تفشل في الإعلان عن معتقلين في هذه الجريمة، وأيضا بعد هذه الجريمة بساعات قليلة أيضا جريمة إطلاق رصاص أسفرت عن إصابة متوسطة في مدينة الطيبة، وأيضا في هذه الجريمة لم تعتقل الشرطة مشتبهين. ومن ثم في مدينة يافا جريمة قتل الفتى أحمد الجعبري 17 عاما الذي قتل بجريمة إطلاق رصاص. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن ملثم دخل إلى أحد الأكشاك حيث يعمل الضحية في ساعات الليل هناك، وقام بالاقتراب منه من مسافة قريبة وأطلق النار عليه داخل المحل التجاري وأصابه بجروح بالغة الخطورة. أحد الأشخاص أيضا الذي تواجد في المكان أصيب بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، ولكن الضحية للأسف الشديد يعني نقل بحالة حرجة إلى مستشفى وولفسون، واضطر الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. حتى هذه اللحظات الشرطة تقول يعني أن الخلفية جنائية فيما لم توضح يعني ما هي الخلفية بشكل واضح، ولكن يعني حالة من الصدمة في صفوف أهالي مدينة يافا يتحدثون يعني عن فتى نشيط وناشط في المجال السياسي والاجتماعي أيضا ومعروف لدى شباب أهالي يافا، ونتحدث يعني عن فتى محمد كان قتل خلال عمله يعني وحالة من الصدمة والحزن لدى أهالي مدينة يافا. بالتزامن مع هذه الجريمة إصابة خطيرة جدا أيضا في جسر الزرقاء بعد أن تعرض شاب 25 عاما لجريمة إطلاق رصاص. بحسب المصادر الطبية فإن الضحية نقل بحالة خطيرة جدا وغير مستقرة ونقل إلى مستشفى هلال يافا لاستكمال العلاج، وأيضا الشرطة تفشل في الإعلان عن معتقلين في هذه الجريمة. وأيضا بعد يعني فترة قليلة أيضا أصيب رجل 50 عاما من سكان مدينة اللد أيضا بجروح وصفت بالخطيرة بعد أن تعرض لإطلاق رصاص. أيضا يعني في ليلة

0: أمس إطلاق نار تجاه رئيس مجلس عارة عرعرة نزار أبو عقل. إطلاق رصاص هذا محمد يعني ليست المرة الأولى التي تطلق فيها الرصاصات تجاه منزل رئيس مجلس عارة عرعرة. وفي هذه الجريمة لم تعتقل الشرطة مشتبهين، كانت في إطلاق النار الذي سبق اعتقلت الشرطة مشتبه بهم فيما لم تقدم لوائح اتهام.
1: طبعا إطلاق نار باتجاه منزل دكتور نزار أبو عقل ويعني عدم وقوع إصابات الشرطة تحقق. نحن حاولنا نتواصل مع دكتور أبو عقل في هذا الصباح ويفضل أن يرجئ الحديث لوسائل الإعلام في هذه المرحلة. أريد أن أشكرك جزيل الشكر زميل ضياء حاج يحيى على كل هذه التفاصيل والإحاطة، شكرا لك. فاصل ونعود لمتابعة يوم السادس.
2: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
6: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
7: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع تأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
8: كتار بيعتقدوا إنه صحة القلب تحتاج أدوية كتيرة أو اشتراك غالي بنادي رياضي، بس الحقيقة أقوى وقاية للقلب متاحة مجاناً. المشي 30 دقيقة يومياً لخمس أيام هي استثمار بحسن الدورة الدموية وبساهم بتنظيم مستويات السكر. وطبعاً ما مننسى نقلل وقت الجلوس الطويل ونستبدله بحركة ولو بسيطة. ولرعاية متكاملة خففوا الملح والمقالي، كتروا خضار، ابعدوا عن التوتر وحافظوا على صحتكم النفسية، والأهم وقفوا التدخين فوراً. مش ضروري تصيروا رياضيين محترفين، شغلات بسيطة ممكن تساعدك على الحركة الصحية. استعملوا الدرج، صفوا السيارة بعيد وتمشوا بعد الأكل. خطوات بسيطة بيومكو بتحمي قلبكو لسنين قدام.
9: المركز الطبي مدها قليل بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مد هجليل في نوف هجليل وراديو الناس.
10: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة يا رب إذا بموت ارحمني وإذا بعيش بنذر لك حياة.
11: خارج الضوء مع وديع عواودي.
10: كنت مفكر زي صحابي أسافر. أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا ما زبطت. رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. صياد سمك من صغري يعني. أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت. طبعا إنسان بخاف يا رب إذا بموت ارحمني.

0: وإذا بعيش بندر لك حياتي.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
2: ثلاث وعشرون دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. تحية مجددا. كنا قبل الفاصل مع زميل الضياء حاج يحيى الذي أجمل لنا ما كان في ساعات المساء والليل من جرائم إطلاق نار، وقبل قليل يعني ساعات قليلة وصل نبأ آخر عن جريمة إطلاق نار في قرية الرامي في الجليل. التفاصيل مع زميل ورد قراقرة. مرحبا بك ورد.
3: أهلا بك محمد وبجميع المستمعين. نعم محمد، يعني قبل قليل أعلنت نجمة داود الحمراء عن إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة وقرية الرامة. فعليا نتحدث محمد، قبل قليل أصيب رجل يبلغ من العمر 55 عاما بجروح خطيرة صباح هذا اليوم الجمعة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في بلدة الرامة الجليلية. فعليا نتحدث قبل قليل حيث تلقت الجهات الطبية ونجمة داود الحمراء البلاغات الأولية حول إطلاق نار. الطواقم الإسعاف جاءت إلى مكان إطلاق النار وقاموا بتقديم الإسعاف الأول للمصاب، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وعلى ضوء ذلك كذلك الأمر محمد، المسعفون كانوا قد قدموا الإسعافات الأولية بالبداية للمصاب، ومن ثم تم تحويله للمستشفى لتلقي العلاج. في هذه اللحظات الشرطة الإسرائيلية تقوم بإجراء تمشيط بالقرب من مكان إطلاق النار، وحتى هذه اللحظة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه في هذا الملف. لكن نعود ونكرر، إصابة خطيرة لرجل من الرامة يبلغ من العمر 55 عاما إثر تعرضه لإطلاق النار صباح هذا اليوم الجمعة وقبل قليل. إليك محمد.
2: الزميل ورد قراقرة، شكرا جزيلا لك. إلى حديث الصحف. الكاتب الصحفي الزميل الأستاذ وديع عودي، صباح الخير. صباح الخير.
4: الله يسامحك بخير يا محمد.
2: يعني للأسف الشديد حوادث وجرائم إطلاق النار في مجتمعنا العربي يعني أخرتنا عليك هذا اليوم.
4: سنصبح يوما ما نريد نفتتح نشرة الأخبار وتعليقات بما هو جميل بما هو مفيد بما هو مهم وجوهري.
2: الله يسمع منك.
4: وعدم الانشغال بمثل هذا النزيف كما كنا مرة ذات مرة قبل نحو 20 سنة. هذا ممكن وهذا موجود، وفقط محمد للإشارة لمن ربما يشكك بمثل هذا الكلام، الشرطة الفلسطينية تكابد الكثير من التضييقات ومن التحديات. أحيانا لا تجد الشرطة الفلسطينية فرصة لتسديد الرواتب في نهاية الشهر، لكن هذه الشرطة المستضعفة الآن تستطيع فرض الأمن والأمان أن تتجول في نابلس وجنين، وأنا أقول لك تقريبا أسبوعيا أنا هناك أشعر بالأمان والإطمئنان عشرة أضعاف مما هو الحال في بلدي وفي داخل مجتمعي وحيث نعيش هنا للأسف الشديد. وهذا يقول أنه إذا ما الشرطة أرادت ورغبت تستطيع فعلا أن تلاحق هؤلاء المجرمين وأن تعيد الهيبة والاحترام والمكانة للقانون والنظام.
2: من أمين العقاب أسأل أدب أستاذ.
4: نعم صحيح، للأسف الشديد يعني أي محاطين إحنا بحرب خارجية على جبهات مختلفة، وهذه حرب داخلية.
2: تعثروا على الجبهات المختلفة وما تخفيه العناوين في هذه الجبهات.
4: نعم اليوم يعني بضع كلمات عما يجري في لبنان، خاصة أنه هذا الموضوع الآن هو الملف الأكثر سخونة في المداولات الإيرانية الأمريكية. كانت من المفروض أن تنتهي الجولة الخامسة بالأمس محمد الخميس بعد 3 أيام من المداولات في واشنطن، تم تمديدها لأنه ببساطة الوفدان اللبناني والإسرائيلي لم يتمكنا رغم تقريبا مرور 11 ساعة من المداولات بشكل متواصل، لم ينجح المتفاوضون لصياغة بيان مشترك، ولذلك تتم المحاولة تجري اليوم الجمعة. ولكن دعني أقول لك في الجوهر وفي العمق، هذا المحور اللبناني الإسرائيلي المباشر الذي لم تأخذه إسرائيل على محمل الجد لأسباب كثيرة يبدو اليوم

0: اليوم هو بمثابة فرصة للولايات المتحدة الأمريكية ولبنان ولإسرائيل أن يتم تحقيق بعض المكاسب أو بعض التفاهمات والاتفاقات بما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، كي لا يقال أن ذلك تم من خلال إيران ومن خلال الضغط الإيراني ومن خلال حزب الله وما إلى ذلك. وهناك كثير من الأوساط في إسرائيل من المعلقين في الأيام الأخيرة بما في ذلك اليوم، بمن فيهم بن كسبيت في صحيفة معريف وعاموس هارائيل في صحيفة هارتس، وآخرون ممن يعتقدون أن هذه المفاوضات الآن في واشنطن هي مجرد الواجهة فقط، وأن الأمور تحسم بالمداولات التي تجري في سويسرا وفي قنوات باتت مباشرة ومفتوحة وليس فقط بواسطة باكستان وقطر. الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تقول أنها تتقلب في كثير من المواقف بسبب مزاجية ترامب، ولكن الأمر الواضح محمد أنه في الأيام الأخيرة هناك رغبة لدى الإدارة الأمريكية بوقف الحرب، وقف هذا النزيف لأسباب ضغوط وحسابات واعتبارات داخلية وخارجية. ولذلك قيل ونقول إن رياح واشنطن وطهران هبت بما لا تشتهي سفن تل أبيب. ونتنياهو في المقابل وكاتس واصلان الإدلاء بتصريحات عالية، وبالأمس أيضا كاتس ونتنياهو عدا وكرر أننا باقون في جنوب لبنان. كاتس ذهب إلى أكثر من ذلك. نتنياهو المجرب وصاحب الخبرة السياسية الطويلة تحفظ قليلا، قال لم يكتفي بالقول أننا باقون في لبنان، إنما قال أيضا طالما تطلب الأمر ذلك، بمعنى أنه ترك الباب مفتوحا لتغيرات. وواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بإجبار إسرائيل بإعادة الانتشار والانسحاب تدريجيا بما يحفظ ماء الوجه لإسرائيل، لأنه ببساطة محمد وبدون طول سيري إيران تبدو مصممة جدا على أن يبقى ملف لبنان في الصدارة، وأن لا تتخلى عن حزب الله، وأن لا تنهي هذا الاتفاق ولا تصل لانتفاق النهائي دون وقف الحرب وليس وقف اطلاق النار في لبنان لسببين مهمين. الأول أن إيران تريد أن تظهر للعالم أنها ولحلفاء أنها لا تترك حلفائها بالميدان، والأمر الثاني لأن ببساطة هذا يخدم تطلعات إيران الإقليمية، يصب الماء على طموحاتها بأن تكون لاعب شريك فعال في المنطقة. ولذلك حينما تفرض نفسها كلاعب وكمحامي وكحامية لبنان ينطوي ذلك على تداعيات كثيرة، خاصة أن كل العالم يشاهد كما يشاهد مونديال كرة القدم، يرى بعينه ويسمع بأذنه ويستنتج الاستنتاجات، وهذا ربما يدفع دول الخليج الآن إلى إعادة النظر بكل موضوع المفهوم الأمني من التعويل على القوة الأمريكية إلى الذهاب إلى تفاهمات مع إيران.
1: نعم، يعني إلى تفاهمات مع إيران، والجبهة اللبنانية كما ذكرت هي لربما المفتاح الذي ما زالت تلوح به إيران. كل هذا ينعكس كذلك على ربما استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الوشيكة والأحزاب وتحركات الأرصدة الانتخابية، إن صح التعبير أستاذ وديع.
0: نعم بالتأكيد، يعني هذا يرتبط تماما موضوع لبنان في موضوع الانتخابات. الموضوع الثاني اللي نتوقف عنده الآن بدقيقة كان للتذكير، محمد نتنياهو وإسرائيل بشكل عام رسميا ترفض طلبات لبنان بإجراء مفاوضات في العام الماضي وفي الشهور الأخيرة وتستخف في لبنان، حتى ما فرض على إسرائيل ذلك بعدما أن صممت إيران على ربط الساحات والجبهات. أدركت حكومة نتنياهو أن هذا القنال الآن في واشنطن يحمي ماء الوجه، بدل من أن تبدو كان خضعت لإملاءات أمريكية، خاصة أن أوساط واسعة في إسرائيل تعرب عن إحباطها من تحول إسرائيل إلى جمهورية موز كما قال ليبرمان وآخرون. ولذلك حينما يقول نتنياهو أنه لا يريد أنه يريد أو يشارك في هذه المداولات في هذه المفاوضات، هو يريد اصطياد عصفورين بحجر، حماية قدر الإمكان هيبة إسرائيل، تقليص الأضرار بما يتعلق بجبهة لبنان، الانسحاب التدريجي من هناك حتى الانتخابات ومن بعد الانتخابات، حتى لا تبدو إسرائيل وكأنها هربت كما هربت في أيار 2000، وخاصة أنه الحزام الأمني محمد مش خيار في قرارة النفس. يدرك كاتس ونتنياهو أن هذه اللعب بالنار، لأنه ببساطة كما يقول المثل العربي اللي بجرب لمجرب عقله مخرب. إسرائيل كانت في الحزام الأمني مرة تلو المرة ودفعت الثمن باهظ هناك. والسبب الثاني العصفور الثاني هي أن تريد أيضا أن تحافظ على هيبة

0: واحتمالات وحظوظ هذه الحكومة في الانتخابات، لأن الانسحاب الهزيمة في الجبهة اللبنانية سيورط نتنياهو أكثر فأكثر ويزيد طينته بلي. وهو يرى، أنت بمحمد، استطلاع للقناة 12 في الليلة الفائت، 43% من الإسرائيليين يقولون أن إيران انتصرت في الحرب، مقابل 18% إسرائيل انتصرت. وهناك تساؤلات وانتقادات كثيرة، ولذلك هذا القنال اللبناني الآن ويعني محاولة للالتفاف على الواقع، محاولة تجميل ما حصل وما يحصل. وهذا يقودنا إلى موضوع الانتخابات. الانتخابات حسب استطلاع معريف محمد اليوم، أيضا استمرار لمكان أيضا في استطلاع القناة 12 في الليل الفائت، يعطي حالة التعادل على حالها. لا يستطيع أي من المعسكرين المتصارعين تشكيل حكومة بدون الأحزاب العربية، لكن الأمر اللافت الجديد هو استمرار هذا السقوط لتحالف نفتالي بنت ويائير لبيد، خسارة 10 مقاعد يتنبأ هذا الاستطلاع في معريف لهذه القائمة التحالفية منذ أعلن عنها قبل نحو يعني 3 أسابيع، لك أن تتخيل. وهذا لكن في الماضي ما حصل مع نفتالي بنت منذ أن سطع نجمه في السياسة الإسرائيلية، يبدأ عاليا وسرعان ما يبدأ في النزيف. وهذا الاستطلاع في معريف بيعطي 60 للمعارضة، 50 للائتلاف، و10 للنواب العرب. ولكن مرة أخرى محمد، الجبهة والتغيير تحصل على 6 مقاعد والموحدة على 4 مقاعد. هل هذا يعني أن الموحدة تراجعت؟ لأنه كانت استطلاعات في الرأي في الشهور السابقة تعطي حالة من التعادل،
1: صحيح،
0: مرة تلو مرة 5 مقابل 5. الآن بعدما تعثرت مساعي المشتركة، الجبهة والتغيير 6، وفي بعض الاستطلاعات أعطتها 7 قائمة الجبهة والتغيير. الموحدة 90% من استطلاعات الأيام العشرة الأخيرة،
1: نعم،
0: تحصل على 4 مقاعد فقط. في حال توحد بنت ملابيد وأيزنكوت يحصل هؤلاء الثلاثة على 39 مقعد، ولكن هذا لا يغير في صورة المعسكرين المتصارعين، يبقى معسكر المعارضة على 60 مقعد. كلمة أخيرة محمد إذا بدك، ننتقل في موضوع آخر يشغل الإعلام الإسرائيلي بشكل كبير، وسنستمع كل النهار وغدا وبعد غد، موضوع 50 عام على عملية عين تيبي. هذه العملية اللي تم فيها اختطاف طائرة تابعة لخطوط الطيران، شركة الطيران الفرنسية إير فرانس، من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على يد مجموعة من الفلسطينيين والعرب والألمان أيضا اليساريين المساندين للقضية الفلسطينية في حينه. طائرة طائرة من مطار الليد توقفت في أثينا في طريقها إلى باريس، تم عملية الاختطاف. اتهمت إسرائيل القيادي وديع حداد بالعملية. هبطت الطائرة بعد اختطافها في بنغازي لتعبئة الوقود، ومن هناك انتقلت إلى العاصمة الأوغندية أو قريب منها إلى مطار عين تيبي. كان رئيس أوغندا بذلك الفترة عيد أمين معادل لإسرائيل. إسرائيل قررت حسب الأرشيفات اللي، ليش إحنا اليوم نحكي لأنه 50 سنة، ولأنه الأرشيف الإسرائيلي سمح بالكشف عن بروتوكولات الحكومة اللي عالجت الموضوع، وكان عندها خيارات إما التفاوض وتلبية مطلب الخاطفين الفلسطينيين بتحرير أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، أو القيام بعملية عسكرية. وكان في حينه رئيس الحكومة رابين وحسن باتجاه الذهاب إلى خيار لم يكن في البداية هو الخيار الأول أو في سلم الأولويات هو الخيار العسكري، وحصل ما حصل. قتل في هذه العملية يوناتان نتنياهو وأخوه لرئيس الحكومة الإسرائيلي و3 من الرهائن، وأصيب أيضا 5 منهم، وقتل ضابط في الجيش الأوغندي. وكمالت القصة المعروفة، إسرائيل اعتبرتها عملية بطولية ملهمة أنها تقوم للمرة الأولى في عملية تخليص رهائن خارج منطقة الشرق الأوسط بعيدا جدا في القارة السوداء.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ وديع عوادي، شكرا جزيلا.
0: الله يحلي أيامك محمد.
1: الله يحلي أيامك، شكرا لك. طيب فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: وإسا وأخيرا
1: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.

0: مكسرات الكومبو ديكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
1: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال. النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
7: البستان، سفرتكم دايمة.
8: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال. النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: بس أمكور
11: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
10: أمكور أمكور أمكور.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة، عملية، بتعطيك كل ما حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
9: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
13: أربعون دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. وزارة المالية تخصص أو تفكر بتخصيص 30 مليون شيكل لتعويض مصالح تجارية تضررت من جرائم الخاوة. يقول المشككون أنه على الورق مساعد لأصحاب المصالح، لكن في العمق اعتراف بأن الجريمة صارت أقوى من الحماية، وأن الدولة بدأت تدفع ثمن الفشل بدل أن تمنع الجريمة من أصلها. هكذا يقول المشككون، ونسأل الرأي المهني في ذلك. دكتور وليد حداد، صباح الخير.
14: صباح النور.
13: كيف ينظر علم الجريمة كمختص وخبير في علم الإجرام في هذا الشأن؟ يعني وزارة المالية تتحدث عن تعويض بمالين الشواغل، رغم أنه يعني المبلغ زهيد كما فهمنا مقارنة بما يحصل على الأرض لأصحاب مصالح تجارية تضررت من هذا الموضوع.
14: بالواقع يعني هو في شقين للجواب. الشق الأول أنه هو خروج الدولة بمسؤوليتها في حماية المواطنين. أنت الآن تعالج النتيجة ولا تعالج جذور المشكلة. يعني أنا بعطي حلول للمتضررين، وهذا يعني ما في نموذج حقيقة بالعالم اللي بيعالج الجريمة بهذه الطريقة، انك تدفع تعويضات. يعني انت هون بتشجع المجرم انه طيب كمل بجريمتك. احنا شايفين الوضع، نسبة فك رموز جرائم الاعتداء على الممتلكات يقترب الى الصفر. يعني هون لا نتحدث عن جرائم قتل، جرائم اعتداء على ممتلكات، احراق واضرار في ممتلكات تقريبا تقترب الى الصفر فك رموز هذه الجرائم. وبالتالي أنت تعالج جذور المشكلة، يعني تصبح زي يعني زي خصخصة شركات التأمين. يعني الدولة تأخذ مكان شركات التأمين اللي هي تعوض المضررين. والقانون واضح يتحدث، وهذا الشق الأول، إنه يعني أينما يوجد إنه شركات التأمين لا تريد التعويض سوف تدخل الدولة. ويعني وحطوا بند إنه ما شركات التأمين تحاول تتهرب من المسؤولية، إنه بحالة شركات التأمين شافت إنه الدولة عم بتعوض محمد أو غيره على إحراق سيارة أو منزل أو غيره، فممكن تبطل تأمن الممتلكات في أماكن فيها خطر. وهي هيك وهيك الدولة بتعرض.

0: تعوض، تلاقي بحالات مشابهة حالات الحرب يعني التعويضات التي تمت الحرب. هذا الشق الأول اللي هو خطورة الأمر. ولكن الأخطر ما في الأمر، أنا قرأت القانون مين مقترحه؟ تزي سوكوت وسموتريتش موافق عليه. يعني قلت في قرارة نفسي يعني هل أصبح تزي سوكوت يعني هل أدي يعني بنام وهو بفكر في المجتمع العربي مصلحة المجتمع العربي؟ أكيد لا. هنا يعني هما بتحدثون عن أيضا الأضرار في الممتلكات، الأضرار الزراعية والجريمة الزراعية. تحدث عنها سموتريتش في بداية دورته إن هي الجريمة اللي يريد أن يحاربها، وحقيقة كان في هبوط وهبوط يعني ممتاز كل موضوع الجرائم الزراعية، يعني اعتداء على ممتلكات المزارعين. هذه الجريمة اللي يعتبرها بن غفير ومجموعته انه المتضررين يهود ويعني المجرمين وكأنه عرب. يعني حاربوها من بداية الطريق، ولهم تسمع على سيارة أفوكادو صدرنا أنا عارف خضروات أو بيض أو غيره، كنت تسمع يعني هي كانت سرقات تمن الكيبوتسات أو حتى جرار زراعي كانت تم سرقته، ويعني والدولة تفك رمود هذه الجرائم. فالآن أيضا يريد تعويض، لأنه في حالات معينة شركات التأمين كانت لا تدفع نتيجة خلل في البوليسة أو عدم تجديدها أو أنا عارف الكثير من الأمور. فبالتالي الدولة تريد أن تعطي، يعني هم يريد أن يحموا المتضررين اليهود من الجرائم. يعني لما تقرأ القانون حتى بعد فترة رح يعملوا تقييم. شو يعني التقييم؟ بحالة اللي شافوا أن العرب مستفيدين بنغير كمان مرة في بنوده. ولكن هذا القانون هدفه وجوهره هي حماية وكأنه اليهود المتضررين من جرائم اللي قد يكونوا المنفذين عرب.
1: طيب يعني دكتور وليد، الوزارة بتقول أنه هذه الخطة هدف لتشجيع أصحاب المصالح على تقديم شكاوى، لكن إذا كان يعني وهذا يعني كلنا بنعرفه صاحب المصلحة هذا ما بوثق في أن الشرطة ستحميه بعد تقديم الشكوى، هل التعويض المالي يعني لحاله بيكفي لكسر هذا الحاجز من الخوف أصلا؟
0: طبعا لا، التعويض المالي لن يكفي لأنه في أضرار كثيرة للممتلكات. نحن نعرف عندما يتم اعتداء مصلحة تجارية مثلا مطعم أنت تخسر غذائك، لو عوضك التأمين بالأضرار تخسرت الزبائن. هذا واحد. ويشجع من ناحية أخرى المجرمين إنه يعني الدولة عم بتعود ممكن يستمروا في الاعتداءات. وقلت لك محمد يعني الهدف مش حماية المصالح العربية، لأنه في بنود يعني الشيطان بيكون بالتفاصيل. يعني إذا بتفوت تقرأ القانون يعني واضح لك إنه تزي سوكوت وغيره لما يضيعوا القانون هو ليس هدفه مساعدة محمد في وادي عارة لمصلحته تضرر. يعني الأهداف أخرى وأكبر من ذلك. ومهم يعني نأخذ هذا القانون بحجمه وبصياقه اللي مش هدفها مساعدة المجتمع العربي.
1: وإذا دخلنا إلى عقلية المجرم نفسه أو من ينفذ جريمة الإتابة والخوة وما إلى ذلك، وحضرتك ذكرت هذا الموضوع، ولكن أكثر إذا دخلنا إلى هذه العقلية، شو معناه أنه يعرف أنه حتى لو أخذ خوة من فلان وعلان في مين يعوضه بين أقواس؟
0: نعم، هنا يعطي مساحة لعصابات الجريمة وليس للمجرم الفرد. يعني عصابات الجريمة بدأت تفهم أن الدولة لا تستطيع التغلب على هذه الظاهرة، الدولة سوف تبدأ بالتعويضات، ويمكن من هون كمان يرفع الدافعية. هي بالآخر مش أنت اللي دافع، الدولة اللي عم تدفع لك التعويضات. يعني أيضا إذا بدي أقول لك كمان شان القوانين، هي كل قوانين الحراسات إذا نتذكر كتير حكوا عن الخاوة البروتكشن من خلال شركات الحراسة الوهمية اللي يتم فرضها على مناطق بناء على تطوير شوارع وغيره، والمقاولين يدفعون. كلنا نعرف غالبية المقاولين الكبار منهم ومن اللي كانوا متهمين في هذه الجرائم. الدولة سوف تعود هؤلاء المقاولين. يعني أنت هذه الظاهرة ما قضت عليها، وهي ظاهرة جدا مقيتة وصعبة على المقاول، ولكن يعني حتى يعني هذول نوع من الناس اللي كمان عملوا القانون عشانه. وبالأساس الشركات الكبيرة اللي هي أصحابها يهود. أنا يعني نحكي نسمي الأمور ومسمياتها.
1: يعني عدنا على نفس الدائرة. عدنا على نفس الدائرة للجرائم الزراعية المتضررة فيها.
0: أيضا العصابات تستمر لأنه في مين يعود.
1: طيب هذه هي صورة الحال، ويعني دكتور وليد أنت جيت على ذكر شيء في غاية الأهمية لربما يعني فات أو لربما غاب عنا خلال دراستنا لهذه الفكرة وهذا القرار الحكومي على موضوع الجرائم الزراعية المتضررين فيها يهود، وكذلك على موضوع شركات المقاولات الكبيرة اللي كذلك لربما يرأسها يهود، وهذا يفسر لماذا سوكوت ولماذا سموتريتش.
0: يعني موضوع آخر إذا متذكر كمان في بوغيل، فيكا بوغيل اقترح قانون إعلان منظمات الإجرام المجتمع العربي كمنظمات إرهابية. أنا سمعت يعني قيادات عربية والأسف دعمت المشروع وكذا. نحن نريد القضاء على الجريمة وليس بكل ثمن. عندما بدأت بقراءة القانون وكنت في جلسة نقاش على الموضوع قلت إنه قانون ممتاز، كنت أعلن عن منظمات إرهاب مش منظمات إجرام. مين المخول يعلم؟ مش رجل مهني، مش قائد شرطة ولا قائد منطقة، وزير. طب أنا وزير الشرطة اليوم كيف بدي أثق فيه إنه بكرة ما يقول محمد أبو العز رئيس منظمة إرهابية؟
1: يعني
0: بأمر رجل سياسي مش برجل مهني تقييمات مهنية. هذا أول نقطة. قلت أكثر من ذلك،

0: هل المتضررين من عصابات الجريمة اللي كنت سموها عصابات إرهاب أو منظمات إرهاب سوف يتم تعويضهم مثل القانون ما يعوض كل من متضرر من الإرهاب نفقعي بولوت إرهاب يسموها بالقانون قامت الدنيا ولم تقعد. طب أنت بتقطعين عنهم منظمات إرهاب معنى أي متضرر منهم بده يأخذ نفس الحقوق تبع اليهودي اللي متضرر من عمليات إرهابية. فمن هون الموضوع إذا بتلاحظ خفت بالفترة الأخيرة. يعني في أسئلة اللي مرات بدك تسأل بالقوانين يعني أنت بتسن قانون لأنه مش هدفك عن جد مساعدة المجتمع
1: وما في عليها إجابات واضحة لأنه من الأساس ما كان في عليها إجابات. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور وليد حداد المحاضر الخبير في علم الإجرام والمختص في علاجات الإدمان. شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. طيب يعني بين هذا وذاك الحكومة زي ما بتسمعوا كل يوم تتحدث كثيرا عن الحوكمة عن فرض القانون لكن في وعي كثيرين داخل مجتمعنا العربي تحديدا هذا المفهوم يظهر أكثر في مشاهد الهدم هذا ما شاهدناه في مصمص ما شاهدناه قبل ذلك في برطعة ما نشاهده يوميا في النقب مش في حماية الناس من الجريمة. السؤال الأساسي أي حوكمة هذه التي تهدم سريعا لكنها تتأخر حين يطلب المواطن ببساطة أمانه الشخصي. المحامية راوية حندقلو صباح الخير.
2: أهلا صباح النور.
1: أهلا بك مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي. يعني الحوكمة وفرض القانون هذا ما تتحدث عنه يوميا الحكومة في خطابها كيف تترجم عمليا في المجتمع العربي في أمن شخصي خدمات تخطيط ولا ارتبطت فقط بالقمع والهدم؟
2: يعني تعال نحدد محمد انه المصطلح الحوكمة يعني اكثر من يلوح به هو بن غفير وقد يعني تعال نحكي شو يعني بالاول مفهوم الحوكمة. الحوكمة تعني سيادة القانون بشكل متساوي على الكل يسري على الكل وليس فقط تطبيق القانون انما القدرة على الدولة ايضا بتوفير الخدمات وضبط الامن والامان. يعني جزء من الحملة الانتخابية وحملات بن غفير الاستعراضية اللي بنشوفها بشكل دائم هي بيستعمل كلمة مشيلوت نحن نبي مشيلوت وهو يلخصها يعني بأمر واحد أو بحاول يستعمل قضية الهدم البيوت العربية بحجة عدم الترخيص. وما شفنا بمصمص هو مركب أكثر من أنه بيت غير مرخص وكيف أنت حكيت في الافتتاحية هناك يعني هدم بيوت بالقرى الغير معترف فيها وبمنطقة المثلث وبالجليل وبالكرمل وإلى آخره. ومهم نذكر أنه بن غفير بسنة 2024 كمان أضاف لحاله صلاحيات هدم أو مراقبة وتطبيق قانون هدم البيوت وهذا مش صدفي. هذا لأنه بن غفير يعني واضح لإله أنه موضوع الجريمة والعنف هو ينظر إليه من منظار آخر من أنه إحنا كيف منتطلع عليه ويستعمل قضية هدم البيوت كأداة أولا للسيطرة على المجتمع العربي للتحريض على المجتمع العربي وجزء من التطهير الإثني التي تقوم به هذه الحكومة بغض النظر عن الوسائل التي تستعملها. يعني بنفس البلد بنفس اليوم ممكن يكون هناك هدم بيت ونرى يعني قوات الشرطة المدججة اللي بتيجي وكل القدرات اللي بتستعملها وبنفس اليوم هناك إطلاق نار ولا نرى الشرطة يعني موجودة في هذا الحيز ونحن نعلم أنه بشكل دائم ويومي هناك إطلاق نار بجميع بلداتنا العربية هناك.
1: وهذه الانتقائية أستاذ راوية كيف تفسر انتقائية تطبيق القانون يعني سرعة الدولة في تطبيق أوامر الهدم مقابل عدم تفكيك جرائم.
2: هذه الانتقائية مهم كان نفسر انها ليست صدفة. هي اول شيء ما فيك على صدفة في الانتقائية وثانيا هي يعني مش بس هي بتفرجيك انه اي نوع مواطن انت كمواطن انما هي يعني اذا في عدم ثقة بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين العرب هي بتعزز هذه الفجوات لانه من جهة المواطن بتطلع على الصورة بيقول انا بشكل يومي اعيش بدون امان كلنا عايشين بخوف بدون استثناء بغض النظر على اي درجة خوف نحن عايشة كلنا بدون خوف وبنفس الوقت هي نفس الشرطة اللي مش عارفة تواجه منظمات الجريمة بتيجي بتواجه مواطن بكل قوتها واسلحتها لهدم بيت. ومهم نطلع كمان على الصورة الأوسع محمد إنه لما نطلع على المجتمع اليهودي بدناش نحكي على البيوت الغير مرخص تعال نحكي على المزارع اللي بسموهن حفوات بوديديم اللي منتشرة وانتشرت هي من موجودة يعني منذ قيام الدولة لكن بالسنوات الأربع الأخيرة يعني هناك اتجاه وارتفاع وتصعيد بعدد هذه المزارع وكيف تقوم هذه الحكومة بإيجاد مسارات قانونية يعني لشرعنة وجودها يكون أربع أشخاص أو شخص واحد حتى يسيطر على مئات الدنومات. وموضوع التخطيط والبناء بمجتمعنا العربي، وأنا لست مختصة بموضوع التخطيط والبناء، لكن أربطه بموضوع الجريمة وموضوع ثقتنا مع مؤسسات الدولة وعلاقة أيضا يعني تحويلنا جميعا إلى مواطنون أسميها يعني يعني نخالف القانون بسبب كل موضوع التخطيط والتخطيط والبناء والثقة تبعتنا بهل ستقوم الدولة بمواجهة منظمات الجريمة. وسمعت المقابلة، جزء من مقابلتك مع الدكتور وليد حداد على موضوع تعويضات، يعني هذا يعني أيضا يزيد بموضوع عدم ثقتنا بهذه المؤسسة.
1: وتطرقنا معه إلى موضوع التأمين وشركات التأمين وكل ما إلى ذلك، ولربما ما تحاول أن تقوم به الحكومة من أجل هذا التعويض. قبل أن أخوض في هذا السياق أريد أن أسألك فيه، ولكن ذكرت حضرتك نقطة في غاية الأهمية عن الربط ما بين كل موضوع الهدم المستمر وبين استمرار آفة الجريمة والعنف وانتشار السلاح. يعني في الوقت الذي يقول بنغفير وغيره في حكومة نتنياهو أنه هدم المنازل هذا يعزز القانون، فعلا الأمر يخلق غضب، يخلق فقدان ثقة، توتر اجتماعي، قد يضعف أصلا قدرة المجتمع نفسه على مواجهة الجريمة، ليس كذلك؟
2: يعني أولا نحن نعرف أنه بنغفير من أول يوم له الحكومة بستعملنا كحملة انتخابية. يعني حتى لما كان هناك استعراضات بفوت على البلدات العربية كان يوزع، إذا متذكر بأم الفحم قبل فترة قصيرة كان يوزع أوامر هدم بيوت وأوامر مخالفات وإلى آخره، فهو يستعمل يعني هذه الورقة كحملة انتخابية للتحريض على المواطنين العرب ويعني توسيع دوائر الأشخاص الداعمة. يعني أنا بدي أحكيها بشكل أوسع، الرؤية اللي بتحملها هذه الحكومة وبشكل عام، يعني تعال نحكي بنكون صادقين، حكومات إسرائيل للتعامل مع قضية الجريمة والعنف هي يعني لا تنظر إلى أنه هناك في رؤية سياسية لهذا لهذه القضية، ولا تتعامل على أنه على أنها نتيجة ل سياسات التخطيط والبناء والاقتصاد وإلى آخره. هذه الحكومة بالذات، فقط يعني عشان أنجز النقطة، هذه الحكومة بالذات تستعمل الجريمة والعنف للتحريض على المجتمع العربي، للسيطرة على المجتمع العربي، وليس صدفة هناك اختيار ويعني تصعيد بعدد بأوامر ما نراه بالنقب، هذا ليس صدفة. ويعني الخلق بين التعجيز، يعني من جهة أنت تواجه الجريمة والعنف كمجتمع، من جهة أخرى أنت تواجه العنصرية، أنت تواجه أوامر الهدم، فهذا طبعا يضعفنا ويقلل من قدراتنا اللي هي أصلا مؤخرا إحنا بحالة من الإحباط للأسف.
1: نعم، يعني روية بدقيقة أريد أن أسمع رأيك في كل ما يتعلق بالنقطة التي أثرناها مع الدكتور وليد حول موضوع التأمين.
2: يعني أولا أول يعني لقاش كان بالكنيسة قادو ليبرمان ووجه إصبع الاتهام لسموتريتش، ومهم هاي هيك نوضحها أنه لا يقوم يعني بترك المصالح اللي نسميها بشكل عام واليهودية يعني تحت منظمات الجريمة، وإحنا بفترة انتخابات فهناك تسابق بين أعضاء الكنيسة اليهود، يعني لا يهمهم لا الجريمة المنظمة بالمجتمع العربي ولا المواطنين العرب. يعني هذا النقاش وهذا يعني التسارع لمن يعلن أولا عن خطط هو فقط لكسب مصالح يعني انتخابية، سواء كان بالنقب أو بالشمال، ومن لا يعلم من الجمهور العربي المصالح اليهودية بالشمال وبالنقب، اليهودية أيضا تعاني من الخاوة والبروتكشن. ولذلك أنا أقول أحيانا علينا أن ننظر إلى هذه يعني الاستعراضات، قد نستفيد منها ونفحص أين الاستفادة وما يصب مصلحة مجتمعنا، لكن نحن على وعي تام أن ليس هناك أي نية بالتعامل مع أو تعويض المواطنين العرب. بعد عن ذلك نحن نعلم أنه أصلا إذا بدي أرجع على المصالح، هناك مصالح عربية غير مؤمنة بالمجتمع يعني بمجتمعنا العربي، فهذا يعني هيك مهم للتأطير،
1: مهم التوضيح والتأطير. وكذلك سنتحدث إليك في هذا السياق بشكل موسع أكثر في فرصة أخرى. أريد أن أشكرك جزيل الشكر المحامية راوية حندقلو، مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. ختام الساعة الأولى من اليوم السادس، فاصل قصير ونعود لمتابعة الساعة الثانية، نكون في النقب في مصمص وفي المونديال.
3: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
4: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
4: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
3: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من

0: البستان سفرتكم دائما.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
3: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتهش. أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: ساعة ثانية من برنامج اليوم السادس، عدنا إليكم. أنتم تستمعون لثيري راديو الناس 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية، تطبيق ناس. كنا في الساعة الأولى مع باقة من الملفات، بدأناها بالعنف والجريمة مع حدث في يافا، في عرعرعرة، في الرامي، وكذلك كنا في حديث الصحف، ومن ثم انتقلنا إلى خطة وزارة المالية لتخصيص عشرات الملايين من الشواقل 30 مليون شيكل للمصالح التجارية المتضررة من جرائم الخاوة، وسط تشكيك كبير بهذه الخطة. ومن ثم كنا في موضوع الحوكمة وفرض القانون الذي تتحدث عنه الحكومة الإسرائيلية، لا سيما بن غفير، وفي ذات الوقت الحوكمة وفرض القانون لا ينطبق بشكل كبير على الجريمة والعنف. في بئر السبع مظاهرة واسعة خرجت ضد سياسة هدم المنازل في النقب، بتزامن مع تصريحات تفاخر فيها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأرقام الهدم وتعهد بالمواصلة. خلف تلك الأرقام هناك عائلات وقرى مسلوبة الاعتراف، ناس يعيشون بين غياب التخطيط وتهديد الاقتلاع. أستاذ عدنان النباري، صباح الخير.
1: صباح الخير
0: أخي. أهلا بك، عضو اللجنة المحلية في قرية العراد وأحد المتحدثين يوم أمس. يعني ما الذي كان في بئر السبع؟ ما الرسالة الموحدة النقبوية التي خرجتم بها؟
1: الرسالة كانت أول شيء كانت في مظاهرة تندد بسياسة الهدم المبرمجة اللي بتقوم فيها الحكومة العنصرية الموجودة اليوم في الوقت الأخير، خاصة في عند عرب النقب. الرسالة حبينا أن نوصل لهم رسالة أن احنا مهما قاموا، طبعا هذا احنا البدو حاسين أنه هذا برنامج شخصي.

0: لوزير معين اللي هو بن غفير. كل عارف ما هي خططه اللي من وراء هذا الهدم. اول حاجه هو هذا وزير اللي بيبحث عن اشهار وتشهير لسكان البدو بينهم ناس كلهم يعني مسيطرين على اراضي النقب، مع ان الكل يعرف انه احنا البدو معنا اقل من 5% من مساحه ارض النقب. البرنامج الثاني هو ود يطلع على رؤوس وظهور الاطفال والنساء اللي بيهدم بيوتهم وخليهم في العراء، لا من ما في اي شيء يحميهم، لا من برد الشتاء ولا من شمس الصيف، على مشان ياخذ اصوات من الجانب اليميني المتطرف عندهم. اخر رساله كانت منا احنا كعرب النقب، ان احنا مهما قاموا، يعني هم صحيح انهم هدموا البيوت وشردوا الاولاد، احنا في اولادنا اليوم موجودين عندنا اطفال ما لهم بيت يعني ياويهم في خيام، 600 خيام احنا في عام 2026 اولاد ساكنين في خيام. رسالتنا لهم ان احنا صامدين ومش راح نتزحزح من الارض اللي احنا عشنا وانولدنا فيها وابائنا انولدوا فيها. احنا قبل بن غفير موجودين في الارض هذه، قبل بن غفير ليجي على هذه الدوله احنا موجودين في ارض النقب وموجودين في ارض تل عراد، وجدي تولد في تل عراد وابوي تولد في تل عراد وانا تولدت في تل عراد، ومش راح نرحل حتى أولادي أولاد أولادي إن شاء الله راح يكونوا يظلوا موجودين في تل عراد، مهما قاموا من سياسة هدم وضغط علينا إن إحنا نترك هذه البلاد مش راح نترك
1: إن شاء الله. سيد عدنان، يعني عندما تقول السلطات المختلفة ولا سيما وزارة الأمن القومي وما يعرف بسلطة توطين البدو إنه الحديث عن بناء غير مرخص، وأسألك الآن من موقعك كمواطن في تل عراد، كانت أمامكم أصلا إمكانية واقعية للحصول على ترخيص بالأساس؟
0: يا أخي والله الحلول اللي عندهم تعرف أنت بيعطوك اليوم، يعني هذا الأمر لا يخفى على الجميع أنه وضع القرى والبلدان العربية في الدولة كلها، احنا ناس إن عاداتنا وتقاليدنا، احنا ما بنقدر نمشي نعيش مع ناس اللي احنا ما كنا عايشين معهم. يعني اليوم صعب تأخذني أنا من تل عراد تحطني مثلا في أبو سنان أعيش في أبو سنان أو أعيش في تل أبيب، بقدرش أطلع عن أهلي وعن إخواني وعن جماعة وأصحاب اللي عشت معهم. فغير هذا هم اليوم بيحاولوا يحطونا في قرى، اليوم يعني كانت البرنامج شبابهم يحطونا في قرية اسمها مرعية اللي هي حتى اليوم غير موجودة. يعني يعني غير مخططة، فيش إمكان حتى لو إحنا نقولهم اليوم بدنا نرحل عليها مش مخططة، بقول لك تخطيط الساعة بعد مش جاهز.
1: يعني وعود نتحدث عن وعود في الهواء.
0: وعود في الهواء، ولا وبعدين السياسة اللي اليوم احنا بنلاحظ انها مش سياسة انه هو يلقى لك حل، هو بس ودي يعني ودي، انا حكيت قلت بن غفير بده بس الصورة الاولى، صورة الهدم وما بيهمه بعدين شو يصير، يعني بس صوروا له صورة ان البيت انهد وبعدين ما بيهمه شو يصير ولا وين تروح، يعني مش دخله، ما خص ايش تسوي انت بعدين. لانه هو مش معني انه هو يصل معك لحل، انه يلقى لك حلول، هو ما بدور حلول معك.
1: ولما بنحكي عن هدم احنا ما بنحكي فقط عن حجاره، احنا بنحكي على اطفال، على نساء، على كبار سن، على شعور بالانتماء للمكان. كيف تفضلت حضرتك انه حضرتك وابوك وجدك واجدادك كلهم يعني ولدوا في هذا المنزل، طب سؤالي لك الان، هل ما زال اهل النقب يرون في المسارات القانونية أداة يمكن أن تنصفهم، ولا هذه التجربة المستمرة لسنوات وعقود خلقت شعور بأن النتيجة أصلا محسومة مسبقا، فبالتالي المسار الشعبي وفقط هو من تخوضونه في هذه المرحلة؟
0: يا أخي والله عندنا مثل بدوي بيقول اللي أبوه قاضي تشكي لمين، يعني إذا هم القضاء في إيديهم والشرطة في إيديهم وسلطة توطين البدو في إيديهم وكل شيء في إيديهم، يعني إحنا راح نكون بس ضحية وإحنا مجرد وسيلة إنهم ينالوا اللي ودهم إياه في أطر السياسية بينهم على حساب البدو. يعني هاليوم بتشوفوا أنتم بتسابقوا وهم الوزراء بتسابقوا من أكثر يجرح ويوجع العرب إسرائيل مشان يرتفع في نسبة الأصوات. يعني صارت يعني هذه ساك وسيلة لهم مشان يصلوا للكنيسة أو يصلوا لغاياتهم اللي في الكنيسة. نعم. ولكن نحن الحمد لله رب العالمين لنا الله أول شيء، والثانية يعني الحمد لله صامدين وقويين جدا وراح نظل هنا في أرضنا وراح ندافع عن أرضنا وراح أولادنا اليوم اللي عمره 5 سنين الولد اللي عمره 5 سنين وهدوا بيته هم لازم يحطوا برنامج بين

0: كبير لازم نحط برنامج كمان 10 سنين كيف بيتعامل معه، كيف يتعامل مع الوادي اللي انهدم بيته اليوم هذا قبل 5 سنين اليوم.
1: تحية لك سيد عدنان النباري، تحية لأهلنا في النقب جميعا، عضو اللجنة المحلية في قرية العراد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك خير.
1: أستاذ ربيع الأعسام صباح الخير.
2: صباح الخير أبو العز،
1: أهلا بك، ناشط ومن لجنة تنظيم التظاهرات وكنت حاضرا في هذه التظاهرة يوم أمس. يعني في البداية يعني حدثنا عن انطباعك من هذه التظاهرة وهذا الحشد الشعبي، رغم أنه يعني عندما تحدثنا إليك يوم أمس قلت توقعنا أعداد أكبر من ممن حضر.
2: صحيح، لقد أني لما توقعت أن يسوى مظاهرة توقعت أن يكون في عدد كبير، أصلا هدم البيوت هو مش قضيتي أنا كربيع أو قضية العراق، هي قضية مسكن تبع كل شخص سكن في النقب. ومع خطة شكل جديدة اللي احنا كمان بنظهر عشانها هي وصلت للقرى المصرفية، مش القرى وصلت للاعتراف بس، فإنك تشوف أن هذا اللي صار وكمية الناس أقل من الواجب بتفهم ليه الناس ما جات أصلا، خافت تكون مظاهرة انتخابية اللي هي يكون كل اللي بيكون أعضاء كنيست، وبتفهم لي صار كل الجدال حولها. بالأخير أنا مبسوط أني المظاهرة كلها كان شباب، مش ناس كبار في العمر جايين يفحصوا وضعهم، لا كلها شباب، ولما يحكي هذا الكلام بيقول مش وقته، احنا بدنا نهتف، احنا نطلع الطاقه اللي عندنا، نزلون على الشارع، نسكر الشارع، احنا بدنا محلنا.
1: هذه النقطه في غايه الاهميه ربيع، ويعني استمعنا يوم امس الى يعني بعض الخطابات وتحدثت الى بعض الاصدقاء كذلك ممن حضر هذه التظاهره، هناك كانت دعوات تربط وقف هذه السياسات الهدم وما الى ذلك وهذا الاجحاف الظلم الذي يتعرض له الاهل في النقب باسقاط الحكومه عبر المشاركه السياسيه. هل أسألك الآن كابن النقب، هل الشارع في النقب مقتنع بأن السياسة البرلمانية قادرة على وقف الهدم ولا ثقة تراجعت في هذا الأمر؟
2: الشارع النقباوي بيقول كلمة واحدة، احنا لازمنا مشتركة، أصل المشتركة هي اللي بتغير. مذكرين المشتركة 15 اللي كان فيها 15 كرسي مذكرينها، احنا نحتاج حاليا كمان مشتركة، ما بدأ كيف يدبروا حالهم، أنا مالي في السياسة ولا في مالي في ولا شيء، دبر حالكم، سوونا مشتركة، إحنا بدنا نعيش 4 سنين في سلام. خلاص ب4 سنين فاتن إحنا كنا عايشين بالإنجليزي بيقول سيرفايفل، بنحاول نعيش في كل لحظة، بنحاول ندور أي سبل الحياة. ما ودي أقعد كمان 4 سنين أقعد كل شهر أظهر، ودي 4 سنين أحس حالي طالب جامعة، 4 سنين أحس حالي أخو كبير، 4 سنين أحس حالي من شخص طبيعي عايش، مش خايف على حياتي في كل لحظة. فهدفنا إن الكل يطلع، أول شيء الكل يطلع صوت، اثنين من أعضاء السياسيين إنه قدر صوت مشتركة، وحلو عندنا بنغفير. بنغفير هو نتيجة عدم خروجنا للتصويت. أنا كذا بقول لنا إن هذا البني آدم وصل لمطرحة عشان إحنا ما سوينا عملنا وما استعملنا حقنا الديمقراطي في التصويت.
1: طيب يعني ربيع نتحدث إليك وإلى غيرك من هنا في النقب، هناك شعور بأنه وهذا سؤال لك، قضية النقب تحولت فعلا إلى قضية كل المجتمع العربي ولا ما زالت تعامل كملف بين هلالين بدوي مختص في أهل النقب فقط بعيدا عن بقية المجتمع العربي؟ كيف بتشعر في هذا السياق تحديدا؟
2: انا اقول لك ان اول قبل سنه ونص سنتين كنت بقول لك يمكن بحس ان ملف كثير بدوي، بس احنا ذكر ايام براذر ان كلنا مع بعض. والبارح قبل البارح لما البيت في نص مسطح انا اول واحد زعلت ونشرت عني، انا انسان بنشر محتوى عن هذا البيت في النقب، اول شيء نشرت عن مسمس. اصلا كثير يزعل ان بطلت سياسة أن يهد بيت قانوني، إلا أن بنغفير بيحاول يهد كل بيت وبيرفع الأعداد. البارح بيقول 5780 بيت وبيحاول يعلي الأعداد، أصلا هذا الأشياء هو ديان زي ما حكينا في عدنان قبل شوي. حكى لكم أن بنغفير ودي صورة البيت مهدوم وبس، ما ودي بعد الشيء، ما عنده خطة، ما بدري أن الأطفال اللي شاف البيت مهدود هذا يعني العيلة اللي بيشوف واحد يهودي بيحكي لغة عبرية بيهد بيت، إيش متوقع من العيلة يطلع كمان 20 سنة؟
1: الحديث عن الخطة ربيع وهذا يعني مهم، شو الخطة بعد الشارع الآن؟ كيف يمكن تحويل الغضب الشعبي في النقب إلى ضغط مستمر سواء سياسي قانوني شعبي يعني يضغط على متخذي القرار؟ أنتم كمنظمي هذه التظاهرات شو الاستدامة لهذه الخطوات الاحتجاجية؟
2: الخطوات الاحتجاجية اللي هي للشارع النقباوي اللي راح تكون إن شاء الله، إن زي ما حكيت لك البارح في الراديو راح تكون خيمة، بشكل عام النية إن كم النوين

0: ويضرب شامل، يعني نسوي ضرب شامل ومش يوم واحد، ان شاء الله راح نقدر نسوي يومين او ثلاثه برتسف، اللي هو يكون ثلاثه اربع خميس. نعمل يا جماعه الناس عملوه كعيد الضحيه، ثلاث اشتري خروف ثلاث ايام خليك في البيت تطلعش، وما نطلع عشان نوقف كل أوامر الهدم وقفت علينا. اثنين، الضغط الجماهيري، ان احنا نسال اعضاء كنيسه اللي دائما احنا نصوت لهم، ليش مش في المشتركه؟ ليش ما توقف الكل وتفهم وين مشكلتك وتحلوها؟ احنا شعب بينزف. كشوك كميه الجرائم والناس اللي ماتت كثيره، كميه البيوت هذا 5700 بس، يعني ما بدري يظل، بس هذول يمكن هذا الاحصائيات الثنتين بكفي يكون في قانون مشترك.
1: ربيع الأسم الناشط ومن لجنة تنظيم التظاهرات في النقب، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، هذه الصرخة كذلك التي وجهتها، شكرا جزيلا لك.
0: أيش.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. ويعني ربيع في سياق حديثه تطرق إلى ما كان في مصمص وهذا الشعور العام من قبل المجتمع العربي تجاه هذا الظلم الذي يتعرض له الكثيرون. في مصمص تحول مكان البيت المهدوم إلى ساحة صلاة واحتجاج هذا اليوم، والرسالة الهدم لا ينهي القضية بل يفتحها أمام الناس، لأنه المسألة لم تعد بيت عائلة واحدة بل سؤال عن الحق في السكن، في الكرامة، في الأمان، وهذا ما أعلن عنه اليوم من قبل السلطة المحلية في طلعة عارة واللجان الشعبية في المنطقة عن إقامة صلاة الجمعة على أنقاض البيت المهدوم. أستاذ محمد علي إغبري، صباح الخير.
2: صباح النور محمد، إلى كل المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك، عضو اللجنة الشعبية في قرية مصمص. يعني في البداية يعني رسالة سياسية وشعبية واضحة من إقامة صلاة الجمعة على أنقاض المنزل المهدوم.
2: صحيح، صلاة الجمعة اليوم هي احنا نوجه رسالتين أساسيات. الرسالة الأولى هي رسالة غضب وشجب واستنكار لعملية الهدم والحدث الإجرامي اللي قامت فيه سلطات الهدم والشرطة، والرسالة الثانية هي رسالة تضامن مع العائلة ومع البلد وكل ما صار، وكمان رسالة دعم لهذه العائلة وانطلاق إن شاء الله خطوات عملية لدعم العائلة في التعويض ومساندتها إن شاء الله.
1: وهذه القضية الاستثنائية أستاذ محمد، يعني رغم أنه يعني هذا المنزل كان به التراخيص والمساندات اللازمة وما إلى ذلك، تمت عملية الهدم في نهاية المطاف بسبب أنه أو حجج أو ادعاء بأنه جزء من المنزل بني على جزء من أرض تابعة لأراضي الدولة. سؤالي لك، يعني كيف يمكن أن تقرأ التفاعل في مصمص، في وادي عارة، في كافة أنحاء المجتمع العربي مما جرى؟ هل في شعور لدى الناس أنه ما جرى قد يتكرر في بيوت أخرى، وأنه القضية ليست محصورة بعائلة أبو شهاب؟
2: صحيح، التفاعل صدقا يعني يثلج الصدر، تفاعل كثير ممتاز وكثير فعال، ناس من جميع المناطق البلد كلها توقفت، وهذا بالأساس يعود ل يعني لخطوة جريئة اللي اتخذها صاحب البيت، اللي يعني قال كفى أنا ما بدي أهدم بيتي في إيدي. الهدم الذاتي اللي يعني صار شائع في مجتمعنا في آخر سنوات، وكل إنسان إحنا بطلت أنت تسمع عن الهدم إلا بعد ما يتم الهدم، يعني ما بتعرف إنه في بيوت مهددة لأنه الناس صارت تقوم ذاتي تفاديا للغرامات وللإجراءات القانونية، وطحنا يعني وبصدق يعني الناس بتخاف وفيش حدا يوقف معها، فصارت مثل عادي. أجا أخونا أحمد صاحب البيت وقال أنا يعني خلص أنا بديش، أنا مش هاهد، يعني أنا بيتي عملت كل شيء كان مطلوب مني، أنا أصدرت ترخيص اللازمي، وإذا بيت فيه ترخيص بده يتم هدمه. فوقتها إحنا يعني ما فيش إشي أعمله، أنا خسرت، يعني الواحد بيخسر البيت الكبير حلمه حياته طموحه، يعني مش راح بالآخر تقعد كمان على الإجراءات ولا الغرامات ولا هيك. فهو فتح مجال، فتح مجال إنه يكون في تفاعل ولولا انه هو كان في هاي الخطوه الشجاعه يعني ما بيكون هذا الصدى والتفاعل، لانه بيوت انهدمت في في في البلد وفي المنطقه وفي كل محل قاعده، وتيره الهدم بتزيد للاسف يعني.
1: استاذ محمد يعني اسالك الان كعضو لجنه شعبيه وكناشط سياسي، واحنا بنعرف يعني كثيرا ما يغضب الناس يوم الهدم أو يوم أن تقع جريمة أو يوم أن تقع آفة معينة ثم تخفت هذه القضية، كيف

0: يمكن إبقاء الملف حاضرا؟ شو المطلوب من القيادات، من الإعلام، من الجمهور كي لا تبقى العائلة هذه، عائلة أبو شهاب وغيرها من العائلات التي تتعرض لهذا الظلم اليومي لوحدها تواجه مصيرها؟
1: الخطوة اليوم اللي احنا بدنا يعني اللي قائمين عليه، احنا اليوم ان شاء الله بعد صلاة الجمعة، صلاة جمعة حاشدة، اللي احنا معلنين رح نعلن عن اطلاق صندوق دعم لتعويض ودعم العائلة. ان شاء الله رح نكون في جمع تبرعات، ان اهل البلد اهل الخير في المنطقة ومجتمعنا كثر وما بكسروا، بتواصلوا معنا وتواصلوا معنا كثار ناس يعني اللي مستعدين. فانت بدك تبعث رسالة، طبعا انت ما بدك تترك صاحب البيت لوحده، احنا فانا فاهم التخوف تبعك، وكمان ان هذا التخوف ان هالناس والامور حامية فالكل بكون موجود. وبعدها عشان هيك احنا حطينا حتى لمدة زمنية، احنا رح نطلق حملة لمدة اسبوعين 3 أسابيع اللي نشتغل عليها بشكل قوي وبشكل مجتهد لدعم العائلة وما نتركها لوحدها. وعشان كمان نوجه رسالة انه في مجتمعنا انه هاي الناس اللي بتاخذ هاي الخطوات وما بدها تهدم الهدم الذاتي، عن جد يعني تلك الناس حواليها وتلك الناس بتتفاعل معها، مش بس هي يعني ردة فعل ليوم او يومين زي ما انت ذكرت وتفضلت، انما ليكون اشي له مثبت. واحنا بنتامل انه هاي الخطوه يعني هذا الدعم وهذا التفاعل، واحنا كمان بنشكر كل وسائل الاعلام المرئيه والصوتيه على اللي تفاعلت مع الموضوع منذ بدايته، من يوم الاحد من منصبنا الخيمي لحد اليوم. احنا كل يوم موجودين في في في جميع وسائل الاعلام، الكل غطى، الكل صار تفاعل على مستوى شعبي، يعني من زمان من زمان من زمان ما كان هذا التحرك وهي التغطية وهذا التفاعل مع قضية هدم بيوت، اللي كانت زمان في السابق كان يعني هدم بيت في أيات بلد تكون كل المجتمع يتفاعل معه وكل لكن في السنوات الأخيرة الموضوع بطل يأخذ هاي الأهمية. اليوم الحمد لله هذا الموضوع موجود على في الإعلام في قوة، موجود في الواجهة، موجود كرأي عام، وإحنا بدنا نحول هاي القضية لقضية رأي عام، ونتأمل إنه تكون انطلاقة من مصمص لشرارة لإعادة الحراك الشعبي والاحتجاجي ضد هدم البيوت وضد كل ما بصير في مجتمعنا، اللي للأسف الشديد في السنوات الأخيرة شفنا فيه نوع من الفتور ومن وتيرة التراجع.
0: بركة الجهود، ويعني ربنا يعوض العائلة بكل المساعي من أهل الخير. بدي أشكر جزيل الشكر، وسنتابع معكم كذلك هذا النشاط الاحتجاجي هذا اليوم عند صلاة الجمعة في مصمص على أنقاض هذا المنزل المهدوم. أستاذ محمد علي غبري، عضو اللجنة الشعبية في مصمص، بدي أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا.
1: شكرا محمد، إلى اللقاء.
0: فاصل ونعود للمتابعة.

0: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: فستان سفرتكم دائمة.
1: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
2: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: مرحبا، معكم دكتور فيكتور عبدو المختص بطب الأطفال. ابنكو أو بنتكو حركتين ما بتهدى، بنسوا أغراضهن، بيقاطعوا بالكلام أو دائما سرحانين بعالمهن الخاص، بنتقلوا من مهمة لمهمة وما بيخلصوها للآخر، المعلمة كل وقت بتحكي لكو أنه بضل سرحان. قبل ما نلومهن أو نقول عنهن مهملين، لازم نعرف أنه هاي العلامات ممكن تكون علامات ADHD، يعني اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. الموضوع مش قلة مسؤولية، إنما صعوبة بواجهها دماغهن بتنظيم الأولويات والتحكم الاندفاعي. إذا كانت حركتهن الزايدة بتأثر على يومهن تطورهن، التقييم المهني عند طبيب أعصاب الأطفال هو الحل. التشخيص المبكر اليوم بيصنع فرق كبير بمستقبل طفلك بكرة.
1: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحه كل العيله. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس. اليوم السادس مع محمد ابو العز محمد.
2: أربعون وعشرون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس وإلى سياق المخيمات الصيفية التي تبدأ بعد قليل، بعد أيام وبعد انقضاء السنة الدراسية. ويراها البعض بأنه ليست مجرد مكان لتمضية الوقت والترفيه، بل تأتي بعد سنة تعليمية نفسية مضطربة استثنائية، خلنا نسميها بفعل الحرب والطوارئ. وهنا يطرح السؤال، هل نحتاج مخيما يرفه عن الطلاب فحسب، ولا إطار يعيد لهم ما خسروه تعليميا واجتماعيا ومهاريا؟ نسأل بروفيسور إنصاف أبو أحمد. صباح الخير.
3: هلا، يسعد صباحك لك ولجميع المستمعين.
2: أهلا أهلا بك مديرة مركز الرواد للإرشاد والاستشارة المهنية. يعني سؤال يطرح، في عدة أنواع من المخيمات الصيفية، ولكن عند حديثي إليك يوم أمس قلتي أنه هناك مخيم صيفي واضح لسد الفجوات وهذا ما نؤيده. بدنا نسمع منك حول هذا السياق إذا سمحتي.
3: أول شيء عنا طبعاً بعد كم يوم راح يخرج جميع أبنائنا على العطلة الصيفية. هاي العطلة الصيفية مش دائماً كانت في البدايات نعرف إنه خلص صرت شهرين الولد بيقعد في البيت، وإنما هي استمرارية لعدم انقطاع الطالب عن المسير والسيرورة التعليمية. وزارة المعارف أجت وحطت برنامج هادف بهاي العطلة، اللي هي عمليا برنامج لا منهج عادي اسمه الصيف الآمن، اللي هو كايت بتوخة أو كايت بلوس أو عمليا انه احنا اتاخد بهذا المحل اللي هو عشان يوفروا بيئة تعليمية تربوية ترفيهية آمنة، وبنفس الوقت مراقبة الطلاب خلال هاي الأسابيع اللي بدهم يتريبوا فيها عن إطار المدرسة التقليدي. طبعاً الأولاد هنا بيكونوا بشكل اللي هو لا منهجي، وبنفس الوقت راح يتعلموا بهذا البرنامج. الأمر الأهمية هذا البرنامج طبعاً وأهدافه اللي انحطت ونوضعت لنا للكل، اللي هو بيشتغل على تقليص فجوات تعليمية واجتماعية. احنا بنعرف بهاي الفترة أولادنا بفترة الحرب انقطعوا عن المدرسة، انقطعوا عن التعليم، صار في عنا غاد فجوات تعليمية وفجوات اجتماعية اللي أولادنا بحاجة انه إسا احنا نشتغل على نعزز هاي المهارات ونرجعهم للوضع آمن والوضع اللي لازم يكونوا فيه. من خلال هاي الأمور اللي بتنعطى طبعا بنعطى بطرق تفاعلية غير تقليدية لأبنائنا، اللي كمان هم بتعلموا مثل اللغات والعلوم، وهذا الأهم شيء.
2: ويمكن لهذه المخيمات بروفيسور إنصاف أن تعوض بالفعل جزء من هذه الخسارة، ولا الحديث عن تعويض المادي هذا لربما مبالغ فيه بعض الشيء في هذه الفترة الزمنية؟
3: الأمر أكيد مش راح يجي ويقعد يتعلموا مادة اللي هي منهجية شو كانت عندهم بالأمر أنه أمشي حسب منهاج الدراسة اليوم اللقاء، حسب بدي أعمل فيه علامات وبدي أساوي فيه امتحانات. هون لا، هون تعزيز مهارات. تعزيز المهارات هي بننطي للولد آليات واستراتيجيات كيف يستقل معلومة وكيف يعطيها وكيف يخرج فيها. اللي هي بتساعده على تقليص هاي الفجوات لأنه بده يكمل. يعني بالآخر لما هو بده يصف ثالث بده يطلع الرابع في عنده فجوة بهذا المخيم. التعامل مع الأولاد اللي هو راح يشتغل على هاي المهارات إنه الولد يطلع جاهز. يعني الأولاد اللي عملين غير هيك إنه أنا بطلع هذا الولد اللي هو في عنده كانت فجوات كتير كبيرة في داخل صفه اللي كان يحس حاله. كمان احنا بنعرف انه الوضع اللي بين الاولاد اللي احنا بنطلع عليه وضع غير متجاني اللي هو بنسميه باللغه التربويه هيتروجيني.
2: طيب يعني بروفيسور انصاف يعني هون بدنا نسأل سؤال مهم. وبعد ما تحدثنا يوم أمس وقررنا أن نخوض في هذا السياق تحدثت إلى بعض الأهالي تحديدا أولئك الذين لا أقول يعارضون ولكن يتساءلون ربما يشككون في جدوى هذه المخيمات. البعض قال لي محمد إحنا كل السنة وخصوصا في فترة الحرب والطوارئ ننتظر عطلة الصيف من أجل رحلة ما من أجل أن نكون مع العائلة في وقت أطول. أنا ما بدي ابني في الصيف أن يتحول صيفه إلى مدرسة ثانية. سؤالي لك كيف نوازن بين هذه الحاجة إلى تقليص الفجوات اللي حضرتك ذكرتيها وبين حق الطفل وحق عائلته في الراحة في اللعب في مشاركة أوقاتهم يعني أوقات الفراغ خلينا نسميها بين هلالين مع بعض.
3: تعالت نشوف أول شيء كتار من الأهالي اللي عم بيبعثوا أبنائهن على مخيمات اللي هي بشكل خاص وبكلفهم مبالغ طائلة. هون في عنا طبعا بدل ما يقتات من ميزانية العيلة عشان هاي المخيمات في عنا هون المخيمات اللي هي متواجدة اللي الوزارة واجدتها وهي إمكانية متاحة لجميع أبنائنا اللي من قبل الوزارة ممكن الأهالي تشارك يعني بشي رمزي. الإيش اللي متواجد هون اللي احنا بنتطلع على ابنائنا مضبوط في اهالي اللي بدها تطلع وبدها تسافر وعم تستنى بس مش كل ابنائنا كمان عم بتسافر. يعني تعال تناخد الوضع الاقتصادي اللي عند العائلات والوضع الاجتماعي اليوم والمناسبات مش راح يتيح لك كجميع ابنائنا كمان ان يطلعوا. قديش فتره الطلعه يعني اسبوع اللي هو عمليا هل إنه بده يعطي بقية الفترة شو بده يعمل فيها الطالب. ولكن الإشي متواجد من شهر 7 لهم يعني أيام محدودة اللي بعديها بقدر يطلعوا يرتبوا برنامج بعد ما تطلع أو بعد ما يخلص يسافروا ما فيش ولا أي
2: شيء. الأمور اللي حضرتك بتذكريها هل بتشرحها المدرسة وإدارات المدارس المختلفة للأهل بشكل واضح؟ لأنه في كثير ناس تغيب عنهم هاي التفاصيل ولا سيما المتعلقة في تعويض الفجوات كيف تفضلتي؟
3: إحنا أول شغلة بنطلع على أبنائنا. في هون كمان أهالي كتير اللي عم تشتغل أمهات يعني الوالدية كلها هي في عندها الإمكانية. هنا العبء كمان ما يقعد الولد في البيت وفي شو يشغله. تعالوا نطلع كديش نسبة الحوادث البيتية والحوادث اللي بتصيب أبنائنا بفترة الفراغ هي أكثر بكثير ما بتكون والولد بمحل الآمن. يعني أنا بدي أجي أطلع على الطالب على الولد هذا اللي عندي اللي هو موجود في إطار هذا الإطار اللي هو عمليا في عليه رقابة في عليه إشراف في ناس مهنيين اللي بدها تكون معاه مش إنه أنا بدي أترك ابني أمام الشاشات.
2: مهم جدا.
3: إحنا بدنا ومن دون توجيه إحنا هون كمان أبنائنا إحنا بحاجة إلهم. إحنا بحاجة نشتغل على الراحة النفسية وعلى الأمان للأولاد. بنفس الوقت إحنا استمرارية العمل ما بين الأهل وما بين المدرسة هي استمرار عادي جدا إنه لازم يكون في هاي الشراكة. وبنفس إحنا ما بننسى كمان الأهالي عندهم عملهم. يعني بدل ما يتلبكوا شو بدنا نعمل هاي فرصة اللي حطوا أبنائهم في إطار آمن.
2: والمعلم نفسه أب يعني أغلب المعلمين هم كذلك آباء ربما. بدي أشكرك بروفيسور إنصاف أبو أحمد على كل هذه الإضاءات وعلى أمل بالفعل أن يستمع الأهل إلى ما تفضلت به وتصل لهم هذه المعلومات بشكل مهني وبشكل واضح. مديرة مركز الرواد للإرشاد والاستشارة المهنية شكرا جزيلا لك.
3: أهلا يا هلا.
2: سيف
3: آمن لأبنائنا
2: جميعا يا رب بالسلام للجميع وعطلة سعيدة شكرا لك. طيب يعني بقاء في العطلة الصيفية ولكن هذه المرة من زاوية مختلفة يعني كما ذكرت

0: بعد فترة ثقيلة على الأطفال تأتي هذه العطلة الصيفية، توتر، حرب، أخبار قاسية، انقطاع روتين، خوف داخل البيوت. لذلك نحن لا نتحدث فقط عن عطلة من المدرسة ولا نتحدث عن مخيمات تعليمية لسد الفجوات فحسب، نتحدث عن حاجة نفسية لإعادة التوازن، لاستعادة الشعور بالأمان. أقول صباح الخير أستاذ عبدالله ريان.
1: صباح النور أستاذ محمد، كيف حالك؟
0: أهلا بك. الحمد لله أنا تمام، المختص النفسي وصاحب عيادة نور للتشخيص والإرشاد والعلاج النفسي، واستمعت معنا إلى هذه المداخلة من بروفيسور إنصاف أبو أحمد. تحدثنا مليا في الجانب المتعلق بسد الفجوات والمخيمات الصيفية، ولكن أسألك عن المنظور النفسي التربوي. كيف تظهر في الأول أثار فترة الحرب والطوارئ على الأطفال، وين منشوفها تحديدا، على ماذا يجب أن يركز الأهل في هذه الفترة؟
1: أولا اللي تحكيه جدا مهم، العطل الثاني هي مش عطلة عادية، هي جاءت بعد أشهر من الحرب، كان فيها خوف، عدم يقين، بعد الأولاد رجعوا المدرسة بظروف استثنائية جدا، عدم يقين أرجع أو ما أرجعش، الخطر المباشر اللي بيهددنا، بعدها ثلاثة فترة امتحانات وضغوطات وتوقعات. مشان هيك الأطفال مهم يدخلوا على العطل بنفس الحالة النفسية اللي بدأوا بها العام الدراسي، يعني الإشي كان عليهم جدا صعب. بشكل أنا يوم سيد محمد بحكي لك عن مصطلح وشوي غريب شوي، يعني بعرفش إذا سمعته قبل، هو قلق الاسترخاء. سمعت هذا المصطلح؟
0: إيه لا والله، تفضل نشرح لنا إياها.
1: قلق الاسترخاء هو إشي شوي مش مفهوم، بتصير في عنا حالي مرات اللي بشعر فيها بعض الأشخاص منهم الأطفال بعدم الارتياح النفسي لما ينتقلوا مفاجأة من الانشغال والضغوط إلى الهدوء والفراغ بشكل جدا مباشر. هو الإشي اسمه غريب، يعني الطفل اللي بيعيش عاش أشهر من التوتر بلكن الراحة النفسية بلكن الراحة نفسها أصبحت تجربة غير مألوفة. مشان مرات بيصير في الملل العصبية أو بيبحث مع بالاستمرار عن إشي بيشغله. مشان هيك إحنا مهم جدا نفسر هاي السلوكيات مش على إنها عناد معين.
0: هو لربما أستاذ عبد الله غريب كاصطلاح ولكنه قريب منا، يعني بتخيل المعظم يشعر بهذا الأمر، خصوصا اللي معتاد على عمل معين على روتين معين وفجأة ينقطع عنه.
1: بالضبط، يعني الجهاز العصبي عندنا بيقدرش ينتقل من العمل السريع لعدم العمل بشكل مباشر، بيكون في فترة اللي هي يكون فيها تكيف فيها بشكل تدريجي. فممكن عن جد المخيمات اللي بتصير في المدارس هاي الفترة خصوصا في الإعدادية، أنا ابني موجود بصف بمدرسة إعدادية وفيها مخيمات، وهو يعني أنا استغربت إنه كل يوم بيصحى الساعة 8 يروح على المخيم، لأنه بلتقي مع أصحابه، فيها فعاليات اللي هي لا منهجية، هالأشياء جدا بتساعده على إنه ينتقل تدريجيا من العمل جدا بوتيره جدا عاليه للراحه اللي هي بشكل تدريجي. فجدا مهم جدا ناخذ بعين الاعتبار هاي الشغله.
0: وجزء من ما تحدثت عنه كذلك تبعه ضغوط امتحانات كذلك على الأطفال والطلاب بعيد فترة الحرب والطوارئ، وكأنه طلعوا من فترة توتر إلى فترة توتر أخرى مع اختلاف طبعا الجزئيات. سؤالي ما الذي يحتاجه الأطفال الطلاب خلال الإجازة لاستعادة التوازن النفسي؟ ما الذي تنصح به أستاذ عبد الله؟
1: أول شيء في عدة محاور، أنا بحكي عن دور الأسرة، أنا كثير بهمني دور الأسرة، الأب والأب في هاي المرحلة، والأسرة هي عامل أكثر تأثيرا في هاي المرحلة. مش مطلوب من الأهالي يملوا جدول الطفل بالفعاليات، مش لازم، بس مهم جدا يكون في وضوح، يكون في حضور والدي، مهم الولد يشعر في البيت إنه مكان هادي آمن، إنه عنده أهل متاحين له، يسمعوا له لما يكون زهكان أو تعبان، يفهموا شو وراء هذا الزهك والتعب. مهم جدا يكون في برنامج أسبوع، يعني إنه يوم الخميس رح نطلع مشوار، أو ممكن إنه إحنا يكون في عنا ترتيب عائلي بآخر الأسبوع. مهم جدا يكون في فعاليات معينة الولد اللي هو يعملها مع أهله. أنا بعرف إنه الأهالي بيشتغلوا، الأولاد موجودين في البيت، ممكن حتى نعزز العلاقات الاجتماعية هاي فترة، إنه الأولاد يكونوا مع بعض، يشارك في أنشطة اجتماعية مش بس وسائل ترفيهية. مهم جدا الأهل يكونوا موجودين، يعني غيابهم ما يكونش بشكل جدا قوي، ويكونوا حاضرين معهم في العطلة هاي. مهم جدا كمان في ممكن علامات اللي تظهر على الأولاد في العطلة، اضطرابات في النوم، السهر، لازم يكون في جدول للنوم كثير مهم، زيادة استخدام

0: الشاشات، لازم نعطيهم فعاليات اللي هي بديلي، خصوصا الصغار في الجيل، يعني الصغار في الجيل كتير بيقعدوا على الشاشات وممكن أثر عليهم لأعراض اللي هي ثانية جسدية ونفسية لقدام.
1: نعم.
0: ممكن بيكون عندهم صعوبة في الاسترخاء أو الجلوس، التعلق في الأهل، فالأهل مهم جدا إنه يكونوا واعيين لهذه المرحلة، أنا محافظ على الروتين المرن للنوم والاستيقاظ، يشجع اللعب الحر والنشاط البدني، تسجيلهم بفعاليات لمنهجية كتير مهم، تنظيم استخدام الشاشات، تحت الفرصة لإلقاء الأصدقاء، جدا الأهالي اللي بيعرفوا بعض يكون في بينهم تنسيق مشان الأولاد يلتقوا مع بعض، مشان الأولاد
1: يعني
0: يطلع.
1: مهم جدا ما ذكرته حول موضوع الشاشات، خصوصا أنه يعني حتى الأطفال مش بس إحنا الكبار عشنا على واقع أخبار، على مقاطع، على صور، على توتر عام. وأسألك بالمقابل العلامات أستاذ عبد الله بسؤال أخير، التي يجب أن تدفعنا كأهل للتوجه إلى مختص نفسي تربوي، وأنت بنقول أن الطفل ما بمر فقط بملل عطلي أو بتوتر طبيعي، بل بضائقة تحتاج متابعة.
0: لما الأولاد يكون في عندهم انفعالات جدا قوية، عصبية زائدة، عنف، اضطرابات في النوم، في أولاد بينامش بالليل بالعطل، لما يكون في عندهم تعلق زائد بالأهل، أنا يعني كأخصائي نفسي الأهالي أكثر ناس بيعرف الأهل، لما يحسوا من الولد صار عليه تغيير بشكل جدا كبير وبطل يمارس حياته الطبيعية بشكل سليم، مهم جدا يروح اولا على استشاره، انا ما بحكي عن علاج، يتصلوا ياخذوا استشاره من اخصائي نفسي، يسالوه عن الاعراض اللي بمر فيها الولد، وبعدها ممكن الاخصائي نفسي يشوف يعمل له تقييم اولي ويقرر هل في حاجه لعلاج او ارشاد والدي. فاكثر ناس بيعرفوا ابنائهم هم الاهل، لما يشوفوا انه في الولد صار عنده تغيير كثير كبير، ولد عصبي عنيف، بطل يقدر، مشاكل في الأكل، مشاكل في النوم، والشعور الداخل عندها إنه ابني بطل مش ابني اللي أنا بعرفه، أو مش في عنده أشياء اللي هي مش عادية، هاي اللي بتحتم عليه إنه يتوجه لأخصائي نفسي.
1: أستاذ عبد الله ريان، بدي أشكرك جزيل الشكر بالفعل على كل هذه المعلومات القيمة وهذه الإرشادات في غاية الأهمية عن جد. مختص نفسي وصاحب عيادة نوى للتشخيص والإرشاد والعلاج النفسي أستاذ عبد الله ريان، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، وعطلة آمن إن شاء الله للجميع.
1: يا رب، شكرا لك، إلى اللقاء.
0: يعطيك العافية.
1: فاصل ونعود للمتابعة.

0: الآن سفرتكم دائمة.
1: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
2: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
2: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
6: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: ليالي الأنس في فيينا، امرح

0: اطرب افرح واشرب
1: كبسولات نخل الاصليين اكبس وغني.
2: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف رح يربح؟
3: عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
8: أربع وأربعون دقيقة بعد التاسعة عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس وإلى المونديال. الزميل صبحي محاجني، صباح الخير. صباح الخير.
9: صباح الخير محمد، صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات.
8: اهلا بك صبحي. المونديال بدناش نحكي في البدايه عن النتائج وما كان، تعال نحكي على بعض الامور هيك اللي لربما تخفى علينا تفاصيلها. شارات هاي اللي شفناها على قمصان اللاعبين صبحي، في لها تفسير الاشارات هاي الغريبه؟ اشرح لنا اياها بالاول.
9: طبعا اليوم بدي احكي محمد عن شغلي يمكن ملايين حضروا مباريات المونديال وما انتبهوا لها، الشارات او الديباجات بيسموها، هاي ظهرت على قمصان اللاعبين بكاس العالم 2026 لاول مره. بلش بدايه، يعني مثلا اذا شفت لاعب لابس شاره صغيره مكتوب عليها ديبت، هاي معناها انه هاي اول مشاركه له بتاريخ كاس العالم. مجرد ما تطلع عليها انت بتعرف انه هذا اللاعب اول مره يشارك كاس العالم، كانه الفيفا عم بتوثق اول خطوه للاعب على اكبر مسرح كروي بالعالم. من بين اللي لبسوها نجوم كبار مثل لامين يامال وهالاند. ثاني شارة اللي بدي أحكي عنها هي الليجاسي. هون إحنا أمام أساطير لما بتشوف هاي اللي مكتوبة على القميص اللاعب، لأنه هاي مخصصة اللاعبين اللي وصلوا للمونديال الخامس بتاريخهم، يعني ناس عاشت أجيال كاملة بالمونديال. ومين أبرزهم؟ طبعا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، بتشوف عليهم الشارة اللي مكتوب عليها ليجاسي. في كمان شارة عنا اللي اسمها الجولدن بوت، هاي للهدافين السابقين للمونديال، شفناها على أكمام كيليان مبابي. في كمان شارة الجولدن بول لأفضل لاعب سابق، وجولدن جلوف لأفضل حارس مرمى سابق زي مارتينيز لحارس الأرجنتين. وكمان شغلة، منتخبات اللي سبق وفازت بكأس العالم بتلبس نسخة ذهبية خاصة من شعار البطولة على الكم، بينما باقي المنتخبات طبعا بتلبس النسخة العادية. يعني من أول نظرة بتعرف مين عنده تاريخ ومين جاي يكتب التاريخ بكأس العالم.
8: الله الله الله. في الحديث عن التاريخ، لأول مرة في التاريخ الصراحات المياه اللي لاقت كثيرا صبحي من الانتقادات والاعتراضات بوصفها تخفف من وتيرة وإيقاع اللعب في المباراة، بس هيك بدنا نحكي عن أهميتها.
9: صحيح. أنا بدي بالبداية بدي أحكي لك من وجهة نظر غير عن الهايدريشن بريك بسموها، اللي أصبحت رسمية ومعتمدة في كأس العالم. دخلك بالبداية موضوع اللي له صلة بالهايدريشن بريك وأحكي لك عن أهميته. اليوم صار في عنا قوارير ذكية اللي هي بتخبر الطاقم الطبي إذا اللاعب شرب كفاية أو لا. طبعا الفكرة هي بسيطة ومجنونة بنفس الوقت. اللاعب بيكون عنده قارورة خاصة فيه مربوطة بنظام متابعة الأداء، كل مرة بيشرب فيها بتسجل البيانات، والطواقم الطبية بتراقب كمية السوائل اللي دخلت جسمه خلال التدريب أو المباراة. ليش هالكد الموضوع مهم محمد؟ لأنه اللاعب ممكن يخسر خلال مباراة واحدة بين لترين لأربع لتر سوائل من جسمه، خاصة بالأجواء الحارة الموجودة في الولايات المتحدة. وإذا فقد أكثر من 2% من وزنه بسبب الجفاف بيصير عنده انخفاض بالتركيز والسرعة وردة الفعل. يعني تخيل لاعب قيمته عشرات الملايين ومباراة مصيرية بكأس العالم، ممكن تمريري واحد غلط أو يتأخر بالتمرير الجزء من الثانية يكون سببه هو الجفاف. عشان هيك صاروا يتعاملوا مع شرب المياه مثل ما بتتعامل الفرق مع التكتيك والخطط.
8: بس كمان في دوافع إعلانية وما إلى ذلك، هيك بنسمع.
9: أكيد الحسابات والأرقام الإعلانية أكيد هي داخلة، ما نحكي عن مبالغ ضخمة وطائلة. أنا يعني ممكن أعطيك أرقام رسمية ببرامجنا الجاي إن شاء الله،
8: إن شاء الله.
9: لأنه أنا بحثت في الموضوع وفعلا إعلام وتسويق وما إلى ذلك، لأنه عم تحكي عن دقائق جدا كبيرة على الهواء للمشاهد اللي استغلوها للإعلانات بالمناسبة.
8: طيب صبحي حكينا عن المي، تعالت نحكي عن الأكل كمان، يعني اللي بوكلش بيفقد تركيزه. وفهمت أنه في منتخبات بتأخذ طبعا

0: طباخة معها.
1: هي في منتخبات اللي بتسافر كمان مع طباخها الخاص. ليش؟ لأنه الأكل بالنسبة للاعب المحترف هو صار جزء من الخطة التكتيكية تقريبا. يعني تخيل لاعب متعود كل حياته على نوع معين من الرز أو طريقة معينة تحضير المعكرونة أو كمية محددة من البهارات، فجأة يسافر لقارة ثانية ويصير يأكل أكل مختلف كليا، ممكن يأثر على نومه، على هضمه، حتى على جاهزيته البدنية. عشان هيك محمد بعض المنتخبات الكبيرة تصطحب الطهاة المختصين بالتغذية الرياضية، يعني مش حتى أي طهاة، وأحيانا بيجيبوا معهم مكونات من بلادهم نفسها. وبالمناسبة المنتخب الأرجنتيني مثلا معروف باهتمامه الكبير باللحوم والأطباق الأرجنتينية، يعني بيحبوا اللحوم هناك الجماعة.
0: السؤال إذا منتخب الأردن أخذ معه طباخ منسف؟
1: منتخب الأردن واحد من احتفالاتهم كانت إذا تابعتوا كأس العرب إنه عم يأكلوا منسف، المنسف حاضر وبقوة في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا محمد المنتخبات اللي بتعمل قوائم طعام خاصة لكل لاعب حسب احتياجاته. يعني المهاجم ممكن يأكل وجبة مختلفة عن المدافع، واللاعب اللي عنده مباراة بعد يومين غير طبعا اللاعب المصاب او المرهق.
0: شو هالدلال هذا يا صبحي؟ شو هالدلال؟
1: لما نشوف لاعب بركض 120 دقيقة وبعد عنده طاقة، يمكن الفضل مش بس للمدرب او مدرب اللياقة، ولا ممكن يعود كمان للطباخ
0: للي حط الملح. صبحي بدنا هيك نحكي على مباريات الليلة، شو بستنانا هيك بدقيقة اذا سمحت.
1: من يوم عندنا الساعة 10 طبعا النرويج أمام فرنسا، هولندا أمام مبابي، والسنغال أمام العراق. طبعا هاي المجموعة تأهل منها فرنسا والنرويج بشكل رسمي، ولكن هي الصراع رح يكون على الصدارة، بيكون مركز أول يتحدد مواجهته مع ساحل العاج. هل يا ترى فرنسا حابة تقابل ساحل العاج أو النرويج؟ الليلة رح نشوف. وطبعا بالنسبة للعراق، العراق إذا هي فازت طبعا بتحاول إنها تتأهل من أفضل مركز ثالث. والساعة 3 الفجر عندنا الأوروغواي أمام إسبانيا، والرأس الأخضر أمام السعودية. إسبانيا بتملك 4 نقاط، الأوروغواي نقطتين، الرأس الأخضر نقطتين، السعودية نقطة. هاي المباراة، هاي المجموعة مفتوحة على كل الاحتمالات، والمنتخب السعودي بحاجة لفوز لحتى إنه يستطيع إنه يخطف بطاقة من المركز الثالث وممكن المركز الثاني حسب النتائج اللي ممكن نشوفها. فكل الاحتمالات مفتوحة. بالنسبة لدور 32 عندنا 3 مباريات تحددت لحد الآن. منتخب العربي، المنتخب المغربي راح يواجه هولندا في دور 32، جنوب أفريقيا راح تواجه كندا، والبرازيل راح تواجه اليابان.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر زميل صبحي محاجني على هذه الفقرة الاستثنائية المليئة بالقيم المضافة. شكرا، شكرا جزيلا صبحي.
1: إلى اللقاء.
0: الزميلة عرين نصار، صباح الخير.
2: صباح الخير يا محمد إليك ولجميع المستمعات.
0: أهلا بك عرين، ماشي على الموجة هذه المرة بشكل مباشر معنا. وبما أنه أنهينا مع صبحي في المونديال وروح المونديال، تعالي تنظل في المونديال ونشوف شو تصدر السوشيال ميديا هذا الأسبوع.
2: صحيح أبو العز، اليوم بمداخلتنا لليوم رح يكون في عنا موجتين، الأولى اللي هي عالمية عن المونديال والثانية محلية رح نتطرق لها بآخر المداخلة.
0: تفضلي.
2: بس بداية بدنا نبلش بالعودة الأسطورية لكريستيانو رونالدو، وقبل ما نبلش نحكي لشو عمل بمباراة البرتغال مقابل أوزبكستان بدنا نسمع تعليق بصوت عامر الخذيري بعد إذنك محمد إحنا والمستمعين.
3: كنت أعلم أنك قادم للانتقام، كنت أعلم سترد على الجميع، على العالم، على المونديال، على المشككين، على أولئك الذين فقدوا الذاكرة، أولئك الذين أصيبوا بالزهايمر. ولكل من تسأل ولكل من نادى، رونالدو يجيب، رونالدو يتحدث، رونالدو يتكلم.
0: يا سلام، هي مع خلفية موسيقية بصوت فضل شاكر يا عرين.
2: صحيح يا محمد. مبدئيا هي كانت من أجمل لحظات المونديال من لحظة انطلاقه لهذا العام. يعني عشاق الدون بيفا نحكي انه مبدئيا بمباراة البرتغال ضد أوزبكستان بلش المونديال عندهن. بعد اسبوع مليء بالمشاحنات ما بين لاعبي منتخب البرتغال وما بين الاعلاميين والصحفيين الرياضيين العالميين، والتشكيك بقدرة رونالدو او مركزيته واهميته بوجوده داخل المنتخب البرتغالي، نتيجة 5-0 بمباراة ضد أوزبكستان خلت كل هاي الأسئلة يعني يلقولها أجوبة معناها. الناس اللي هي كانت تشكك في قدرات كريستيانو رونالدو لقيادة الفريق رياضيا داخل الملعب ونفسيا واجتماعيا وتحفيزيا في غرفة الملابس. وبنفع نحكي إنه كريستيانو رونالدو أحرز 2 من 5 أهداف، وبهاي المباراة بعد هاي المباراة كسر رقمين قياسيين بمباراة واحدة محمد. الأول إنه أول لاعب

0: في تاريخ كأس العالم بسجل هدفين في أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم بسجل هدفين في مباراة واحدة. والرقم القياسي الثاني هو أنه
1: سجل في البطولة السادسة على التوالي.
0: تماما سجل في في في البطولة السادسة على التوالي, وهو ما فيش لاعب آخر غيره بالعالم اللي قدر يسجل في 6 نسخ لكأس العالم,
1: وهذا لقي الكثير من التفاعل على منصة التواصل الاجتماعي.
0: واحد منها لصانع المحتوى الرياضي حسين محمد على تيك توك اللي بدنا نسمع مع بعض.
2: لقد عدت, هذه الكلمات التي قالها رونالدو للكاميرا بعد نهاية المباراة, ولا يليق على رونالدو الغياب. الذهب لا يصدى يا رونالدو. بعد ثنائيته في مرمى أوزباكستان, رونالدو يصبح اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم الذي يسجل في 6 نسخ كأس عالم, منذ مونديال 2006 بألمانيا إلى مونديال 2026 بأمريكا.
1: عارين, هذا بالنسبة لرونالدو وهذه العودة الجميلة المحمودة بالنسبة لعشاق الدون إن صح التعبير. بالنسبة لعشاق المنتخب الأردني الموضوع راح على أمر آخر بين سوسو زعلانة وحلقة الشعر.
0: صحيح أبو العز, من البرتغال للأردن, المنتخب الأردني خسر بمباراته أمام الجزائر وهي اللي حسمت خروجه من بطولة المونديال للأسف, رغم أنه كان في فرحة عارمة يعني بصفوف المشجعين الأردنيين لأنه هي أول مشاركة تاريخية للمنتخب في بطولة كأس العالم. ولكن صناع محتوى وبنفع نحكي أنهم مؤثرين كمان على منصات التواصل الاجتماعي طلعوا بفيديوهات وتوعدوا أنه رح يحلقوا شعرهن أو لحاهم في حال خسر المنتخب الأردني أمام الجزائر, وهذا تماما اللي صار. والمشجعين الجزائريين بروح رياضية وبنوع من الكوميديا خلينا نحكي بالمدرجات ردوا عليهم بهاي الجمل. واحد من المؤثرين حكى إذا المنتخب الأردني خسر أمام الجزائر سموني سوسو, وهيك تماما صار فيديو تبعه ورد مشجعين المنتخب الجزائري بهذا الصوت اللي رح نسمعه كمان.
1: يلا,
3: إذا الأردن بيخسر من الجزائر اليوم سموني سوسو.
4: سوسو زعلانة.
1: طيب عارين, يعني الحلو في الموضوع انه بعد انتهاء هاي الموجي يعني من المؤثرين الاردنيين طلعوا قالوا احنا بنحب الشعب الجزائري ومنحب مشجعي المنتخب الجزائري وفيش مشكلة باللي صار معنا. فيعني هذه جزء من الروح الرياضية. بالتوفيق, كل التوفيق للمنتخب الجزائري في المباراة المصرية, وحظا اوفر للمنتخب الاردني منتخب النشامة. عارين, دعينا نذهب الى يعني ما تصدر في المحليات.
0: صحيح أبراز, للأسف موجة البلاد هاي المرة كانت حزينة نوعا ما. الخبر يلي صدر منصات التواصل الاجتماعي عند الصحفيين والنشطاء والناس العاديين بالمجتمع العربي هو قضية هدم بيت لعائلة أبو شهاب في قرية مصمص, والمؤلم جدا أنه هذا البيت مرخص وعنده كافة الأوراق القانونية للمفروض أنه ما يتم هدمه ويتم التوصل لتسوية قانونية في حال كان في عن جد قسم من الأرض هي للمنهل زي ما كانت حجة المؤسسات الرسمية لهدم هذا المنزل. والمؤلم جدا امبارح كان في مقابلة مع صاحب المنزل كمان عبر راديو الناس يلي حكى فيها تفاصيل مؤلمة أكثر لم يتم تناقلها يوم هدم البيت نفسه, وشرح أنه منعوهم من الوصول للبيت لأنهم يأخذوا أغراضهم, وحتى كان في شهادة مؤلمة لسرقة أموال من المنزل بعد هدمه. ورح نروح لتسجيل من فيديو حطوا زميلنا في راديو الناس ضياء حاج يحيى اللي كان من أول المتواجدين لمنطقة المنزل.
1: صحيح.
0: ونقل لنا الصورة من غد.
1: يلا.
5: السلطات الإسرائيلية أقرت وأصرت على هدم بيت عائلة أبو شهاب إغبرية من قرية مصمص. طبعا البيت اللي مهدد بالهدم من فترة طويلة, للأسف الشديد يعني مؤسف ومؤلم جدا أنه نشوف مثل هذا المنظر. البيت اللي كان مبارح يأوي كل الأحلام والذكريات وأحلام وطموحات الأولاد والأباء والأمهات اللي كانوا يسكنوا في هذا البيت, فجأة طلع عليه بتشوفه بيتحول لركام.
1: هذا حديث زميل ضياء حجاحي عبر صفحته الخاصة في إنستغرام. عارين نصار, بدي أشكرك جزيل الشكر على ماشي على الموجي لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك بين المونديال وما كان في مصمص. شكرا لك عارين.
0: شكرا محمد.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. بهذا وصلنا إلى ختام برنامج اليوم السادس. المستمعين والمستمعات الكرام, أشكركم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج, الزميل إلياس مرجية, الزميلة ماجي علوطي, الزميلة دنا أبو بكر, وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. هذه تحياتي, محدثكم محمد أبو العزم حميد, على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير, محبة وسلام.

0: خيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
2: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبريني.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. أصيب شخص في 55 من عمره بجروح وصفت بالخطيرة صباح اليوم إثر جريمة إطلاق نار وقعت في قرية الرامي في الجليل. وأفاد طواقم النجمة داود الحمرابي أنها قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في مكان الجريمة قبل أن تنقله إلى مستشفى زيف في صفد لاستكمال تلقي العلاج، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في الجريمة. مساء أمس في مدينة اللد أصيب رجل في 50 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، وقدم المصيفون العلاج الطبي الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة. في جريمة أخرى أصيب رجل في 30 من عمره بجروح خطيرة كذلك في جسر الزرقاء ونقل لاستكمال العلاج إلى مستشفى هلال اليافي في الخضيرة. جاءت هذه الجرائم بعد مقتل الفتى أحمد الجعبري وإصابة فتى آخر رميا بالرصاص في مدينة يافا الساحل. أطلق مجهولون النار باتجاه منزل رئيس مجلس عارة عرعر المحلي نزار أبو عقل ليلة الماضية، وذكرت مصادر أن إطلاق النار أدى إلى بعض الأضرار في الممتلكات دون وقوع إصابات بشرية، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق. دعا مجلس طلعت عارة واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة إلى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة على أنقاض منزل عائلة أبو شهاب الذي هدمته السلطات الإسرائيلية قبل يومين في بلدة مصمص. وذكر المجلس أن الدعوة جاءت لتأكيد رفض سياسة الهدم والتهجير والتمسك بالحق في السكن والعيش الكريم. في حديث لراديو ناس قال محمد علي إغبرية عضو اللجنة الشعبية في قرية مصمص إن هذه الخطوة تأتي للتضامن ولدعم العائلة وللشروع في صندوق دعم لهذه العائلة التي تعرض منزلها للهدم.
1: تفاعل صدقا يعني يثلج الصدر، الناس جميع المناطق البلد كلها توقفت، وهذا بالأساس يعود إلى خطوة جريئة اتخذها صاحب البيت اللي يعني قال كفى أنا ما بدي أهدم بيتي في إيدي، يعني أنا بيتي عملت كل شيء كان مطلوب مني، أنا أصدرت ترخيص اللازم، وإذا بيت فيه ترخيص بده يتم هدمه ما فيش إشي أعمله، أنا خسرت يعني الواحد بيخسر البيت الكبير حلمه حياته طموحه، يعني مش راح بالآخر تقعد كمان على الإجراءات ولا الغرامات. فهو فتح مجال إنه يكون في تفاعل. إن اليوم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة رح نعلن عن إطلاق صندوق دعم لتعويض ودعم العائلي، إن شاء الله رح نكون في جمع تبرعات أهل البلد أهل الخير في المنطقة ومجتمعنا كثر، عشان هيك إحنا حطينا مدة زمنية، إحنا رح نطلق حملة.

أصيب 4 جنود إسرائيليين بينهم ضابط خلال اشتباك وقع في بلدة بيت يحون في جنوبي لبنان بعد أن ألقى شخص قنبلة يدوية باتجاه قوة عسكرية وفق ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وأوضح الجيش أن ضابطا أصيب بجروح متوسطة فيما أصيب آخر وجنديان بجراح طفيفة، مشيرا إلى أنه جرى إخلاء المصابين إلى المستشفى. وأضاف البيان أن القوى العسكرية اشتبكت مع منفذ العملية عقب إلقائه القنبلة قبل أن تتمكن من تحييده في المكان، وفق ما جاء نصا في بيان الجيش الإسرائيلي. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن بلاده ستبدأ قريبا بشراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة الأمريكية لمصلحة إيران من أموالها المجمدة. كما أشار ترامب إلى أن واشنطن تفاوض طهران من موقع قوة وأن التوصل إلى اتفاق أمر وارد. أعلنت الخارجية الأمريكية عقد جلسة مفاوضات جديدة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي هذا اليوم لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق. جاء ذلك فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل تتجه نحو تنفيذ انسحاب جزئي من جنوبي لبنان ضمن الاتفاق الذي يسعى الطرفان للتوصل إليه. وفي الختام الأحوال الجوية. يكون الجو صافيا خلال ساعة النهار وتبقى درجات الحرارة حول معدلها الموسمي العام. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: بالعكس بالعكس بالعكس.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
7: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
1: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
8: يا

البستان سفرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي.

0: ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟
1: عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
6: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
5: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
7: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 0482071777.
1: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة

0: الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
1: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال. النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة في 3 جرائم إطلاق نار منفصلة وقعت خلال ساعات الليل وفجر اليوم في الرامي واللد وجسر الزرقاء. وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في الجرائم 3 التي جاءت بعد مقتل الفتى أحمد الجعبري وإصابة فتى آخر في جريمة إطلاق نار في مدينة يافا الساحل. أطلق مجهولون النار باتجاه منزل رئيس مجلس عرعر المحلي نزار أبو عاقل الليلة الماضية، وذكرت المصادر أن إطلاق النار أدى إلى بعض الأضرار في الممتلكات دون وقوع إصابات بشرية، فيما قالت الشرطة إنها تحقق. دعا مجلس طلعة عارة واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة إلى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة على أنقاض منزل عائلة أبو شهاب الذي هدمته السلطات قبل يومين في بلدة مصمص. وذكر المجلس أن الدعوة جاءت لتأكيد رفض سياسة الهدم والتهجير. في حديث لراديو الناس قال محمد علي إغبري عضو اللجنة الشعبية في قرية مصمص أن هذه الخطوة تأتي للتضامن مع العائلة وافتتاح صندوق دعم في أعقاب الهدم.
1: اليوم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة رح نعلن عن إطلاق صندوق دعم لتعويض ودعم العائلي. إن شاء الله رح نكون في جمع تبرعات أهل البلد، أهل الخير في المنطقة ومجتمعنا كثر، عشان هيك إحنا حطينا مدة زمنية. إحنا رح نطلق حملة لمدة 2 أسبوع 3 أسابيع اللي نشتغل عليها بشكل قوي وبشكل مجتهد لدعم العائلة وما نتركها لوحدها، وعشان كمان نوجه رسالة إنه في مجتمعنا إنه هاي الناس اللي بتأخذ هاي الخطوات وما بدها تهدم الهدم الذاتي، عن جد يعني تلك الناس حواليها وتلك الناس تتفاعل معها، مش بس يعني ردة فعل ليوم أو يومين.
0: أصيب عامل أجنبي في 35 من عمره بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه في موقع بناء في مدينة الرمل صباح اليوم. نقل المصاب إلى مستشفى شميرة سافر فيه لتلقي العلاج، فيما فتح تحقيق في ملابسات الحادث. أصيب 12 شخصا في حريق اندلع داخل مبنى سكني في مدينة كريات آتا، وأفادت الطواقم الطبية بأن أصابة 2 وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بجروح طفيفة أو بحالات اختناق جراء استنشاق الدخان. أصيب 4 جنود إيصاليين بينهم ضابط خلال اشتباك في بلدة بيت يحون جنوبية لبنان، بعدما ألقى ناشط قنبلة يدوية باتجاه قوة عسكرية وفق الجيش الإسرائيلي. وأضاف الجيش أن ضابطا أصيب بجروح متوسطة، فيما أصيب 3 جنود آخرين بجروح طفيفة، مشيرا إلى أنه جرى تحييد منفذ الهجوم في المكان. قتل الجيش الإسرائيلي 3 أشخاص وأصاب رابعا في غارة نفذتها مسيرة استهدفت سيارة جنوبية لبنان بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. تزامن ذلك مع استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لليوم 3 وسط ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق، فيما أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قبل قليل رفض تطبيع أو أي وجود إسرائيلي على الأراضي اللبنانية. تعتزم الولايات المتحدة إخلاء نحو 20 طائرة تزويد بالوقود من مطار بن غوريون اللد الدولي حتى يوم الثلاثاء بهدف توفير مساحات إضافية للطائرات المدنية. ومن المتوقع أن تساهم الخطوة في الحفاظ على جدول الرحلات الجوية الكامل خلال موسم الصيف ومنع إلغاء رحلات بسبب الاكتظاظ في المطار. الأحوال الجوية. يكون الجو خلال ساعات النهار صافيا وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: بس أمكور أمكور أمكور.
6: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
5: أمكور أمكور أمكور.
7: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف رح يربح؟
6: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: لشاتمي كانتاري تركناك، غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: أحلى صباح من جثة جليل.
9: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
10: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
11: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
12: صباح الخير من مدينة الطيرة.
13: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
14: يسعد صباحكم من بير السبع.
11: والكانوا يجوا بدلوا
0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: البستان سفرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد.

0: حقيقي مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
2: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
2: لا تقول هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
2: أهلا صباح من قرية كفر برعم.
3: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
2: البستان، سفرتكم دائمة.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثوان معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف في رح يربح؟ عبي وينر

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أصيب طفل يبلغ عاما ونصف العام من عمره بجروح خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع نحو 6 أمتار في منزل بمدينة أم الفحم، ونقل طواقم الإسعاف الطفل إلى مستشفى عمك في العفولة لتلقي العلاج، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث. قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في 3 جرائم إطلاق نار منفصلة وقعت خلال الليلة وفجر اليوم في الرامي واللد وجس الزرقاء، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة. وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في الجرائم 3 دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم. وتأتي تلك الجرائم بعد مقتل الفتى أحمد الجعبري وإصابة فتى آخر في جريمة إطلاق نار في مدينة يافا الساحل. أطلق مجهولون النار باتجاه منزل رئيس مجلس عار عرعر المحلي نزار أبو عاقل الليلة الماضية، وذكرت مصادر أن إطلاق النار أدى إلى بعض الأضرار في الممتلكات من دون وقوع إصابات بشرية، فيما باشرت الشرطة التحقيق. دعا مجلس طلعة عارة واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة إلى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة على أنقاض منزل عائلة أبو شهاب الذي هدمته السلطات قبل يومين في بلدة مصموس. وذكر المجلس أن الدعوة جاءت لتأكيد رفض سياسة الهدم والتهجير. في حديث لراديو الناس صباح اليوم قال محمد علي إغبري عضو اللجنة الشعبية في مصموس أن هذه الخطوة تأتي للتضامن مع العائلة ولافتتاح صندوق دعم في أعقاب هذا الهدم.
1: اليوم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة رح نعلن عن إطلاق صندوق دعم لتعويض ودعم العائلة. إن شاء الله رح نكون في جمع تبرعات أهل البلد، أهل الخير في المنطقة ومجتمعنا كثر، عشان هيك إحنا حطينا مدة زمنية. إحنا رح نطلق حملة لمدة 2-3 أسابيع اللي نشتغل عليها بشكل قوي وبشكل مجتهد لدعم العائلة وما نتركها لوحدها، وعشان كمان نوجه رسالة إنه في مجتمعنا إنه هاي الناس اللي بتأخذ هاي الخطوات وما بدها تهدي من الهدم الذاتي، عن جد يعني تلك الناس حواليها وتلك الناس بتتفاعل معها، مش بس يعني ردة فعل ليوم أو يومين.
0: أصيب عامل أجنبي في 35 من عمره بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه في موقع بناء في مدينة الرملة. نقل المصاب إلى مستشفى شميرة سافاروفي لتلقي العلاج. أصيب 12 شخصا في حريق اندلع صباح اليوم داخل مبنى سكني في مدينة كرياتاتا، وأفادت الطواقم الطبية بأن إصابة 2 وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بجروح أو بحروق طفيفة وبحالات اختناق جراء استنشاق الدخان. أصيب 4 جنود إيصاليين بينهم ضابط خلال اشتباك في بلدة بتيحون جنوبية لبنان، بعدما ألقيت قنبلة يدوية باتجاه قوة عسكرية وفق ما ورد على لسان الجيش الإيصالي. وأصيب ضابط بجراح متوسطة، فيما أصيب 3 جنود آخرين بجروح طفيفة. هذا وقتل الجيش الإيصالي 3 أشخاص وأصاب 4 في غارة نفذتها مسيرة استهدفت سيارة في جنوبي لبنان. يتزامن ذلك مع استمرار المفاوضات اللبنانية الإيصالية في واشنطن لليوم 3 وسط ضغوط الأمريكية للتوصل إلى اتفاق، فيما أكد من جانبه الأمين العام لحزب الله رفض تطبيع أي وجود إيصالي على الأراضي اللبنانية. تعتزم الولايات المتحدة إخلاء نحو 20 طائرة تزويد الوقود من مطار اللد الدولي بن غوريون حتى يوم الثلاثاء القادم بهدف توفير مساحات إضافية للطائرات المدنية. ومن المتوقع أن تساهم الخطوة في الحفاظ على جدول الرحلات الجوية الكامل خلال موسم الصيف، فضلا عن منع إلغاء رحلات بسبب الاكتظاظ في المطار. أكد رئيس الوزراء الإيصالي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر أن الجنود الإيصاليين مخولون بالرد على أي تهديد فوري في لبنان بحسب ما نقلته صحيفة يديو تحرنوت. وأضاف مصدر للصحيفة أن واشنطن تتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أفادت تقارير عالمية بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم بطائرة مسيرة سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة دون تسجيل إصابات. وبحسب التقارير جاء الهجوم بعد تحذيرات إيرانية للسفن من استخدام مسارات بحرية غير معتمدة وسط أنباء عن استياء طهران من سماح سلطنة عمان باستخدام مسارات بديلة دون تنسيق معها.

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن ما ورد في البيان الأمريكي الخارجي الأخير يشكل مواقف تدخلية واستفزازية، محذرة من أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يعد مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة. ودعت دول الخليج إلى منع استخدام أراضيها في أي هجمات مستقبلية ضد إيران، مؤكدة أن المنطقة يجب أن يقوم على التعاون بين دولها بعيدا عن أي تدخل أجنبي. الأحوال الجوية. يكون الجو صافيا خلال ساعات النهار، وتبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. في السنوات الأخيرة نتحدث عن تسارع الجريمة في المجتمع العربي، تسارع بوتيرة غير مسبوقة، وبطبيعة الحال يعني لسنا أمام ارتفاع عابر بل قفزي قياسي، وأيضا تحول نوعي أخطر في بنية الجريمة نفسها. تغيرت القواعد، جرائم القتل لم تعد أحداث فردية، باتت في معظم الحالات مرتبطة بشبكة إجرامية منظمة تمتلك تمويل وسلاح ونفوذ، ومن خلف الكواليس أيضا نتحدث عن اقتصاد أسود يحرك هذا المشهد. في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد نتحدث بشكل مفصل عن الجريمة في المجتمع العربي في السنوات الأخيرة. على كرسي المختص يرافقني في هذا العدد ويجلس المحاضر في علم الإجرام دكتور وليد حداد. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: سلامات، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية. يمكن زمان ما التقينا بحوار موسع، دائما مداخلاتك كمان بسبب الظروف. اليوم دكتور وليدك فعليا بدنا نحاول نفكك هذا المشهد القاتم. مثل ما أنا ذكرت، إحنا مش عم نتحدث عن ارتفاع بل عن قفز قياسي في جرائم القتل داخل المجتمع العربي. بداية من منظور علم الإجرام دكتور وليد حداد، شو اللي بيفسر هذا التحول النوعي في بنية الجريمة في مجتمعنا؟
1: شوف، في بداية نأكد أنه موضوع العنف في المجتمع العربي والجريمي هو ليس ظاهرة دخيلة. يعني نرجع 50 سنة و70 سنة للخلف، كان في جرائم قتل، ولكن كان منسوب الجريمة وعدد الضحايا سنويا نقدر نتعايش معه. نتحدث مجتمع اللي كان عنده 10 قتلى في السنة، يعني ما يقتل في أسبوع كان يقتل في سنة، يعني 10 قتلى كان في العام، وبالتالي العنف كان محصور في منطقة معينة في طبقات معينة ما كان يأثر علينا. الارتفاع الحاد هو اللي خلى الموضوع يطرح إعلاميا، وهو دخول يعني ما حدث في المجتمع العربي ودخول الجريمة المنظمة باختصار. يعني العنف كان موجود، ولكن كان يعني عنف ممكن مرتبط مع ظروف اجتماعية، مع خلافات معينة، ولكن مع دخول الجريمة المنظمة لمجتمعنا العربي، يعني غالبية القتلى اليوم هم جريمة منظمة وليس خلافات عابرة، وبالتالي صار عندنا هذا الارتفاع اللي تجاوزنا ال 260 تقريبا 270 قتيل في العام. يعني كمجتمع اللي كان عنده 10 قتلى بالعام، وكنا نقول كثير، يعني أنا بالنسبة لي حتى 10 قتلى هو عدد كبير
0: طبعا،
1: ولكن دخول الجريمة هي ما يفسر دخول الجريمة المنظمة وعصابات جريمة وصراعات على مناطق نفوذ وغيره، هو اللي أوصلنا لهذا الوضع اللي احنا موجودين فيه اليوم.
0: يعني بالأساس عم نحكي على الجريمة المنظمة دكتور، هيك اللي يعني كانت هي العامل الأبرز لهذا التحول والارتفاع الحاد جدا، بالإضافة لهيك الانتشار الواسع للسلاح، السلاح غير المرخص بطبيعة الحال اللي هو كمان عامل مركزي في هذا المشهد. شو المعطيات بتقول دكتور اليوم، يعني مصادر الأسلحة عددها كيف تغير بالسنوات الأخيرة؟
1: شوفي، ما في بحث يعني بيقول لك كم من قتل
0: في صعوبة
1: سلاح.
0: إنه يكون في هيك
1: نعم
0: بحث،
1: ما في بحث، ولكن إحنا كيف نستقي، وكان لي نقاشات في محاضرات ويمكن في مقابلة إعلامية ممكن تشرحها أكثر من محاضرة اللي بيصيروا، يعني نقاشات ومن قال لك هذه الأرقام ومن أين لك هذه الأرقام. أنا كنت أتحدث عن 500,000 قطعة سلاح غير مرخص بالمجتمع العربي، وكانوا كتير ناس يستهزئوا لما كنت أحكيها، اليوم في كتير بوافقوني. أنا من أنا أستقي معلوماتي من كميات السلاح اللي تسرق من الجيش سنويا، زائد كميات ما يضبط من تهريب سلاح على الحدود، وباعتراف الدولي أنه نحن نضبط فقط 10% مما يدخل. يعني لما مسكوا 1,000 بندقية معناه فات 10,000، لما مسكوا 500 مسدس معناه فات 5,000 مسدس اجمعين على مدار السنوات. فمن هنا انه الارقام اللي بيحكي عن الشرطه والجيش زائد وجود بعض مصانع بداخل الضفه اللي هي تزود يعني مخارط للسلاح الكارلو او ما يسمى شبيه الكارلو ايضا تزود لهون لمنطقتنا في داخل 48، نصل الى ارقام رهيبه. انا 500,000، وحتى اللي بيجي بيحكي لي لا يا اخي طيب انا ارقامي غلط، 250,000 قطعه سلاح برضو كثير، ولكن يعني وشاركت في ندوات حتى مع ضباط جيش اللي متخرجين من ما يسمى الشرطة العسكرية المتسح، اللي حكوا انه نعم احنا نوافق مع هذه الارقام، يعني وعطيت كيف انا جمعت هذه الامور. فبالتالي هذا كم السلاح زائد عدم وجود خطة لضب هذا السلاح ويعني صحيح اخراجه من مجتمعنا العربي، يعني السلاح عم بدخل ولكن ما في عندك خطة لإخراج. يعني دخل هذا العام نفرض 40,000 قطعة سلاح على المجتمع العربي، بس ما كان في عندنا خطة اللي تضبط 30 و40. الشرطة لما تمسك 10 بندقيات بتعمل مؤتمر صحفي وبتعلن، يعني عشان يعملوا العرض يعني انه احنا عندنا شغل.
0: فيعني احنا عم نحكي كمان على كل اضافه اللي بتدخل هاي تراكميه على اللي موجودين.
1: نعم نعم.
0: دكتور يعني مش ممكن نعرج عن هذا المحور بدون ما اتوقف عند موضوع الخطه. يعني انا بتذكر قبل كم من سنه كان في حمله قامت فيها الشرطه او اعلنت عنها، تعالوا سلموا سلاحكم وانتم معفيين، وكانه من اي محاسبه او مساءله قانونيه، باءت بالفشل. انا بتذكر انه في شخص واحد يمكن سلم سلاحه، وكمان كانت القصه شوي غريبه.
1: لا كان مصدي يعني مش غير صالح الاستعمال ايش.
0: دكتور حتى على مستوى قيادة المجتمع العربي، أبناء المجتمع، الكل بيطالب بأنه يا جماعة اجمعوا السلاح، القدرة موجودة إن أرادت إسرائيل جمع هذه الأسلحة. فصل لنا شوي في هذا الموضوع.
1: طلع حملة الضب السلاح من المجتمع العربي اللي قامت فيها الشرطة في حين هو أنه إحنا نتعهد لك ما يكون عندك ملف جنائي. أنا كنت قلت من أولها فاشلة. بالمناسبة أنا عملت 17 عام في وزارة الأمن الداخلي، اليوم اسمها الأمن الوطني، الأمن القومي شو بسميها بنكفير، بس أنا كنت سلطة مكافحة المخدرات والكحول، كنت مفتش المسؤول عن المجتمع العربي لفترة 17 عام، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي، وشاركت في كافة اللجان اللي أقيمت، خلينا نحكي من 98 لل 2019-2020، كنت في كل اللجان اللي يعني بحثت موضوع الجريمة العنف كل الموضوع الخطر المجتمع العربي، فبعرف ماذا كان يدور. وبحينه أنا قلت هذه الحملات هي مكتوب لها الفشل، لأنه لما عندك صراع بين مجموعات وأنا دافع قطعة سلاح 70,000 شيكل مش راح أروح أسلم قطعة سلاح هاي إذا الصراعات وأنا بعدني مهدد. الناس كمان ليه صارت تشتري سلاح، ليه صارت تقتني سلاح، إنه في تهديد، الدولة لا تحميك، وهذا ما قلته،
0: انعدام للأمن، للشعور بالأمن اللي هو شعور أساسي.
1: بالمناسبة المجتمع العربي ب48 كان فيه سلاح لمن لا يعلم سلاح، يعني بفترة 48 لما دخلت الدولة كثير من الناس واللي فيه ختيارية بعدين عايشين ممكن أكدوا هذا الكلام، سلموا سلاح للدولة، لأنه الدولة قالت إحنا هون الحاكم، إحنا المسؤولين، مسؤولين عن حمايتكم. التالي مش كل الناس كانت لها علاقة مع الجريمة، الناس كانت تشتري سلاح بدها تحمي حالها، عندها مواشي وعندها زراعة وعندها بدها تحمي حالها.
0: صحيح.
1: فالدولة أنا بعرف مثلا بشف عامر من ختيارية يحكوا لي إنه الدولة ضابط الشرطة كان يروح عند الناس يقول لهم إحنا مسؤولين نحميكم،
0: سلموا
1: السلاح. الناس ليه رجعت تقتني سلاح؟ إنه الناس بطلت تحس بالأمن والأمان. الناس ما هدفها يعني مش ناس عندها هواية تمسك سلاح. فهذا ما حدث، يعني لا يوجد خطة حكومية، في كتير ناس مهددة، إصابات الجريمة قاعدة تدخل. فاليوم يعني أنا قلت لهم لما بتشوف ملفات قدمت ضد طبيب وضد رجال أعمال على اقتناء سلاح، هدول الناس مش مجرمين، يعني هدول بيشتغلوا فيه 5 الصبح بيروح شغلين، بس هو لما حس مهدد والدولة مش عم تحميه اقتنى سلاح.
0: وهي نقطة جوهرية دكتور، يمكن قل ما تطرح بهذا الشكل. دكتور وليد نرجع منقول احنا كتير كررنا هاي الجملة هيك كصحفيين خلال السنوات الأخيرة، كل الخطوط الحمراء تم تجاوزها، كسرت، يعني قتل أطفال، قتل أطباء، نساء، مربين، مدير مدرسي، وحتى حدثت جريمة داخل مدرسة مع الأسف وكان في طالب قاتل وطالب مقتول. كيف بتفسر من يعني هيك زاوية علم الإجرام وخبرتك دكتور انهيار منظومة الردع المجتمعي والأخلاقي بهذا الشكل؟ شو أبرز العوامل اللي وصلتنا لهون؟
1: واضح أولا انهيار المبنى العائلي التقليدي. بالماضي كان إذا في مجرم منحرف متعاطي مخدرات أي نوع انحراف في داخل العائلة، العائلة كانت تنبذه. يعني أقوى سلاح في مجتمعنا العربي كان بالماضي هو النبذ، أنا بنبذ، لا بشاركك بفرح ولا بطرح ولا بأي إشي، فالإنسان كان يخاف أنه يدمغ. يعني حتى بالمناسبات الاجتماعية بالأعراس، كواحد اللي اشتغل 34 سنة مع

0: الناس بالسجون ومدمنين وغيره. كان كتير الإنسان اللي بده يغير طريقه يعني، هل عيلتي راح تستقبلني وتدعيني لمناسبات؟ فإذا
1: كانت وصمة وكأنه وصمة نعم بتصير
0: نعم. فاليوم إذا بنطلع لا يعني هذول الناس ما عندنا هذا الخوف، لأنه العائلات هن إلهن زي ما قالوا صدر الديوان، هن الواجهة تبعت العائلات. فبالتالي بطل وصمي، بطل يعني بطل فيها ربح وخساره اللي بيسموها امتحان الكوست بنفيتس، يعني شو بربح وشو بخسر. بطل المجرم بطلع مع الحسابات يعني بداخل مجتمعه. يعني اول شيء احتمال انه يضبط على جريمته هو ضئيل، زائد فيش عنده خساره بداخل عيلته وبداخل مجتمعه وبداخل كذا، فبطل فيه انه وكانه تهمه. بالعكس شيء انه انا عندي علاقات مع عالم الجريمه وانا حتى صحيح. مجرم ما عنديش مشكله.
1: هذا بالعكس كنت بدي اضيف لك اياه بعيدا عن التعميم، ولكن في بعض الاوساط حتى بيكون في مكانه اجتماعيه دكتور لهدول الاشخاص، وهي كمان مشكله كبيره.
0: فهي اول شغله الارتفاع، زائد يعني انهيار المبنى التقليدي للعائله ادى انه احنا نصفي زي مجتمع بيسموه سلامز، يعني جو احياء، ثقافه احياء فقر. ثقافه احياء الفقر عشان اهونها هي اللي بنشوفها كنا بالفلومة الهوليوود الأمريكية، اللي الأحياء السود اللي واحد صحيح. بيكون معرب العحارة راكب البويك الكبير هيك وعنده مسدس تحت الكرسي، كنا نحضرها بالأفلام صحيح. هو معرب العحارة، هو لا ينتمي لحمولة، هو مجمع حواليه مجموعة خارجين عن القانون ويفرض سيطرته أو زعرنته وحارة، وهذا ما يعتقد مجتمعنا. عشان هيك مرات بتقول والله صلحة بين عائلات وتاني يوم بتسمع إطلاق نار، لأنه هن استعملوا أدوات تقليدية. هي مش زعل بين حمائل، هي هدول الشباب الصغار المسلحين هن اللي بيقرروا تصير صلحة ولا لا
1: صحيح.
0: أو إنه هدنة أو غيره بالصراعات والنزاعات الموجودة. فبالتالي اليوم إحنا أمام ظاهرة لثقافة أحياء الفقر اللي كنا نحضرها مسلسلات غوار ومحمد المواد كتب عنها حارة كل من إيده.
1: أيوة، وحتى في الأفلام المصرية
0: طبعا إنه يعني هاي الثقافة اللي يعني أنا بتذكر محمد المواد كتب عنها بحينه، إنه إحنا اليوم أمام ظاهرة إنه ما في عندك كبير، ما في عندك صحيح. يعني إنسان عناوين يعني.
1: وهاي الظاهرة دكتور إلها ارتدادات فرعية وإضافية اللي صارت كمان أزمة، بمعنى الجيل الجديد وإن يعني بدي أقول انزلاقه طبعا مش انخراطه في مستنقع العنف وفي دخول مبكر لفئات شاب بالعالم الإجرام. كيف بتشوف هاي الظاهرة؟ وهون يوصف الوضع بأنه في انفلات اللي أنا من موقع شوي مش قادر أفهمه. يعني مرات بتسمع عن شاب في مقتبل العمر لأهل عن جد يعني بسطة ما إلهن أي علاقة، ولكن ابنهن انزلق لهذا المكان.
0: وبنحكي عن ناس عندها 750 بالبسيخومتري، عشان أنا يعني طلاب جامعات
1: فعلا
0: يعني
1: دكتور في بهاي يعني المكان الأكاديمي والاجتماعي والاقتصادي.
0: السنوات الأخيرة هدول كتير لفتوا نظر هاي الطبقة. يعني أنا أولت امبارح يوم الأحد كنت بسجن سلمون، والأحد اللي قبله بسجن شطة. يعني أنا بالسجون تقريبا دائما يعني وبتشوف مين البروفايل شباب العرب اللي يعني كنت أعطيت محاضرة لتقريبا 70 أو 80 سجين عرب، تطلع مين هن أبناء مين العائلات، الثقافة، المعلومات اللي عندهم، بيحكوا لغات أكتر مني ومنك. فبالتالي في طبقة عم تنخرط، وهذا ممتاز انت بمقدمتك حكيت على الاقتصاد تبع الجريمة، أنا بسميه اقتصاد الظل. اليوم كله بده الربح السريع، اليوم الشبيبة يعني بتروح على الربح السريع، وأنا ما عندي طريقة أخليك تركب الكورفيت وتسافر خمس مرات بالسنة غير عالم الجريمة. وهذا اللي بيشرح لك ليه في شباب اليوم اللي هني مشروع يتعلم جامعات، ممكن يكون مراقب حسابات أو محامي أو حتى طبيب، وانخرط بعالم الجريمة. بالتالي الربح السريع وثقافة الربح السريع هتتغلغلت بمجتمعنا. أولا أنا فيش عندي خسارة إذا انخرطت بعالم الجريمة، مش تهمي لا أهلي راح يتبروا مني ولا عائلتي ولا غيره،
1: مش حدفع أثمان.
0: ثانيا كلنا عندنا ثقافة الاستهلاك، يعني إذا بتطلعي يعني بفترة معينة ارجع 30 سنة في المجتمع العربي، مين الطبقة اللي كانت تقدر تسافر أو تلبس ماركات أو كذا؟ في طبقة محدودة. اليوم كله بده يعني كمية السفر ولبس الماركات والسيارات، فوتي على قرانا مدننا العربية ما كان فيها كمية السيارات. أنا ما بدي أحكي عن حيفا المدن الكبيرة، بنحكي عن القرى العربية
1: طبعا،
0: شوف عامر طمرة الطيرة الطيبة، أنا عارف كفر قاسم لا كنت تشوف سيارة. اليوم كمية السيارات، هل نحن عن جد مجتمع غني؟
1: على فكرة بالمناسبة بس يوم أمس كنت أحكي أنا وأحد الزملاء من راديو ناس، بقول لي عفاف كمية يعني سيارات البورش اللي موجودة في المنطقة مش طبيعية يعني على الشوارع. فكأنه كمان أنت بتتساءل يعني إحنا بنشتغل بشغلتين وثلاثة وبتضلك حاسس حالك أنه
0: هل على الاحتياجات الأساسية. إذا بتفوت على القرى العربية يعني أنا بحيفا صعب أعرف إذا هل يهودي ولا العربي السيارة. وفي رجال أعمال في المدن تل أبيب ولا حيفا ولا غيره، ولكن إذا بتروح على القرى العربية وبتشوفي الجو اللي إحنا عايشينه، هل هذا أنا بسميه الثراء الفاحش اللي هو المليونير المزيف؟ الحقيقة الناس مليونيرية بتقدر تسافر خمس مرات بالسنة على دبي، ما احنا شفت ناس اللي سافرت خمس مرات بالسنة على دبي وراكب كورفيت وبالآخر نقتلوا انصحوا، وكان يعذرون العائلات. يعني انا ما بقصد حدا تحديدا
1: لا طبعا يعني ولكن بعيد عن التعميم، ولكن
0: هذا انك انت تتورط اللي بدك تنخرط بهذا العالم، بدك دخل عالي، بدك كذا، بالآخر هذه الأثمان اللي عم نشوفها لأنه تغلغلت

0: هذه الثقافة، وبالتالي إصابات جريمة الناس عم تنخرط. مش كل الناس دقيقة على فكرة بعالم الجريمة للشبيبة، يعني في عندك البورصات الوهمية زي الفوركس وتجارة العملات والكثير من الأمور
1: اللي مشتقة من هاي المجالات
0: اللي هي عالم الجريمة. إسا أنت ممكن تكون تعمل مليون شيكل بشهر، وهي أرقام يعني أنا
1: مش خيالية، يعني عم
0: مش خيالية شايفة عن قريب، ولكن أنت في عالم جريمة بدين قسم من هذا الربح. أنت مزبوط لا تخيخ ولا بتعتدي أحدا، لكن أنت عم تعمل بالبورصة الوهمية نفرض وخير نصب على العالم، وبالتالي في ناس تيجي بتقول لك بدي حصة من هاي المصاري وغيره وغيره، وفي ناس بالقروض والقروض بالسوق السوداء وغيره من العمل اللي الشبيبة عم تدخلت فيها تنك تصل لطخيخ.
1: نعم.
0: يعني اقتصاد كامل هذا.
1: يعني احنا عم نحكي وكأنه الجريمة صارت بالتوصيف طبعا مسار مهني للبعض دكتور، في مكانة اجتماعية، في مال بقدر احقق اللي بدي اياه، وهون كمان تكمن المشكلة لما بنحكي على الفئات الشابة.
0: نعم يعني الفئات الشابة اليوم يعني في التقليد، يعني اليوم انتم بالعالم الصحافي والاعلام بتعرفوا اكثر من هاي كلها الترندات والكذا
1: طبعاً.
0: اذا بتلاحظ اليوم الشبيب اليوم اهم شيء يعرض هذه الانجازات على وسائل التواصل. يعني اللي عمره 20 سنه وبيطلع على دبي، ولا انا طلعت معي كلمه دبي، ولا على على بودابست،
1: نموذج لمحل اللي فيه كتير حياه ورفاهيه،
0: وبعرض السياره اللي مستاجرها، وبعرض الاكل اللي عم باكله وكذا. الشاب اللي بجيله عمره 20 وانا بدي اكون زيه. احنا كنا نعرف بدك تروح تعمل لقب اول لقب ثاني وتشتغل، يمكن تقدر تطلع مره بالسنه
1: تشتغل كم من سنه عشان صحيح
0: ممكن تشتغل وتصير تقدر تسافر مره بالسنه هاي بعد ما تكون وضعك المادي منيح. يعني ما بتقدر تسافر لانك انت مش رجل اعمال.
1: صحيح.
0: فهذا الثقافه اليوم تيجي تشرح للشباب، يعني بتقعد مع ناس انه انت اليوم مين قالك لازم تسافر كل شهرين مره؟ بتقدرش. بس هذه الثقافه اليوم اذا بتطلع الشباب هذا اللي بيفكروا انه السياره والسفر والشغل يعني كيف ادخل مصاري، هذا مش مهم، المهم يكون معي مصاري. يعني
1: صحيح دكتور، بعد الفاصل رح اسالك عن ظاهره التوثيق، هذا امر غايه في الاهميه والخطوره، وايضا عن تاثير وسائل التواصل الاجتماعي وصولا الى الاقتصاد الاسود، وبفكر الجزء الاهم رح يكون عن الحلول وكيفيه هيك خروج ابناء مجتمعنا من هذا الوضع. فاصل قصير ونواصل هذا العدد من برنامج المختص المفيد.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.

0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: بالمختص المفيد
3: مع عفاف شيمي.

0: نواصل في هذا العدد من برنامج المختص المفيد. الجريمة في المجتمع العربي بشكل خاص، كل التحولات في السنوات الأخيرة التي تطرأ على الجريمة، أنماطها وكل ما يتعلق في هذا الموضوع. المحاضر في علم الإجرام دكتور وليد حداد يرافقني في هذه الحلقة. دكتور، يعني بالحديث عن أنماط الجرائم رح أسألك أيضا عن الجرائم اللي هي متعددة الضحايا، ولكن ما قبل خطوة، ما قبل ظاهرة التوثيق اللي عم نشوفه بالعامين الأخيرين على وجه الخصوص، مروع. يعني مع كل قدرتنا على التعبير، مش ممكن نفهم ونوصف دوافع شبيبة صغار مبينين بأي أعمار هني بوثقوا بعض وبوثقوا أنفسهم، وهني ماشيين بشوارع البلدات العربية بتلقوا النار بالهواء وعلى المحال التجارية. فسر لي يعني هون بنفس الصياغة، كيف وصلنا لهذا الوضع، وقديش هذا يعتبر تحدي لجهاز الشرطة الإسرائيلية؟
1: هو أولا تحدي لجهاز الشرطة، لأنه لو أنه في يعني متابعة واهتمام وغيره، يعني الشرطة لما في اعتقالات وتأخذ المواضيع بجدية كان ما بنشوف هاي التوثيقات. يعني احنا كمان مهم جدا نأكد للمرة الألف أنه الدولة مقصرة بهذا الموضوع. ولكن استعمال وسائل التواصل هذا معروف اليوم، حتى الترند عالمي أنه أنت بدك تستعمل الإرهاب. يعني أنا كمنظمة معينة، هذا الإرهاب الاجتماعي، الإرهاب الجنائي، انه انا بدي اخوف الطرف الثاني. يعني مش بحوش كل واحد بيختلف معه اطلق النار عليه واقتله، يكفي انه يخاف ويدفع. والغالبيه العظمى عم تدفع، والغالبيه العظمى عم بتتعاون وما بتقبل توقف وجه هذه العصابات. فبالتالي الارهاب والسيطره على على على الناس من خلال الخوف ودب الرعب هي جزء من هذه المنظومه. عشان هيك احنا لو انه كل الناس يمكن بتوقف ضد منظمات الاجرام ومع عدم تعاون الشرطة أو توطؤها، ممكن كان وصل لألف قطير.
0: صحيح،
1: ما نسمعش عن كل الحالات. يعني في ناس بالآخر بتخاف وبتدفع أو بتتعاون أو شو بيكونوا طالبين منهن. فبالتالي هو استعمال وسائل التواصل زي جزء من دعاية الآن،
0: استعراض، دعاية،
1: استعراض، تخويف. ولكن في قسم أنا شفت ملفات لما يتم الاعتقال، وشفت ملفات حتى أنه هاي الفيديوهات تستعمل ضدهن. يعني بيقدروا يثبتوا أنه من أي تلفون تصور ومن خلاله أنه يدينه يعني المجرم أو المتهم بهذه الأمور. الآن يعني ممكن تسألي من زملائك الصحفيين اللي بيشتغلوا مجال الجنائي مثل ضياء حج يحيى وغيره، في من المنظمات اليوم هن عم بيبعتوا فيديوهات
0: بيصوقوا نفسهم. يعني دكتور، يعني
1: طبعا زي تقول الناطق الرسمي بلسان منظمة معينة صاروا بهذا المعنى يبعتوا هن الفيديوهات من طبعا من أرقام،
0: من أرقام طبعا، مش
1: يبعتوها للصحفيين اللي بيشتغلوا مجال الجنائي عشان يعمموا. أنا بدي أعمم، بده الفيديو يكون فيرالي، بده الفيديو يكون ترند،
0: أو بصير اسمح لي على الكلمة في طلب أكثر على خدمات. وهون بدي أربط طبعاً الموضوع دكتور وليد، كانت تنتشر كمان في الأعوام الأخيرة على وسائل التواصل، وبدي أسألك من مدى دقة وصحة هذا الموضوع، وكأنه تسعيري محيرون لا يعني السلوكيات الإجرامية وعمليات إطلاق النار. فسر لي شوي كيف ممكن التعامل مع هذا الموضوع اللي هو مضحك مبكي، صعب جدا استيعابه، حتى إنك تطلق نار على محل تجاري التكلفة كذا، يعني مش معقول.
1: وبدون تواضع، أنا أول واحد نشر عن هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: يعني معي يعني صحيح. من تقريبا من 6 سنوات من أول الناس نشر عن هذا الموضوع، وفي ناس انتقدتني، ولكن قلت إنه الناحية الاقتصادية لها دور. لما أنت بتطلق نار على منزل وبتأخذ بين 7,000 ل 10,000، أنت مش رح تطلع تشتري ب30 شيكل على الساعة بشي فرق صيدلية ولا مع أو العمار ولا غيره. يعني إنه الشاب يطلع يشتغل، إحنا مجموعة جيل اللي اشتغلنا بفترة الجامعات وكان هذه الأرقام المعاش المينيموم، يعني كنا نأخذ شو بيطلع لنا. يعني بحسابات اليوم يمكن 30-35 شيكل على الساعة كنا نشتغل عشان نمول تعليمنا. هل هذا اليوم الثقافة بعد وجود عند الشباب؟ لا. فاليوم اللي بده ياخذ احراق سياره بده ياخذ له عليها 5,000 او 7,000 شيكل، فبالتالي هو مش راح يطلع الشغل. اطلاق نار على قسم سفلي من انسان ممكن يوصل 30-40-50,000 شيكل، مش راح يطلع يشتغل. وهذا بفسر كيف الشباب صارت تدخل لهذه الصناعه ولهذا العالم، لهذا السوق انه مطلوب. ولكن زي ما حكيت قبل افاف انه مش كل اللي بيروحوا بيشتغلوا طخيخه، في مين بيشتغلوا بامور اخرى. يعني حتى اللي بيرفع تلفونه بيهدد
0: منظومه
1: هذا
0: يعني
1: له سعر
0: متعدد
1: يعني. انا بكفي انه اتصل بعفاف عليك مبلغ 500,000 شيكل تدفعيه، وبصير اضغط وابعث لك رسائل، هذا

0: كمان إله سعر بيشتري هذا الشغل وكل واحد الوظيفته اللي بروح مثل القنار هو إنسان تاني. فبالتالي أنا بحكي لك أكثر, التقيت مع ناس بالسجون اللي هو بيشتري قطعة سلاح مثلاً بستين سبعين ألف شيكل نفرد M16 وهو يطلق النار على بيوت. إسا هذه زي اللي عندك ترقوا عم بتأجره زي اللي عندك وسيلة نقل. بيطلع مثلاً أنت اليوم الطلبية هو بيشتغل مع منظمة وبيشتغل مع الكل بيتصلوا فيه مثلاً بيخد له هو السعر تبعه. فالانتقاد أنا كيف يعني شيء مضحك بالمحاضرة مع السجناء انتقدوا يا أستاذ أرقام غلط. شو يعني أرقامي غلط؟ قالوا لي إنه لا اليوم يعني مش بعشرة آلاف بثلاثة آلاف مستعدين يطلقوا نار على منزل. ليه؟ صار في طلب فبنزل السعر,
1: عرضوا طلب السوق.
0: أنا مني كنت أجيب هذه الأرقام, أول شيء مقابلات مع سجناء كل سجين كنت أقابله وبتهم أقول له شو الأرقام هذا ما لهاش علاقة, أنت مش عم يعني بس هيك مهمني أعرف أسجل. زائد في لوائح اتهام تقدم بيكون مكتوب تم دفع من فلان لعلان 10,000 شيكل مقابل إطلاق نار أو إحراق أو كذا. فهذه الأرقام جمعتها وبنات عليها هذا التسعيري اللي هدفه أوصل للعائلات لجهاز التربية والتعليم يا عمي بدكوا تحكوا بالمدارس هذه الأمور, هذه الثقافة اللي كانت بالماضي وانقرضت إنه نشتغل والشغل مش عيب وكل اليوم مش موجودة.
1: مش موجودة.
0: روح اعملوا مقابلات مع طلاب صف 12 وشوفوا شو طموحاتهم وأحلامهم عشان تعرفوا وين مجتمعنا وبتقدر تعرف قد ايه عدد القتلى. هذا علم عفاف هذا علم زيه زي الفيزياء.
1: صحيح.
0: إنه أنت اليوم لما بتشوف من مدرسة فيها 150 خريج صف 12 90% منهن مش مفكرين ما في عندي طموحات اكاديميه طموحات كيف اعمل مصاري افهم قد مين بدي انخرطوا بعالم الجريمه.
1: وكانه عم تحكي على يعني علم الاحصائيات كمان اللي بيلعب دور في هذا السياق. دكتور وليد كمان بما انه ذكرنا الانماط والامور الخطيره جدا اللي صارت في السنوات الاخيره كل موضوع الجرائم اللي هي متعدده الضحايا ومش بتكون لانه صار إشي بالغلط مع سبق الاصرار والترصد, كيف بتشوف هاي الظاهره وخطورتها؟
0: اولا يعني موضوع الجريمه تطور بالمجتمع العربي, اذا بتلاحظي كان يكون مثلا 200 حادثة إطلاق نار يمكن يموتوا 20. فكنت أقول غالبية التخيخة مش بروفيشنال مش مهنية. مع السنوات تطور عنا صناعة التخيخ المهني اللي هواي تقتل يعني إنه صار بيطلعوا بتبرنوا على فكرة في بيطلعوا خارج البلاد مش راح أذكر أسامي دول بس أنا بعرف وين في اللي بيطلعوا بتبرنوا في دول بتطلع كأنك رحلة سياحية أو دول في مناطق أوروبا الشرقية وغيره اللي مسموح تفوت تمسك سلاحه وبروحوا على
1: غابات
0: وعلى غيره عندي صور يعني من هذا فبيطلعوا بتبرنوا فالمستوى ارتفع. بالمجتمع اليهودي كان حالات يعني تصير 30 حالة إطلاق نار يمكن يموتوا 25 لأنه أغلبهم خريج الجيش اللي كانوا ينخرطوا بهذا العالم. عنا أخذ سنوات تتطور مهنة التخيخة أو القاتل المأجور أو غيره واليوم موجودة القاتل المأجور وبتمرنوا زي اللي بتمرن لياقة بدنية زي أي تمرين آخر اللي بتعلم صحافي وبعمل استاج وبتمرن. فارتفع هذا الشيء بالتالي كمان صار جزء مرات من العقاب في منظمات الإجرام هذا موجود عالميا إنه إذا أنت مسلم بنقتل أبوك نقتل أخوك نقتل زوجتك. ما في كتير اليوم مين اللي عم ينقتلوا مرات هن اللي بيكونوا أقارب لناس مستهدفين بس المستهدف نفسه بيكون حامي حاله.
1: صحيح.
0: فأنا ابن عمي أو ابن خالتي أو غيره ما يعني متورط أنا شو خصني فأنا ما بخدش حذري وبالتالي هن عم بيصيروا الضحايا. فلما بتسمع إنه قتل إنسان وهو نفسه غير متدخل بعالم الجريمة نعم يكفي إنه يكون عندك قريب انت مش بتعرفش تاخذ حذرك وتلزم تطلع خارج البلاد ولا يعني تعمل كل الامور اللي حذرك انه ما حدا يطلق النار عليك لانك انت مش مجرم انت مش متهم بشيء.
1: صحيح.
0: ولكن هذا من هون يعني تم فبالتالي في انتقامات وكلنا بنعرف القتلى اللي صاروا بنعرف انه بالاخر اولادي كانوا متورطين بس هو الانسان نفسه
1: ما إلوش علاقة
0: صار عمره 60 سنه وما إلوش علاقة بعالم الجريمه يعني.
1: صحيح. دكتور وليد بالحديث عن الخاوة أنا سمعت يعني هيك قصة وبحب أسمع منك مدى اطلاعك على هذا الموضوع. اليوم بطل كل موضوع المطالبة بالخاوة أو فرض الخاوة من صاحب المصلحة. في محامي مختص في القانون الجنائي اللي قال لي عفاف عم بوصل عندي حالات اللي بطلبوا خاوة من صاحب قسيمة الراتب. بمعنى أنا بعرف فلان هو محاضر في جامعة عنده راتب محترم قسيمة راتب 30-40 ألف شيكل يطلب منه خاوة. لما بنحكي على نخب مش كتير كمان هذا الإشي بخرج للعلن وكأنه بوصل لوسائل الإعلام ولكن على ما يبدو عم توصل لمحامين مثل هاي القضايا. دكتور يعني كيف تطلع على هاي الأمور وكأنه كمان الخاوة هل صعب على شرطة إسرائيل إن تسيطر على هاي الظاهرة في الوقت اللي هي مش قادرة تسيطر حتى على اللي بطلق النار فعليا؟
0: كمان مرة ما في رغبة جدية إنه حتى على صعيد حكومي يعني لما قرر يحاربوا في الدولة عصابات روزنشتاين وأبوطبول وأبرجيل كان في رئيس حكومي أرييل شارون وزير مالية بيبي نتنياهو بحينه بال2003
1: مهتم بالموضوع
0: اتخذوا قرار رئيس حكومي وزير مالية نتنياهو كان وزير مالية عند شارون واخذوا قرار بمحاربة عصابات الجريمة يعني إنه ميزانيات وغيره وتم القضاء العصابات وهذا الموضوع يدرس. يعني إسرائيل اليوم

0: تعطي مرات محاضرات لدول مثل الأرجنتين والبرازيل وغيره فيها عصابات جريمة، كيف تحارب عصابات الجريمة؟ في فندق رباط رحيل بالقدس بيجوا، وأنا واحد من المحاضرين بهذه الدورة بحكي على إشياء معينة مجال المخدرات وغيره. فأنا بعرف في دورة كاملة بيعلموا
1: إسرائيل تدرس
0: علموا الموضوع. وبقول الفندق اسمه رباط رحيل قريب عصور باهر بالقدس. الآن يعني ما نقول ناقص التقنيات الموجودة بإسرائيل مش موجودة عالميا. لما حاربوا عصابات الجريمة في المجتمع اليهودي تم استعمال تقنيات من الشباك. وهذا أنا أقوله، أنت لا يوجد داعي لتغيير القانون. في تقنيات موجودة عند الشرطة تأخذ أمر قاضي عليها وتستعملها مثل البيجاسوس وغيره.
1: صحيح.
0: ولما حاربوا أبو طبول وغيره استعملوا تقنيات من الشباك لأنه ما كانتش موجودة مع الشرطة. نعم. هذا مهم نأكده للناس، يعني هذا النقاش اللي بالهنا فيه، لأنه عن جد مش معنيين يحاربوا الجريمة.
1: طب دكتور
0: لأن الخاوة، لأنك أكدت على غالبية القصص، أنا بحكي كواحد 34 سنة بهذا المجال، أنا مواكب عالم الجريمة بسنوات التسعين وبعرف والأرقام وغيره وشو يعني خاوة وشو يعني القصص اللي بنسمعها اللي بتوصل لنا مش هي القصص الحقيقية. ممكن هذا الإنسان اللي معاشه 50,000 شيكل طلبه خاوة لأنه أخوه أو ابن عمه أو ابن خاله بتورط. ممكن هو كفلان حدا.
1: أيوة.
0: كتير ناس من الطبقة اللي أنت بتقول النخبة تورطت،
1: أو اللي بروح يقترض من السوق السوداء وبيجوا لأخوه أو ابن عمه أو ابن خاله،
0: هو أجا أعطوه قرض مثلا من السوق السوداء، هو ما فهم انه او دفع عنه مره واحده جبت اجرك، يعني يكفي بيجوا من السوق السوداء بتمشوا لك بالاوراق، اسمع ابن عمك او اخوك او كذا تورط والمبلغ 10,000، انت بيكون دخلك بالشهر 70,000، بتقول تعرف شو هال 10,000 شيكل حسني بعطيه اياهن، بس هو ما بيعرف انه اجى اجره على مجرد دفعت مره واحده وغيره وغيره. يعني يوم الاحد
1: دخلت على القائمه،
0: يوم الاحد قلت لي كنت بسجن على قصه يعني واحد طالب من واحد نصف مليون شيكل 500,000 شيكل، لا متاسف 5 مليون،
1: بلش 5 مليون
0: وصل ل 5 مليون الارقام، يعني بالملف بتحكي عن واحد بده يدفع مقاول 5 مليون واطلاق النار واحراق، متأمل يمكن يكون سامع ويعرف. أنا كنت قاعد مع المتهم بالخمسة مليون، فبقول لك مش هيك القصة، إحنا أخذنا مناقصة مع بعض مش مهم شو نوع المناقصة، وحصت من هاي المناقصة 5 مليون، لسه ما بقدر أروح أتشكى على إنه الأشياء هي أساسا مش قانونية، فأنا ما بروح أتشكى عند الدولة، اضطرت استعملون حبس الزلمة لأنه الطرف الآخر عرف مين اللي كان يطلق النار عليه ويحرق له سياراته، بس حقيقة أنا صدقت المجرم إنه أنا ساعدتك تأخذ مناقصة وبدي 5 مليون. أنت هيك بتقولي عفاف إيه شو رفع تلفون وعمل كم من اتصال صار بده مني 5 مليون، بس أنت وافقت،
1: وافقت أبديت موافقة.
0: فكتير مرات القصص اللي بتوصل للمجتمع هي مش القصص الحقيقية، مش لأنه مقاول ناجح، لأنه في مقاول بيستعاون بناس من عالم الجريمة عشان يطور شغله، وفي ناس بقول لك لا أنا بدي أربح المبلغ اللي بيطلع لي من غير ما أدخل الناس من عالم الجريمة.
1: وأنا بفكر دكتور اليوم بديش أقول معظمنا، كتير مننا بيعرفوا عائلات كاملة اللي تركت البلاد. صح. بسبب موضوع الخاوة وتراكم هذه الديون، ومثل ما حضرتك ذكرت مش هن اللي بيكونوا متورطين فيها وبهاي القروض. طب. الجريمة في زمن الحرب لابد من أنه أتطرق في الدقائق المتبقية دكتور وليد هيك يعني الفكرة الطبيعية المفروض أنها تقل، إحنا بالأول كان في شوي انخفاض بعد هيك الجرائم تواصلت، هل بيزداد السلوك الإجرامي جراء التوتر وهاي الحالة الأمنية؟
0: نعم لاحظناها بالكورونا، إحنا مرقنا بالآخر 6 سنوات الكورونا والحروبات وغيره، بالفترات اللي فيها ستريس وضغط والعائلات والمجتمع كله بيكون متداخل في بعضه يرتفع السلوك العدواني، وبالتالي ترتفع الجريمة وبرتفع العنف بشكل عام. ولكن إذا بتلاحظ في البدايات، يعني من بداية الكورونا بداية الحرب في غزة وبداية الحرب الأخيرة بإيران، في البدايات بتلاحظ إنه المجتمع منضبط.
1: نعم.
0: يعني إذا حتى المتسولين على مفارق الطرق فبطلت تشوفين ارجع شهر لورا، حتى المتسولين اختفوا عن مفارق الطرق، إنه الشرطة كانت موجودة يعني متسولين يعني ظاهرة مقيتة كلنا بدناش إياها، ولكن بتشوفي كيف الدولة تقدر تضبط. اللي بفكر إنه الدولة بطلعش فيها تسيطر وبخطئ تماما،
1: إن أرادت سيطرت
0: إن أرادت. وحسبتها تقريبا أول 25-26 يوم من الحرب كان 8 قتلى في المجتمع العربي، 2 منهن عنف داخل عائلي و6 قتلى على جريمة، تقريبا أنت بتحكي على شهر، بس إحنا المعدل عنا عم بيكون 30 بالشهر. يعني شوف قد نزلت الأرقام، لو عنا 6 قتلى بالشهر بنرجع ل خلينا نقول 60-70 قتيل، الأرقام اللي هي صعبة ولكن مش 270 وإحنا بنقترب من 300 قتيل حسب هاي الأرقام.
1: وحكينا كمان على الجرائم متعددة الضحايا،
0: بعدين رجعت هبي لما الشرطة كانت موجودة في داخل بلادنا وغيره في بداية الحرب بخافوا من مظاهرات بخافوا كتير أمور، المجرمين بيعرفوا كيف يفكروا بطريقة منطقية وما كان في تصفية حسابات. ولكن الآن انت بتعرف الوضع رجع أكثر من طبيعي إنه الشرطة مش موجودة تركت، فمن هون يعني أنا مش من جماعة المؤامرة بقول لك الشرطة يمكن متواطئة، ولكن في عدم اكتراث بهذا الموضوع وعدم جدية من قبل الدولة في محاربة الجريمة عند
1: الرأي. وبالتالي عدنا لحالة الانفلات. السؤال الأخير هو أيضا جوهري دكتور في هذا العدد من برنامجنا، كيف نحمي أنفسنا؟ يعني هذا اليوم مطلب الساعة، طفل، طبيب، مهندس، حارس مدرسي، مربي، عامل، موظف، الكل بده يحمي نفسه من الجريمة والخاوة وكل يعني أشكال الجرائم.
0: فكر كان لازم نبدأ بهذا السؤال لأنه كل اللي حكيته يمكن معروف للناس، بعض يمكن ضفت بعض
1: المعلومات. لا كان في إضافات.
0: الناس كلها متابعة وتعرف عن الجريمة من الولد الصغير للكبير. ولكن نعم، كيف نحمي أنفسنا؟ أول قاعدة، ممنوع التعامل مع هذه الناس. أنا لا أتحدث عن واحد اللي عم بتقمه منه لأنه قرابته متورط، بس أنا بحكي عن اللي أنا رحت في إجراي. أنا اليوم ممنوع أتعامل، ممنوع أفكر حالي إنه أنا شاطر. يعني بدي دين من عفاف، أطلب من واحد من عالم الجريمة يحصل لي هاي المبلغ، هدول صاروا شراكتي في مصلحتي. ممنوع اطلب لا
1: فتحت لنا الباب. فتحت لنا الباب على كل شيء.
0: نعم، تحت كل الظروف. يعني زي اللي عنده مصلحه معينه والبنك بده يعطيه قرض، بيروح عند هذه الناس باخذ قرض لانه بده يمشي مصلحته. انا بقول لك سكر مصلحتك وترش، سكر مصلحتك ما تاخذ قرض، لانه حتى بعد ما ترجع القرض هن قعدوا لك بالمصلحه. غالبيه، مش غالبيه، كل القصص اللي دخلنا فيها تلاحظ انه انت كان اول توجه. وهذا حكوا لي اياه ناس من عالم الجريمه كمان اللي هن بيشتغلوا بدينه بالفايز وبالسوق السوداء. احنا بنروح عند واحد بده الباب، انت بتروح على خلينا نقول معرض سيارات بدك تشتري سياره ب 500,000 ومعك 2000 شيكل، وبتلجأ لهي الناس تاخذ قرض، وبعدين بتقول طخوا علي وحرقوا لي وكذا. طب ما انت رحت على هذا السوق وغيره وغيره وغيره،
1: انت طرقت هذا الباب وفي له تداعيات وخيمه.
0: ممنوع تطلب الحمايه، ممنوع تلجأ، ممنوع تطلب. اول شيء اذا كلنا بنلتزم، فانا بفكر نضل نزل الجريمه، يعني خلينا نقول 60-70%، بضل في 30% وراح نضل نطلع على الدوله. بس احنا كمجتمع ايضا نتعامل مع السوق من حيث لا ندري، بعدة طرق وبعدة كذا، وما بنكون مفكرين نفكر حالي اشطر من غيري. ممنوع التوجه. طبعا انا كمان مره لا اقول ولا استثني انه في حالات انه انسان يتم تصفيته لانه له قرابه له علاقه، ولكن خلينا نحكي على الغالبيه اللي باجريهم بيروحوا وبتوجهوا وبطلبوا بالاخر، بقول لك انا صرت ضحيه لعالم الجريمه.
1: دكتور، احنا بكل حلقه انا يعني حدا كتير متواصل مع ردود فعل الناس ويشهد لك دائما، يعني اضافه لكل هذا الحوار اللي مبني على المهنيه والابحاث ويعني اطلاعك المعمق بعالم العنف والجريمه وهذا المجال، بس دائما في عندك مقوله بقبعه الاب الله يخلي لك الشباب. اليوم انا بقول لك انا مش ام، تمام، بس انا كتير بستغرب اسمع انه ما كانوش يعرفوا انه ابن متورط، ما حسوش، ما شافوش. خلينا شوي نضوي على هذا الجانب، أعطيك الناس نصيحة، إضاءة، قديش مهم يكونوا شايفين ومتابعين وعارفين ويسألوا. يا عمي شرعي بعد الأم والأب يسألوا منين جبت، وين رايح، وين أجيت. إحنا يعني مش بعاد عن ثقافتنا وكل قيم مجتمعنا.
0: طبعا أنا بعطي من مثال، أنا بحب أجيب حالات ميدانية لما أنا بلتقي مع أب بوظيفة جدا محترمة وابنه متورط، وأنا ما كنت أعرف يا وليد إنه ابني متورط. فأنت بتسأله كم من سؤال، يعني يعني ابنك شو نوع السيارة اللي كان ركبها؟ سيارة حقها 200,000. ابنك كم مرة سافر؟ سافر 4 مرات هاي السنة. ابنك ابنك ابنك، يعني كل هذا ما... وانت معكاش، انت موظف بمعاش ما بتقدر تعطيه كل هاي، بس قلتوش شو دخله وبيشتغلش. يعني
1: هو بيشتغل موظف مثلا، يعني
0: الولد بيشتغلش، الاب مش مهم يعني، بس انه فانت بتيجي بتفحص الامور. غالبية الاهل بيشوفوا بس بيغضوا النظر. في اشياء بالحياة
1: حالة انكار،
0: انت ساكت عن الحق وانت شيطان اخرس. العائلات كل عيلة بتقبل تتهنى من المبالغ اللي بيجيبها ابنها وهن شاكين انه هاي مصادرها من مال حرام، من سوق جريمه، هو شريك ومجرم ايضا حتى لو هو ما عمل جريمه الاب او الام. بل كثير من العائلات وبالذات لما في ضحايا بتروح بتفحص، يعني بتسمع اسم من عائله معينه بتقول طب انا ولا بحياتي سمعت انه بهاي العائله في مجرمين. وانا بسال شو وصلوا هذا الشاب اللي انطخ اللي اطلق النار عليه،
1: وين بلشت القصه؟
0: بيجوا بيحكوا لي انه كان له لا مال جريمه وراكب سياره وكذا، واهله غاضين النظر. فخلينا نحكي عن الحالات اللي عن جد احنا بنكون شايفين وغاضين النظر، انه في حالات انا بقول لك الاقليه، يعني من 100 حاله يمكن 5 حالات، 5% الاهل عن جد بيعرفوش، اما 95% من الحالات شايفين ابنهن عم بيشتغل بشغل انا عارف بسيط اللي بدأ يعني معاشه يمكن 7-8-9,000 شيكل كانه بهذا الشغل، بس عايش بمستوى ابو 50,000. من وين؟
1: صحيح.
0: ليه تسالش ابنك؟ تعرفي شو؟ انا بسال اهلي بتعرف سمي لي 5 اصحاب عند ابنك، بيعرفوش يسموا 5 اصحاب، بس احنا اهلينا كانوا يعرفوا يسموا 10 اصحاب عندنا. وارقام تلفونات،
1: ارقام تلفونات كنت رح اقول لك كانوا حافظينها.
0: اليوم الاهل طب ليه؟ مين اللي زرع هاي الثقافه؟ مين اللي اخذ منها؟ الدوله اجت فاتت على بيوتنا قالت لنا ممنوع نعرف مين اصدقاء ابنائنا ومين؟ لا، الدوله مسؤوله، وانا ما حدا بيزاود علي بهاي الشغله، بس في احنا مسؤولين نعرف شو ابنائنا بيشتغلوا، قد ايه دخلهم، مع مين، وين بيروح. اذا بطلب مني مصاري كمان اعرف وانا عم بروح فيها، بس غالبيه العظمى هدول اللي بيشوفوا ابن عايش على مستوى عالي وهن عم بغضوا النظر براو عليه شاطر، شو ابنك شاطر؟ ما انت عم تشتغل كل عمرك مش قادر تعيش هذا المستوى. فكمان مرة مهم نعرف مصادر الدخل وحقق حقق واجبك، وملزم انك تسأل ابنك من اين لك هذا.
1: وذكرت

0: دكتور موضوع الأصدقاء، يعني قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، بيئة ابنك مين، حتى إذا في فجوات، يعني أنت دائما بتشدد على الفجوات العمرية، ابن 18 صديقه ابن 40 أو 50 ثراء فاحش،
1: بخلكش تعرف أصحابه،
0: مش منطقي بيكون أهل.
1: ليه أنت بتعرفش مين مع مين ابنك بيصار مع مين بقعد، صارت 4 الصبح ابنك مش في البيت، هذا احنا مش ثقافه غربيه أبداً. يعني احنا بنعرف مين اولادنا مع مين بصاحبه، وين موجود الاربع الصبح، شو عم بيشتغل، من وين مصادر دخله، مين علاقاته، وهذا مهم. يعني اليوم كمان مره في ناس انقضى عليه لانه بالعصابات جريمه بده يشتغل يودي يجيب، يعني في شغلات خفيفه، بس هو مجرد دعس بعالم الجريمه، اخذ ظرف، اخذ طرد، نقله من منطقه لمنطقه، من او رساله، هو صار شريك بعالم الجريمه. حتى انك تنقل رسائل او توصل شغلات، في كثير امور انت عم تعملها
0: وتتورط
1: ما تحس تتورط، فانت بدك تنبه على ابنك. فاحنا جزء من التربيه، انه انا بقول احنا نرجع لربي انه مش عيب نشتغل ب30 شيكل على الساعه ومعاش واطي، ومين قال لازم نسافر مره بالشهرين، ولا انا عارف في كثير امور لما احنا بنرجع نزرعها بولادنا زي ما انزرعت فينا، وهذا اللي بيشرح انه ليش الجيل القديم عندنا ما كانش متذكر بالجريمه. يعني انا باجي بطلع من جيل تبعي مش متذكر، بقدرش اسمي لك اسم واحد تورط بالجريمه، بس تعي تطلعي بجيل اليوم من العشرينات ملان
0: مع الأسف الشديد. دكتور وليد، جملة أخيرة بتحب تختم فيها هذا اللقاء، إن كانت رسالة إن كانت مقولة، توجه نصيحة، يعني إحنا بوضع اللي كل كلمة بهذا السياق مباركة.
1: طبعا يعني إحنا كمجتمع أنا أعتقد أنه فقدنا القدوة، إن كان في قدوة المربي ولا الأهل، يجب إرجاع هيبة المعلم وهيبة المربي وهيبة الولي الأمر، من ناحية يكون قدوة الأب والأم، أنا بحكي ولي
0: طبعاً الأمر. طبعاً
1: نكون قدوة لأبنائنا، قدوة إيجابية. هو ما بيصير أنا أحكي عن شغلات معينة، والله شمات الهواء أهم إشي بالحياة، وأجي أتوقع من ابني إنه يكون متواضع. فنرجع القدوة، نراقب سلوك أبنائنا، نكون معهن، نعلم إنه مش عيب نعيش، نرجع كمجتمع بسيط، مجتمع فلاحين. يعني أنا بتطلع اليوم هذا الثراء الكاذب اللي عم بشوفه، أنا بديش إياه بمجتمعنا، نرجع مجتمع بسيط، ولكن الجريمة ترجع تنحصر بين 10 قتلى بالعام. أنا بحب أذكرك أنه بسنة قبل 10 سنين، يعني بالنسبة لنا هذا مبارح 2016 كان 50 قتيل، وكان وزير الشرطة إردان وقلنا أنه يجب إقالة هذا الوزير لما وصلنا ل 50 قتيل. اليوم إحنا عم نطر من 300 قتيل وما عندنا خطة، زائد بما أنه يعني أعطيتيني فبدأ أستغل أكثر، إحنا مقدمين على انتخابات برلمان، مهم جدا الأحزاب العربية تتفق على خطة واحدة وموحدة لموضوع مكافحة الجريمة. أنا باعتقادي لا يوجد خطة واحدة، يعني كل طيار سياسي عنده رؤية لموضوع الجريمة، يجب على الأقل الاتفاق، حتى لو ما كانش مشتركة، يكون الاتفاق على خطة حكومية كلنا بنحكي فيها، اللي نطرحها قدام أي مرشح يعني بالرئاسة الحكومة.
0: هذا للمفروض، لأنه الجميع راح يتحدث في حملاته الانتخابية عن ملف العنف والجريمة. المختص المفيد المحاضر في علم الإجرام دكتور وليد حداد، شكرا جزيلا لحضورك ولهذا الحوار الهام جدا، وكل التوصيات اللي سمعناها طبعا في هذا السياق. أيضا أشكركم على متابعة هذا العدد من برنامج المختص المفيد، والشكر موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك ومحمد علي أبو ليل، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي نصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان، وإلى اللقاء.

0: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
1: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
2: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: أنا المعشوقة السمراء. هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
5: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال. النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: شبان سفرتكم دايمة
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: راديو الناس.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

103.3 107.8 FM. المنتصف.

0: بعد حادث طرق مواطن عربي يتعرض لهجوم كلامي على خلفية عنصرية.
1: ليش تريد لبيتوخ شغالي سام هذا يا بين الف
2: قام نخلص تبيه قام يكلل
0: واستطلاع يقول الليكود يستعيد مقعدا والمعارضة تتراجع في المشهد السياسي الإسرائيلي. أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو الناس 103 فارزة 3 107 فارزة 8. أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة في 3 جرائم إطلاق نار منفصلة وقعت خلال الساعات الماضية في الرامي واللد والجسر وجسر الزرقاء طبعا. وقالت الشرطة أنها باشرت التحقيق في الجرائم الثلاث التي جاءت بعد مقتل الطالب الفتى أحمد الجعبري وإصابة فتى آخر في جريمة إطلاق نار حصلت أمس في مدينة يافا. ينضم إلينا كايد حسنين أبو دين ناشط وصحفي من يافا وهو من معارف عائلة المرحوم. أهلا بك.
3: أهلا بك أخبرات.
0: تضحت الصورة ما الذي حصل كايد؟
3: لا والله حتى الآن يعني ما تضحت الصورة. يعني مقتل أخونا أحمد ابن أحمد هي فاجعة على مدينة يافا. نحن حاليا متواجدين عند المسجد لأداء صلاة الجنازة على روحه الطاهرة ومشاركة ما بدي أقول المئات بل الألاف من أهالي مدينة يافا اللي جاءوا ليودعوا أخونا أحمد.
0: عمليا الحديث عن طالب علم عن شاب متطوع شاب ناشط.
3: صحيح احنا بنحكي عن احمد هو ما كان شاب زي باقي الشباب. احمد كان انسان طموح منذ صغره. يعني انا شخصيا كنت مرشد عليه في سريه كشافه النادي الاسلامي في يافا على مدار سنوات وكان دائما احمد من المبادرين لفعل الخير. يعني ما كنا نقول بدنا نعمل مشروع مين بده يتطوع على طول أحمد يقول أنا بدي أكون مسؤول على المشروع هذا أنا بدي أبادر المشروع هذا. أحمد في السنوات الأخيرة رغم صغر سنه شفناه التحق بشباب الدعوة وبلش يدعي الناس الدين وبلش يقعد مع شباب. يعني كثير من شباب مدينة يافا ومش عيب نحكيها كثير من شباب مدينة يافا بدأوا يصلوا من تحت إيدينا أخونا أحمد. كان يقعد مع الشباب يشوف الشباب بالشارع بالمنتزه يقعد معهم يحكي معهم على الدين يحكي معهم على الصلاة. كلامه كان يعني يدخل القلوب قبل ما كان يدخل الأذان. يعني الحقيقة خبر مقتل امبارح لما جانا خبر مقتل أخونا أحمد يعني جاني بالمجموعة عن عملية إطلاق نار في يافا رحت للموقع حتى أغطي الخبر ولكن لما وصلت لهناك أحد الشباب خبرني مين المصاب لسه ما كان متوفي كان في حالة حرجة جدا كانوا يعملوا عليه عملية إنعاش. لما خبرني مين المصاب الصراحة ما قدرت أعمل خبر ما قدرت أكتب خبر. يعني هذه أول مرة يعني أنا في مجال الصحافة إلي 13 سنة هي أول مرة بصادف موقف زي هذا اللي ما بقدر أكتب خبر عن عملية إطلاق نار في يافا. وانا حتى اللي عندي هذه اللحظات مش كاتب خبر عليه. يعني انا لسه مش عارف كيف بدي اكتب خبر الجنازه شيته.
0: وضعيه الشاب اللي اصيب شو وضعه الصحي؟
3: كان امبارح يعني متوسط ولكن الحمد لله هناك استقرار لوضعه نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل. وهي صدمه لكل الحياه رح تكون يعني اللي فرق فيها صديق له قدام عينه
0: هيروح كله صدمة لكل حياته. وحتى الآن ما من اعتقالات أخ كايد الشرطة ما عملت شيء.
3: حتى الآن صفر اعتقالات. يعني حتى لما تواجهت امبارح أفراد من العائلة عند موقع الجريمة أنا شفت يعني كيف الشرطة تتعامل معهم. يعني كان هناك استفزاز مباشر من كبار رجال الشرطة وصفر اعتقالات بس شرطين يطلعوا بيان. يعني فيش عايز يطلعوا بيان أحمد.

0: احمد لا في عنده صوابق جنائيه ولا في عنده شيء. احمد لسه قبل اسبوع تخرج من الثانويه, يعني لسه طالب.
1: وعمليا هذا الأمر يعني يقودنا من جديد إلى هذه المتاهة وهذه الدائرة السحرية بكل ما يتعلق بالجريمة والعنف, بكل ما يتعلق بتعامل الشرطة مع المجتمع العربي. أخ كايد,
0: صحيح صحيح, تعامل الشرطة بقضايا غرام من قصص المجتمع العربي أنا أعطيه بقيمها 0%. يعني إحنا ما نشوف عمل جدي لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي, وين لابد ان نوفر. يعني طبعا احنا شايفين من الوزير الامن اللي عندنا اللي هو ايتمار بن جبير اللي بنبسط لما بنقتل مواطن عربي في البلاد, وين لابد ان نوفر رساله واضحه لابناء مجتمعنا. كفى كفى نعد ضحايا, كفى نشوف قلوب امهات. يعني حاليا واحنا بنودع باخونا احمد, شفت والدتنا احمد كيف تبكي وكيف بتصرخ. يعني كيف نشوف هذه المناظر؟ إجا الوقت نكون كل إيتنا على صلب رجل واحد, نحب بعض, نسامح بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حامل السلاح فليس منا. تعالوا نحب بعض, نعود للدين, نسامح بعض. يعني ربما تطلع أن المشكلة عايش تافه, القتل عايش تافه, نيجي نحب بعض ونسامح بعض بكيف نخسر كمان شباب زي الوردة.
1: نشاطر من جديد العائلة ويافا والمجتمع العربي هذا المصاب. جل كايد حسين أبو دين, ناشط صحفي من يافا, شكرا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا لك وشكر الله سعيك.
1: ينضم لنا المحامي أحمد, المحامي أمير بدران, عضو بلدية يافا تل أبيب, نائب رئيس البلدية. أهلا بك.
2: تحياتي فرات لك لجميع المستمعين والمستمعات.
1: أستاذ أمير, يعني نلاحظ وما قاله كايد أعتقد في جزء من المداخلة بكل ما يتعلق بتعامل هذا الوزير. أمس أعتقد كان في له فيديو وهو في صالون حلاقة يقول له الحلاق, بيقول له أنه بدأ أصلك شعرك على عدد البيوت اللي هدمتها, فقال له هيك أنا بطلع أصلع. يعني قضية كيف يتعامل مع المجتمع العربي والاستهتار, و يعني ماذا نقول؟ ماذا نقول؟
2: يعني أولا وصفه كوزير هذه يعني مسخرة. يعني إن كان يحق له وصف الوزير فهو وزير التيك توك. ثانيا يعني التعامل يجب أن يكون بمستوى الجدية بكل ما يتعلق في العنف والجريمة في الوسط العربي, والأمر هو يعني معاكس تماما. الخطط التي وضعت من قبل الحكومات السابقة, وواحدة من الخطط اللي كان يديرها ساغالوفيتش نائب الوزير أثبتت نفسها بأنها كانت ناجعة, وبدأ أن يكون هناك تحول معين نوعا ما في تخفيض عدد الضحايا وعدد الجرائم. ألغاها كليا الوزير الحالي. ثانيا تقليصات في الميزانيات الذي يعني يجب أن ترصد للمجتمع العربي لمكافحة العنف والجريمة أيضا, إن يعني كان جزء منها يعني قلص وجزء منها ألغي كليا. وليس هناك تعامل جدي بهذا الموضوع إلى يعني إلى قدام, لا إلى شو يعني شو بده يجي علينا. فلذلك الأمر يعني سيء جدا من بكل هذه الاتجاهات. والموضوع هو ليس موضوع يعني عيني أو فردي. يعني اليوم كان في عنا جريمة, بالأمس كان في عنا جريمة في يافا, وفي الرملة برضو قتلت امرأة شابة عمرها 19 سنة. قبل أسبوع كان في عنا في يافا نفس الشيء, امرأة يعني ماتت رميا في الرصاص قتلت. يعني إحنا نتعامل مع آسة بالسابق كان في عنا تفكير بأنه عالم الإجرام هو من يقتل بعضه البعض, ولكن الواقع هو غير ذلك. صحيح. أبدا. صحيح. وتماما. بالمعنى أن ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي أصبحوا ناس أبرياء مثل الأطفال, مثل النساء, مثل الأشخاص اللي ليس لهم ولا أي صلة مع عالم الإجرام, ويرصد لهم ويترصد لهم لقتلهم لأنهم ممكن أن يتبعوا أو ممكن أن يكونوا أقرباء لحدا ثاني.

0: مشبوك في عالم الإجرام أو في عنده مش بلاش في عالم الإجرام أو بس بمجرد أنه في عندنا نزاع مع الطرف الثاني. فأصبح يعني حل النزاع أصبح في السلاح، وأين من هو مسؤول عن عن لم هذا السلاح الغير مرخص؟ ماذا يفعل؟ لا شيء، لا شيء أبدا. والإشي الوحيد اللي بيعمله بقوم فيه هو أنه يلوم الضحية ويعول عليها مسؤولية الفشل تبع هذا الوزير. ولكن يعني إحنا إذا بدنا نطلع على هذه الأمور، صحيح أن الأمور يعني أولا وأخيرا تقع على مسؤولية الحكومة، لأن لا يمكن أن ولا واحد فينا أن يأخذ القانون لأيديه للتعامل مع هذه الآفة. ولكن نحن كمجتمع يجب أن نرى التكاتف بيننا وبين الآخرين، يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع في مسؤولية أكبر مما نتعامل فيها حتى اليوم. يعني كانت هناك رسالة محبة من ضيفك كايد حسنين، أقل له الاحترام، وهو ناشط في يافا ويعلم تماما عن ما يتكلم، وأنا يعني كل ثقة وأمل في مجتمعي في يافا بالطيارات والمؤسسات المسؤولة بأن يكون هناك قفزة نوعية بالتعامل مع هذه الأمور. وأنا من جهتي كنائب رئيس بلدية عينت قبل 3 أيام سأعمل جادا لكي يكون هناك أمور تتعلق في البلدية التي ممكن تعكس إيجابيا على هذه الأوضاع، بمعنى أن التعامل مع العنف والجريمة صحيح هو تعامل في الدرجة الأولى من قبل الشرطة أو من يجب أن يتعامل مع الأمور التي يعني يجب أن يكون هناك نظام وأمن وأمان، ولكن أيضا يعني تقع مسؤولية علينا كبلدية بأن نطور آليات أخرى مكملة لهذا الموضوع، مثل موضوع الإسكان، مثل موضوع التربية والتعليم وأدوات ثقافية التي ممكن يعني تكون بأيدي المجتمع بأيدي الشباب لحل مشاكلهم. وهناك ربط ما بين أقسام مختلفة في البلدية للتعامل مع هذه الآفة من هذه من وجهة النظر هاي.
1: ونحن بطبيعة الحال سنتابع بكل ما يتعلق بهذا الموضوع وهذا الملف، وبحاجة لمتابعة مكثفة سياسيا اجتماعيا وعلى كل المستويات. المحامي أمير بدران نائب رئيس بلدية يافا تل أبيب، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي.
1: ومن جديد نشاطر عائلة هذا الفتى ونتمنى المصاب الجلل ونتمنى السلامة للفتى الآخر، للطالب الآخر الذي أصيب بجروح متوسطة. قدمت وحدة أنياب الشرطية في الناصرة بعد تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية اليمار في لواء الشمال لائحة اتهام ضد الشابة من جسر الزرقاء في إطار ما تقول عنه الشرطة قضية عجلات الدم.
2: למה מקליטה?
3: ושימוש ברכב ללא רשות. יש לך את הזכות לשמור על שתיקה, יש לך את הזכות להיוועץ עם עורך דין לפני חקירה, כל דבר שתגידי יכול לשמש כנגדך ראיה בבית משפט.
1: وفقا للشرطة فإن المتهمة عملت ضمن السلسلة اللوجستية لصالح تنظيمات إجرامية، حيث قامت بنقل مركبات مسروقة من مناطق في الضفة الغربية مزودة بلوحات ترخيص مزيفة تعود لمواطنين أبرياء ليتم استخدامها داخل إسرائيل كمركبات عملياتية، إن صح التعبير، إطلاق نار لإحراق، ويعني من هنا القائمة طويلة. حول هذا الموضوع، حول الدور النسائي، هذا العامل الذي يعني شاهدناه هنا وهناك في عدة جرائم، ينضم إلينا الزميل ضياء حجيحة مراسلنا في منطقة المثلث والمركز. أهلا بك.
4: نعم أهلا بك. أفراد كل المسلمين.
1: نذهب بداية عينيا إلى هذه القضية وتقديم لائحة اتهام ضد هذه الشابة.
4: نعم، يعني تقديم لائحة اتهام ضد الشابة بتهمة تهريب مركبات مسروقة عملياتية من مناطق الضفة الغربية استخدمتها منظمات إجرامية في تنفيذ جرائم قتل ومحاولات قتل وتحديدا في شمالي البلاد. طبعا بحسب بيان النيابة العامة والشرطة أنه في ختام تحقيق سري كانت أجرته الوحدة المركزية اليمار في لواء الشمال، قدمت لائحة الاتهام يوم أمس خطيرة ضد شابة تبلغ من العمر 22 عاما من جسر الزرقاء. طبعا بحسب التفاصيل من بيان النيابة العامة أن إدخال مركبات مسروقة ومزودة بلوحات ترخيص مزورة من مناطق الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل استخدامها كمركبات عملياتية للتنظيمات الإجرامية أو لأهداف إجرامية جنائية. طبعا بحسب البيان أيضا تحمل هذه المركبات لوحات ترخيص مستنسخة تعود لمواطنين أبرياء وكانت مخصصة لاستخدامها من قبل أعضاء من منظمات الإجرامية لتنفيذ عمليات إطلاق نار وجرائم قتل مستهدفة قبل إحراقها لاحقا بهدف طمس الأدلة وإعاقة تحقيقات الشرطة. بالإضافة إلى ذلك قالت الوحدة المركزية أيضا في بيان الشرطة أن المتهمة اتبعت أسلوب عمل منهجي ومنظم، إذ كانت يعني تتوجه إلى مناطق الضفة الغربية وتتسلم المركبات المسروقة والمزودة بلوحات مزورة ثم تعبر بها إلى داخل إسرائيل عبر المعابر، وبعد ذلك كانت تنقلها إلى نقاط لقاء في مجمع حتصوت ألونيم قرب يوكنعام، حيث تترك المركبات والمفاتيح بداخلها ثم تغادر المكان بواسطة سيارات أجرة. بحسب التحقيقات أيضا إلى أنها كانت تقود تلك المركبات رغم صدور يعني قرارين قضائيين يمنعها من القيادة. الشرطة تنسب لها أيضا يعني تهريب سيارات وأيضا التزييف والقيادة بدون رخصة، فتطلب أيضا النيابة العامة طلب اعتقالها حتى انتهاء الإجراءات القضائية. فراغ
1: ضياء، يعني في السابق كنا قد شاهدنا، وهنا أريد أن أذهب معك إلى قضية إدخال العنصر النسائي، هل السبب يعني أقل تثير أقل الشبهات السيدة الامرأة المشتبه بها؟ يعني شاهدنا إطلاق نار قبل أعتقد أكثر من عام أو عامين من قبل شابة تقود دراجة كهربائية في إحدى البلدات العربية في الجليل الغربي، شاهدنا أيضا اعتقال سيدة يعني تقود سيارة عريس، وكان هناك أمر يتعلق أيضا بعالم الجريمة.
4: نعم، يعني اولا فرات هنالك ممكن ان نقسم يعني القضيه الى قسمين. القسم الاول هو ضلوع مباشر للنساء او العنصر النسائي في الفتره الاخيره، لا يوجد معلومات واضحه، يعني هنالك ارتفاع بعدد الملفات الجنائيه ولكن بصوره طفيفه. طبعا هذه الملفات جزء كبير منها، طبعا نتحدث عن الملفات التي وصلت الى الشرطه او وصلت الى الاقسام الرفاه الاجتماعي، ولكن هنالك الكثير من الملفات التي لا تصل. وهنالك أيضا ما نسميه استخدام العنصر النسائي للمنظمات الإجرامية لصالح المنظمات الإجرامية أو لصالح أهداف جنائية، وهذه يعني هذا القسم أو هذه الفئة هي الأكثر ضعفا على عكس النساء التي تكون يعني التي يكون ضالعات بشكل مباشر بالجريمة، كما ذكرت أنت المثل أن امرأة أطلقت أو فتاة أطلقت النيران بشكل مباشر. على عكس هنا نتحدث عن استخدام هذه النساء أو استخدام الإناث لمصالح جنائية أو لمصالح إجرامية. أولا الإمرأة للأسف الشديد هي إمرأة مستضعفة في المجتمع العربي، وبطبيعة الحال يعني ترى على أنها مستضعفة، ومن السهل تجنيدها من خلال التهديد أو بعدة أمور بأساليب أخرى. بالإضافة إلى ذلك أولا هي لا تثير الشبهات، يعني كثيرا ما يتم استخدام النساء لأنهن لا يثرن الشبهات سواء من تهريب الأسلحة أو من تهريب المخدرات وإدخالها أو المركبات كما رأينا في هذا الملف. بالإضافة إلى ذلك يعني تستخدم أيضا النساء لمراقبة الأشخاص المستهدفين أو مراقبة أقربائهم، وفي حالات أخرى يعني فرات رأينا قبل 4 شهور في مدينة اللد كيف كانت فتاة 19 أو 17 عاما حتى فتاة قاصر استدرجت شاب لجريمة قتل في مدينة تل أبيب، وهذا للأسف الشديد يعني استخدام النساء في لأهداف جنائية إجرامية هو الذي يرتفع بالفترة الأخيرة، ونرى أن هذه الملفات هي أكثر من ضلوع النساء بشكل مباشر.
1: وضحت الصورة الزميل ضياء حجيحي مراسلنا في منطقة المثلث المركز، شكرا جزيلا لك. فقط ننوه قبل قليل إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم وجها لوجه بين مركبتين واندلاع حريق في المركبتين على شارع 89 في منطقة الشمال. أسفر هذا الحادث عن إصابة سيدة بجروح خطيرة، إصابة إصابة أخرى بجروح متوسطة، بينما الحديث عن إصابتين طفيفتين. إذن حوادث الطرق أيضا لا تتوقف على شوارع البلاد، ولكن المثير هو اندلاع الحريق في المركبتين مباشرة بعد الحادث. إذن نتحدث عن نجاة 4 سيدات 4 نساء بأعجوبة من هذا الحادث بعد اندلاع الحريق. المارة الذين تواجدوا في المكان أنقذوا وقاموا بتخليص من كان في المركبتين من داخلهما، وبالتالي يعني كن

0: نحن الآن مع حادث أقل خطورة من حيث الإصابات بكل ما يتعلق بحادث الطرق أو حادث التصادم بين مركبتين على الشارع 89. نخرج إلى فاصل أول لهذه الساعة ومن ثم نعود ونواصل.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
6: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
5: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
6: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
5: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: فرتكم دايما.
1: بس أمكور أمكور أمكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8, وأيضا تطبيق ناس. دعا مجلس طلعت عارة واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة إلى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة على أنقاض منزل عائلة أبو شهاب الذي هدم من قبل السلطات الإسرائيلية قبل يومين. نتحدث طبعا عن بلدة مصمص. وذكر المجلس أن الدعوة جاءت لتأكيد رفض سياسة الهدم والتهجير والتمسك بالحق في السكن والعيش الكريم. انضم لنا الزميل إبراهيم أبو عطا الذي يتواجد في هذه الوقفة ما بعد صلاة الجمعة. أهلا بك إبراهيم.
2: نعم أهلا بك وبجميع المستمعين والمستمعات. إذن المئات قبل قليل بدأوا يخرجون من هنا من ساحة البيت, والذين شاركوا في وقفة وفي رسالة واضحة ضد سياسة هدم البيوت والترحيل, حيث أكد فضيلة الشيخ إبراهيم إخبارية على أهمية التضافر والعمل المشترك. ومباشرة نكون مع سيد محمد علي إخبارية وهو عضو اللجنة الشعبية هنا في بلدة مصمص. أولا سيد محمد, بالنسبة للحضور من حيث الجماهير والقيادات وأنت أحد المنظمين, هل أنتم راضون؟ كيف كنت تقرأ صورة الحضور من حيث الرسالة التي يجب أن تصل إلى الجهات المسؤولة؟
3: الحمد لله رب العالمين, الحضور كان حضور مشرف, حضور ممتاز. المئات يعني كميات كبيرة من الناس اللي حضرت من البلد ومن خارج البلد, برضو تواجدت اليوم رؤساء سلطات محلية, قيادات,

0: بنحيي الجميع، بنقول اهلا وسهلا فيكم في بلدكم مصمص، ورساله واضحه بتطلع من هون، شجب واستنكار وغضب على هدم البيت. وكمان اعلن الشيخ هناك واحنا باسم اللجنه الشعبيه عن اقامه صندوق دعم واسناد للعائله، والحمد لله بدينا فيه في بعد الصلاه، وان شاء الله خلال اليوم او بكره راح نعلن عنه ترتيباته والاسماء والحساب اذا كان وكل التفاصيل اللازمه.
1: نعم، ولكن سيد محمد يعني الكثير تحدثت معهم، هنالك قلق شديد، يعني احد المواطنين يعني اسماهم في وجوههم يقول لراجل الناس يعني قبل فتره هدم بيتين وكان كمان بيت في نفس المنطقه، ما هي الخطوات القادمه من اجل حمايه البيت القادم؟
0: اولا صحيح يعني تم هدم بيتين، بس كان هدم بيوت ذاتيه، وهي المره لاول مره يعني من سنين انه الشخص صاحب البيت برفض يهدم بيته بشكل ذاتي، وعشان هيك التضامن كمية التضامن الموجوده معه ورساله الغضب انه الناس الانسان اللي ما هدم بيته بنفسه الناس بتوقف معه. احنا يعني البيوت اللي قبل ما كنت تعرف فيها كانت الناس للاسف في اخر سنين بتهدم بدون ما الناس تعرف، بدون ما البلد تعرف، بدون ما اللجان، بدون الاحزاب، بدون ما حدا يعرف، هم بيهدموا بشكل ذاتي تفاديا للغرامات والاجراءات. لكن هاي المره الزلمه اخونا احمد ابو الشاب وقف في الرجال وقال انا ما بدي اهدم بيتي، شكى عمري وبيجي من نواجههم، احنا واجهناهم، ما بنقدر احنا نتحدى دولي ونكاتل دولي، لكن في نهايه المطاف احنا مع اخونا احمد داعمين له ان شاء الله في حمله اسناد ودعم وتبرع، عشان يكون كمان رساله ونوجه رساله انه ان شاء الله بتنتقل للجميع، انه الناس تتكاتف، الناس تعترض على هدم البيوت، ما تترك صاحب البيت لوحده.
1: السيد محمد اغبريه عضو اللجنه الشعبيه في بلده مصمص، شكرا. ننتقل الى السيد احمد ملهم رئيس اللجنه الشعبيه في وادي عره. سيد احمد معليش سؤال صعب، يعني فضيله الشيخ ابراهيم قال حتى هنا يعني الدوله تتحدث وتتغنى بالديمقراطيه وبقانون حمايه الحيوانات، ولكن ما حدث هنا محاصره اطفال 4 ساعات، وايضا قال هذا الحدث لن يمر مر الكرام. كيف تتعاملون مع هذا النداء من قبل الجماهير؟
2: اولا اخي محمد والجميع والمستمعين، نحن نعي ونعرف ان الدوله لها هدف واحد، هو هدم ما يمكن هدمه عند الوسط العربي واكثر ما يمكن هدمه، ونرى التغنيات والاحتفالات بعد الهدم كما حدث في الفيديوهات اللي نشرها.
1: نعم، ولكن ماذا علينا نحن كجماهير؟
2: هذه مؤسسه هكذا هي تريد، ولكن اليوم اهالي مصمص وكل الاحترام لهم ووجه لهم شهاده شكر وعرفان لرسم موقف يختلف نسبيا عن ما كنا عليه الآن، وتوجيه رسالة إلينا كمجتمع أولا للالتفاف حول هذه القضايا وتفنيد كل الادعاءات الرسمية. احنا مشكلتنا مش مع ابن كبير، احنا مشكلتنا مع كل مؤسسات الدولي بما فيها محكمة العدل العليا التي تساند ابن كبير وتساند مشاريع الدولة.
1: نعم سيد احمد، ولكن ماذا بعد هذه الصلاة؟ ماذا بالنسبة لنداء المواطنين وحمايتهم؟
2: انا اتمنى على اللجنة القطرية بشكل عام، ولكن على لجنة الرؤساء في وادي عارة التي تربطهم حلقة من خلال لجنة التنظيم في منطقة وادي عارة الإسراع للجلوس حول طاولة مستديرة ونشر جميع أوامر الهدم الموجودة في وادي عارة،
1: وهي كثيرة.
3: إبراهيم إذا كنت تسمعني، سؤال من الاستوديو إبراهيم.
2: موجودة بلا
3: تراخير،
2: وهنالك منع
3: البناء أصلا. أستاذ أحمد، السؤال من الاستوديو لو سمحت، يعني بالأمس كان هناك مظاهرة في بئر السبع تتعلق بقضية الأرض والمسكن، قضية هدم البيوت، تحدثت أنه الأمور ليس شخصنا، ليس بن كفير وغير بن كفير، إنما سياسات دولة. الحضور كان هزيل، وهذا بشهادة من حضر ومن تواجد، وأيضا من خلال الصور والفيديوهات. فبالتالي على ما يبدو هناك هوة كبيرة ما بين قيادة المجتمع العربي وما بين المجتمع، ما بين المواطن العربي، يعني مظاهرات تتعلق بأمور أساسية حياتية مجتمعية لا يحضر المجتمع. فعلى ما يبدو هناك أزمة ثقة مع قادة المجتمع العربي وليس فقط مع بن كفير ومع هذه الدولة.
2: نعم أنا أتفق معك بكل الطروحات والأسئلة والتساؤلات اللي طرحتها. نعم هنالك حاجة للالتفاف جميع السلطات المحلية وتفعيل حجم هذه السلطات سياسيا وتخطيطيا لحماية المواطن. المواطن اليوم يعني

0: ما بيقولوها يعني فاقد الأمل في كل ما يتعلق بالتخطيط والبناء والحفاظ على الأراضي. يعني احنا بكيلنا أقل من 1% من الأراضي, ويعني أولا ممنوع نبني عليها, ولكن يجوز للدولة أن تمدد عليها مشاريع قطرية كما يحدث في الطيبة وكما يحدث في جديد المكر وكما يحدث في كل مكان وكما يحدث في, يعني انت بتحكي عن دولة بدها تجهز على كل ما لدينا, ناهيك عن منع البناء الذي تراجع بنسبة 70% من مباشرات البناء بسبب القوانين السياسية المزعفة قبل ابن كبير, وسيستمر هذا الأمر بعد ابن كبير إذا لم نستثمر مثل هذه الجموع التي جاءت لتصرخ وتقول يجب أن نتحرك محليا على المستوى القطري, وخصوصا من خلال اللجنة القطرية لرسائل المجالس المحلية.
1: نعم.
0: لوسط العربي.
1: شكرا لك. بداية شكرا لمراسلنا وعلى هذه التغطية الزميل إبراهيم أبو عطا, وشكرا شكر موصول أيضا لضيفيك. شكرا إبراهيم. إذا نتحدث عن مشاركة واسعة في صلاة الجمعة على أنقاض منزل عائلة أبو شهاب في مصمص, وكنا قد أتغطينا وقمنا بتغطية الأحداث هناك منذ بدايتها وقبل طبعا أن تقوم السلطات بهدم هذا المبنى لعائلة أبو شهاب. شكرا من جديد. نذهب الآن إلى هذا الملف. بعد حادث طرق مواطن يتعرض لهجوم كلامي على خلفية عنصرية, لنستمع بداية إلى ما دار بين الشاب العربي وسائق سيارة الأجرة اليهودي الذي على ما يبدو موجب ما يقول الشاب العربي هو الذي قام بضرب مركبته وبعد ذلك اعتدى عليه لفظيا.
2: اسمع لا اشتغل هذا يا بن الف
3: قام نخلص تبي بقام مكان مكلل أنت يا لا خبي يبقى بمشترى
2: يلا يا راضي مصري
3: صح راضي مصري كان
2: كيت راضي مصري كولا برمزر اتبقاشت من الشيطان كيلو بايت
3: أقول متعاد أخي أقول متعاد إيه بقى أقول متعاد أنت من الأرابة متنشبات أنت كذلك بيت خلطة.
1: إذن يقول له أنت عربي قذر بالأساس, ولكن هناك يعني جدال ما بين الاثنين. سنكون مع هذا الشاب الذي تعرض لهذا الهجوم العنصري, وأيضا مع المحامية سماحة درويش بكل ما يتعلق بتفاقم وازدياد والتصعيد في العنصرية تجاه المواطنين العرب, ليس فقط في قضية الأرض والمسكن, ليس فقط في قضية التعامل مع الجريمة والعنف, ليس فقط في قضية هدم البيوت, ليس فقط في السياسة المحلية, ليس فقط في السياسة القطرية, إنما أيضا في الحياة اليومية, في الحياة اليومية في الشارع على المفرق وفي كل مكان. ولكن كل هذا بعد الفاصل.
4: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين
5: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا, لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية. الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
8: قارئة الفنجان لشو في فنجان بشبه فنجاني.
5: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.

روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: قالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
1: خارج الضوء مع وديع عواوي.
0: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
2: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
0: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك وانبسط.
2: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
0: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد راح نوزعه عن روحه.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
1: المنتصف مع فرات نصار.
4: عدنا إليكم من جديد ونعود مرة أخرى إلى حادث الطرق الذي تحول إلى مواجهة. مواطن يتعرض لهجوم كلامي على خلفية عنصرية. نستمع إلى ما دار بين الشاب وسائق سيارة الأجرة من المجتمع اليهودي.
5: اسمع لا اشتغل لابدو أخشغالي سام هذا يا بين ألف
6: قام نخلص تبيه قام نكلل أتاتي أنا لا خبيرك بمشترى.
5: يلا يلا يلا يا عربي مصريك صح
6: عربي مصريك كان
5: كات عربي مصريك كولا برمزر اتبقى.
4: إذن في نهاية المطاف يكرر ويؤكد على أنه عربي قذر على الأقل هذا ما يقوله هو. وبالتالي هناك من يقول ما يحصل في أروقة الكنيسة وفي كل مكان أيضا يذهب مباشرة إلى المواطن في الشارع وعلى مفارق وعلى الطرقات. ينضم إلينا الشاب الذي تعرض لهذا الهجوم العنصري. أهلا بك.
7: يعطيك العافية أخ فرات.
4: شو اللي صار معك وإنت وين؟
7: اللي صار معي بالجنوب بمنطقة تل أفيف، يعني نقول بين منطقة تل أفيف وإجدود. الموضوع انه سيارة تاكسي صدمتني من ورا، صدمت طبعا بالمركبة ونزلت انه اخذ التفاصيل من صاحب سيارة الأجرة. طبعا انا اخذت الهوية والرخصة منه ما قبل شرطين التأمين تبع المركبة بشكل همجي نزلت. طبعا يعني هاي كانت المكالمة بعد المواجهة الأولى لما سمع برضه حكي نفس
4: المواجهة الأولى في الشارع بعد الحادث مباشرة.
7: طبعاً.
4: هو اللي ضربك عمليا بنهاية المطاف الحق طبعاً. يعني عليه
7: طبعاً أنا كنت واقف على الإشارة الضوئية كانت حمراء بس ضوت أخضر. طبعاً أنا جهزت نفسي للسير مع الصدمة من وراء. هذا اللي حصل. نزل يحكي حكي مش محله. نزل يحكي أول شيء إنه أنت يعني عربي
4: قذر.
7: أنا بدي أوصل رسالة طبعا أول شيء للحكومة الحالية اللي تصفنا صفات اللي غير منطقية. طبعا هاي كلها من أعضاء الكنيسة بالإئتلاف الحالي. وهي يا بوش
4: يعني برأيك هذا بصير بالشارع بين مواطن لمواطن هو بسبب تحريض
7: بسبب التحريض الكنيسة من وراء الحكومة الحالية. هاي ما تتهم الحكومة الحالية أول شغلة. هاي أول واحدة أول نقطة. ثاني نقطة أعضاء الكنيسة العرب أول شيء الأحزاب العربية يجب عليها أن تتوحد لأجل هذه الظاهرة كمان مش بس ظاهرة العنف كذلك ظاهرة العنصرية. هناك هجمة عنصرية على مجتمعنا العربي. يجب يعني أنا ما توقعتش إنه يصير معي شيء من هالشكل. يعني واحد ممكن يصير معه شغلة بجايف كيف يتصرف. طبعا بدوش يكون مد إيدين الواحد يكون هادي وما يرجعش الكلام البديل.

0: كلام بديء برجع لصاحبه.
1: يعني هو كان يشتمك ويسبك، وإضافة إلى ذلك قال يعني كان تحدث أو كلام عنصري واضح.
0: طبعاً طبعاً بشكل واضح، المكالمة عندك موجودة موجودة، والمكالمة وصلت للشرطة، وبتأمل أن الشرطة تتعامل بالموضوع.
1: رجعوا لك بعد ما قدمت شكوى؟
0: لا ما رجعوا ليش، طلبوا مني أحولهم المكالمة عن طريق التلفون، جربت أحولها طبعاً بيطلع لك إيروش جي آ طبعا كالعادة أساس يسكروا الملف ضد يهودي.
1: يعني أنت بتتوقع أنه خلال أيام حتى ساعات يسكروا لك الملف؟
0: أنا ما أتوقعش أنه يعملوا أي شغل فيها الشرطة، احنا عارفين شو شرطة إسرائيل اتجاه الجريمة واتجاه العنصرية. الشرطة أكثر عنصرية من وراء الوزير الفاشي اللي اسمه بن غفير. هاي النقطة حساسة جدا، كل مواطن عربي لازم يعرفها. مش حاجة نتغنى ونعمل حالنا انه احنا مع يعني مع مع ام ونصوت لهيك حكومات. هاي الحكومه لا راح تفيدنا ولا اللي بعدها ولا اي حكومه راح تفيد الوسط العربي.
1: يعني انت برايك ممنوع نصوت يعني انتخابات؟
0: لا بالعكس، احنا لازم نصوت،
1: لازم
0: نصوت للقائمه المشتركه، ويجب ان نضغط انه يكون قائمه مشتركه بجميع مركباتها. هاي اهم نقطه، لانه الهجمه العنصريه على الوسط العربي بشكل رهيب بشكل حساس. العنصرية يعني بعيون كل واحد. طبعا أنا ما راح أقول كل يهودي، أول شيء اليهود بشر زينا زيهم
1: أكيد،
0: ما راح أنا أعمم مع الكل، ولغة التعميم مش مقبولة. لذلك أنا ما راح أرجع أحكي عن كل المجتمع اليهودي. المجتمع اليهودي في منهم الناس أوادم
1: بكل المجتمع، فيك وفيك أكيد واضح إشي واضح. وأنا وأنا بدي أشكرك، يعني واضح رسالتك، واضح رباطة جأشك، بدي أشكرك عليها إنك أنت ما انجريت وراء شو هو عمل معك، وأنت قاعد بتحكي معنا بهدوء وبتوصل رسالة، وأعتقد إنها رسالة وصلت وراح تصل.
0: ولكل شوفير ولكل شوفير جديد ولكل سائق من المجتمع العربي جديد بيطلع السيارة، يجب انه يكون عنده شهامه، اول شيء يسمع الكلمه ما يردهاش. لو بيقول لك مش عارف يمسرح ايش ما يقول لك، ايش ما يقول
1: صح،
0: قال لك هادي، لانه وانا بوصل حتى اليوم الجميع يكون معهم اجهزه تسجيل على ضغط القيادي، لانه الهجمه اللي علينا بشكل رهيب.
1: نعم
0: يعني
1: شكرا.
0: انا بتوقعش انه الشرطه راح تعمل اي شغله، ولازم الأعضاء الكنيسة تكون إيديهم أقوى من حديد. ضد هاي الهجمات العنصرية.
1: وأنا بدي أشكرك، شكرا كثير لك.
0: أهلين أخ فرات، وبارك الله فيك ويعطيك العافية.
1: شكرا عزيزي. نعم تفضل تفضل، إلى اللقاء. شكرا. بدنا نسمع كمان مرة للمحامية سماح درويش مديرة مركز ملاحظة العنصرية هذه المكالمة ونستمر معها.
2: اسمع ليش تغيب لبنتو أخشغالي سام هذا يا بن ألف
3: قام نخلص تبي قام مكلل
2: يا لا يا لا يا لا يا عربي مصريك صح
3: عربي مصريح كان
1: المحامية سماح درويش مديرة مركز ملاحظة العنصرية، يعني مستفزة هاي المكالمة وهاي المحادثة كثير
4: جدا. مرحبا فرات، كيف حالك؟ يعطيك العافية.
1: أهلا بك.
4: هاي المكالمة طبعا للأسف الشديد هاي الحادثة مش حدث عابر أو بالصدفة، يعني هاي نتيجة كيف قلتوا قبل طبيعية للتحريض والخطاب العنصري اللي عم بنشوفه وبنسمعه كل يوم، وخصوصا هالأيامات مع أجواء الانتخابات. طبعا احنا بنشوف الاشي هذا بكل جولة انتخابات، كيف الحيز العام بيتحول لساحة دعاية على حساب كرامة المجتمع العربي، فالعنصرية بتصير نوعا ما أداة سياسية.
1: نعم. وانتم ملاحظين اخت سماح؟
4: طبعا احنا يعني عم شاركنا الشاب ايش اسمه كان؟
1: ما حكيناش اسمه بدون ذكر اسمه.
4: تمام. فالعنصرية اليوم مش بس مسبب الشارع كيف قال له عربي قدر، ممكن تكون كمان اعتداء جسدي، ممكن
1: صحيح.
4: تكون تمييز بإعطاء الخدمات، تكون تمييز بالعمل، يعني صار لها 100 شكل ولون بالحيز العام وبتمسنا باليوم يوم. وكمان بنحكي عن عنصرية لفظية اللي بتخلي الشخص يشعر انه مهدد ومش مرتاح بمجرد انه عم يمشي بالشارع او بيحكي لغة الام. والأخطر من هيك كمان هو العنصرية المؤسساتية طبعا والسياسية، انه لما القيادات والسياسيين بيعطوا شرعية وضوء اخضر للناس بالشارع لتمارس هذا التمييز من غير خوف من العقاب.

0: يعني حكى لنا هلا الشاب انه قدم دعوة للشرطة. انا بقدر اقول لك انه في انفاذ قانون انتقائي وعلى الاغلب انه هذا
1: يتسكر
0: صحيح. والنصيحة هون احيانا لما يصعب إثبات القضية على خلفية عنصرية إحنا ممكن نثبتها بمسارات أخرى. يعني هون إحنا بنحكي عن قانون منع القذف
1: يعني مش شرط فقط في المجال الجنائي المقصود أمام الشرطة، إنما أيضا في المجال المدني.
0: صحيح جدا، كمان بمجال الأضرار وكمان بمجال قانون منع القذف والتشهير، بما إنه حكى له هاي المسبة بالشارع على مسمع العديد من الناس اللي كانت حاضرة. طبعا هاي مش استشارة قانونية، لأنه طبعا لازم أخذ بعين الاعتبار كل الظروف اللي كانت اتجاه هاي الحادثة، ولكن الرسالة اللي أنا عم بقولها إنه أحيانا في عدة مسارات قانونية اللي إحنا ممكن نأخذها، إن كان جنائية وإن كان مدنية وإن كان سياسية اللي بتأثر كمان على الرأي العام.
1: طب يعني شو نعمل؟ شو الحل؟ يعني قضية الانتخابات برضو مش دائما بتساعد المجتمع العربي، يعني زي العلقان ومش عارف شو يعمل. المواطن العربي اللي بيعلق باليوم يوم، اللي بتعامل باليوم يوم، بحس انه يتيم الأم والأب بكل ما يتعلق بالتعامل اليومي، إن كان مؤسساتي أو مواطن لمواطن.
0: صحيح، بوافق معك، ولهيك الرسالة إنه ما نسكت، لأنه أحياناً الصمت هو موافقة على اللي بصير. يعني أي حدا بشوف موقف عنصري بالشارع لازم يوثق، يدعم الشخص اللي تم اعتداء عليه وما يضل متفرج من الجانب. فأنا بطلب من الجميع، برغم من إنه إحنا فاهمين إنه الواقع جدا صعب، وبالرغم من إنه إحنا فاهمين إنه في سياسة تمييزية كمان بإنفاذ القانون، ولكن المهم إنه إحنا ما نسكت، مهم إنه نوثق الحدث، نتوجه للمراكز المختصة إن كان لمركزنا وإن كان لمراكز أخرى. في العديد من المؤسسات اللي بتشتغل بتعاون لحتى إحنا نحارب هاي الظاهرة، لحتى نلاحق الموضوع كمان قانونيا وكمان جماهيريا، حتى حقنا بالحيز العام هو مش منا، من حدا. فمهم انه احنا ما نفقد الامل ونقدم شكاوي، حتى لو الشكاوي العينية ما بتجيب نتيجة، ولكن الاستمرارية بمناهضة هذا الموضوع بالنهاية الا ما تجيب نتيجة.
1: نريد ان نشكرك على هذه المداخلة المحامية سماح درويش، مديرة مركز مناهضة العنصرية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا فرات، تعطيك العافية.
1: إذن لمن يعني ينضم إلينا الآن يمكن متابعة هذا الملف وهذه القضية الذي كشفنا عنها لأول مرة عبر أثير راديو ناس، أيضا من خلال التطبيق. قدمت نيابة لواء القدس اليوم لأحد التهم بحق 6 مستوطنين نسبت لهؤلاء تنفيذ أعمال إرهابية بدوافع عنصرية خلال هجوم استهدف قرية دير ديوان الشرقي رام الله في 14 من حزيران الماضي. تنضم إلينا رولا داود، مديرة قطرية مشاركة في نقف معا، أهلا بك.
2: مرحبا.
1: يعني وأنا أقرأ المقدمة حسيت حالي أنه بعالم آخر، أنه لائحة اتهام ضد مستوطنين أعمال إرهابية، معقول؟
2: يعني بشكل مرات احنا نتفاجأ لما بتم في عملية صغيرة اللي هدفها تفرج انه فيهم تعرف ديمقراطية او مساواة او ولكن الوضع جدا مختلف. اللي عم بيصير اليوم في الضفة هو اسوأ بكثير من اللي صار قبل 3-4-5 سنين. واذا كان في تقديم لائحة اتهامات مرة واحدة بشكل عام، الاشي بيصير لإعطاء تعرف لون مختلف للأعمال اللي بكل بساطة الأعمال الإرهابية اللي عم بتصير بالضفة. هذا اشي ممنوع يخلينا نفكر انه الدولة بتعامل أهلنا بضفة بطريقة اللي هي أحسن. بالعكس، سرقة الأراضي، نهب الأراضي، العنف، إحراق البيوت، إحراق البلدات، كل مالهم عم بيزيد من يوم ليوم.
1: وأنتوا تواجدتوا اليوم أمس بالضفة؟ كان في معكو صار معكو إشي؟
2: احنا بالضبط استجوانا من الضفة. توجدنا اليوم في ساعات الصباح بمنطقة الخليل في بلد اللي اسمها بيت أولى، وهي بلد صغيرة جدا جميلة، أعتقد بتذكرنا ببلداتنا كلها.
1: والأسماء هناك جميلة، بيت أولى، بيت أمر،
2: الأسماء جدا جدا جميلة. واللي عم بيصير هناك إنه في تقريبا 1200 دنم لا أصحاب لا الفلسطينيين من هناك، اللي في مستوطن واحد مع سلاح قرر أنه يجي يقعد على التلة ويعمل إرهاب. ومن شهر 12 تقريبا هذا المستوطن مش عم بيخلي الناس تفوت تشتغل بأرضها، تحرس أرضها، ونحكي على الأرض اللي فيها زيتون، اللي فيها عنب، اللي فيها بامي، اللي فيها خيرات كثيرة. وليش بصير أنه هو متواجد هناك؟ إرهاب. أي شخص بيجي بجرب يفوت على أرضه بنزل بطخ عليهم، بربطهم.

0: بغمض لنا عينيها لدرجة إنه بحط ناس بربط لها إيديها أطفال وبحطهم بالتراكتور اللي معه وبيمشي فيهم. هاي يعني معاملات اللي صراحة مش عارفة كيف أوصفها بالعد اللا إنسانية والوحشية اللي هي موجودة. فاليوم احنا كنا بتواصل مع أهل البلد خلال الأسابيع القليلة وتواجدنا اليوم هناك لحتى نجرب نفوت معهم على الأرض ونقدر شوي نعمل شوية تنظيفات وشوية أعمال. لكن كما هو متوقع شافنا اتصل بالجيش والجيش أول خطوة بيعملها إنه بيجي وبيقولوا إنه هذا شتح تبعي سجور بالرغم من
1: عليه مش شتح تبعي سجور هو
0: هاي طابو عليه ما فيش. ما احنا سألنا نفس السؤال وإنه لو فرجينا الورقة فلو ما فرجيك الورقة انت ما بتشوف المحل المستوطن المقيم فيه لأنه بالنسبة لهذا مش شبح تبعي سجور. بس الأسوأ من هيك هو إنه لما احنا خلصنا ورجعنا مع أهل البلد فهمنا إنه عمليا المستوطن اللي قاعد فوق هو جزء من الجيش. هو شخص اللي معه سلاح اللي بقول للوحدة الجيش إيش لازم تعمل وكيف لازم تعمل.
1: نعم وضحت الصورة. رولا داود شكرا جزيلا لك. نذهب الآن إلى فقرة يعني للأسف قصيرة بسبب ضيق الوقت بكل ما يتعلق بالمونديال والفعاليات الرياضية, وهذه المرة في مدرسة البيروني في عرابة البطوف. نقول أهلا للأستاذ علاء بكري مركز الرياضة والتربية الاجتماعية في مدرسة البيروني في عرابة البطوف. أهلا بك.
2: يعطيك العافية أستاذ فرات.
1: أهلا عزيزي. ضيق الوقت حدثنا عن الفعالية وعن هذا النشاط تفضل.
2: طيب مدرسة البيروني للي بيعرفهاش هي مدرسة تقع في بلدة عرابة, مدرسة راقية بكل ما تقدمه للرياضة. في لنا في عنوان واضح ولا تقل أهمية عن المواضيع التعليمية. احنا بلشنا في برنامج واضح جدا قبل بداية المونديال سميناها الطريق إلى المونديال, وكان الهدف هو تذويت قيم المعرفة والتعلم وحب الرياضة في نفوس الطلاب. فالرياضة لا تقتصر, المونديال لا يقتصر على رفع الأعلام والغناء ولعب كرة القدم, إنما له مضامين ومفاهيم
1: ثقافي.
2: ومن هون بلشنا في برنامج كثير شيق وممتع هو التعلم التداخل المواضيع التعليمية في المونديال. فكان الهدف إنه الطلاب مش بس يلعبوا برضو يعرفوا. كان في عنا افتتاحيات في كل يوم صباحا إنه الطلاب أو الصفوف اللي أخذت الدول على لصفوفها تقف قدام طابور الصباح اللي ما يقارب 500 طالب. طالب صف أول تقف أمام 500 طالب ويتحدث عن الدولة التي تمثله من خلال العادات والتقاليد, الصفات اللي بتميز الدولة, موقعها الجغرافي, العملة, الأمور الخاصة بالدولة, والأهم من ذلك نتطرق لبوابة الرياضة. ومن هيك صار عندنا تذويت لقيم تعليمية داخل مفهوم المونديال. أما المونديال نفسه أخذ طابع اللي استقطب اهتمام مش بس الطلاب ومش بس طاقم المدرسة, إنما الأهالي. الأهالي صارت تتواجد باللعب بتشجع أولادها. وهون إحنا وصلنا لهدفنا. هدفنا مضبوط المونديال والولد يلعب فوتبول, بس كانت لنا أهداف أسمى هي تذويت قيم الاحترام, قيم الشراكة, اللعب الجماعي. الطالب وصل لمرحلة إنه الطالب إذا بيلعب بلعب جماعي أكيد رح يوصل للهدف تاعه. الأهم من هيك إنه اللعب بتقتصر على على الطلاب, ولكن أنا دمجت طالبات من خلال لعب المونديال. يعني كانت باللعبة مثلا طلاب صف ثاني, يعني إسا أبو بتواب بحكي معي بقول لي أوكي عمي بنت كانت واقفة على الجول. قلت له لما البنت عندها موهبة كرة القدم هذا لا يقتصر إنه بس على أولاد.
1: طبعا طيب. وإحنا بنشكرك ونشكر المدرسة على هذا النشاط وعلى هذه الفعالية. بالتوفيق
2: لكم بالنجاح.

وننهي دائما مع أغنية في خاتمة العدد وكيف لا مع Coldplay و In My Place. بهذا نكون وصلنا إلى ختام المنتصف في إعداد وإنتاج المنتصف ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي، في تطبيق ناس موسى بصول، وفي الإخراج والديجيتال دانا أبو بكر. إلى اللقاء.

0: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أصيب طفل يبلغ عاما ونصف العام من عمره بجروح خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع نحو 6 أمتار في منزل بمدينة أم الفحم، ونقل طواقم الإسعاف الطفل إلى مستشفى عمك في العفولة لتلقي العلاج، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث. قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في 3 جرائم إطلاق نار منفصلة وقعت خلال الليلة وفجر اليوم في الرامي واللد وجس الزرقاء، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة. وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في الجرائم 3 دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم، وتأتي تلك الجرائم بعد

0: هدمته السلطات قبل يومين في بلدة مسموس. وذكر المجلس أن الدعوة جاءت لتأكيد رفض سياسة الهدم والتهجير. في حديث لراديو الناس صباح اليوم قال محمد علي إغبري عضو اللجنة الشعبية في مسموس أن هذه الخطوة تأتي للتضامن مع العائلة ولافتتاح صندوق دعم في أعقاب هذا الهدم.
1: اليوم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة رح نعلن عن إطلاق صندوق دعم لتعويض ودعم العائلة. إن شاء الله رح نكون في جمع تبرعات أهل البلد أهل الخير في المنطقة ومجتمعنا كثر، عشان هيك إحنا حطينا مدة زمنية. إحنا رح نطلق حملة لمدة أسبوعين 3 أسابيع اللي نشتغل عليها بشكل قوي وبشكل مجتهد لدعم العائلة وما نتركها لوحدة، وعشان كمان نوجه رسالة إنه في مجتمعنا إنه هاي الناس اللي بتأخذ هاي الخطوات وما بدها تهدي من الهدم الذاتي عن جد، يعني تلك الناس حواليها وتلك الناس بتتفاعل معها، مش بس يعني ردة فعل ليوم أو يومين.
0: أصيب عامل أجنبي في 35 من عمره بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه في موقع بناء في مدينة الرملة. نقل المصاب إلى مستشفى شميرة سافاروفي لتلقي العلاج. أصيب 12 شخصا في حريق اندلع صباح اليوم داخل مبنى سكني في مدينة كرياتاتا. وأفادت الطواقم الطبية بأن إصابة 2 وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بجروح أو بحروق طفيفة وبحالات اختناق جراء استنشاق الدخان. أصيب 4 جنود إيصاليين بينهم ضابط خلال اشتباك في بلدة بتيحون جنوبية لبنان، بعدما ألقيت قنبلة يدوية باتجاه قوة عسكرية وفق ما ورد على لسان الجيش الإيصالي. وأصيب ضابط بجراح متوسطة، فيما أصيب 3 جنود آخرين بجروح طفيفة. هذا وقتل الجيش الإيصالي 3 أشخاص وأصاب 4 في غارة نفذتها مسيرة استهدفت سيارة في جنوبي لبنان. يتزامن ذلك مع استمرار المفاوضات اللبنانية الإيصالية في واشنطن لليوم 3 وسط ضغوط الأمريكية للتوصل إلى اتفاق، فيما أكد من جانبه الأمين العام لحزب الله رفض تطبيع أي وجود إيصالي على الأراضي اللبنانية. تعتزم الولايات المتحدة إخلاء نحو 20 طائرة تزويد الوقود من مطار اللد الدولي بن غوريون حتى يوم الثلاثاء القادم بهدف توفير مساحات إضافية للطائرات المدنية. ومن المتوقع أن تساهم الخطوة في الحفاظ على جدول الرحلات الجوية الكامل خلال موسم الصيف، فضلا عن منع إلغاء رحلات بسبب الاكتظاظ في المطار. أكد رئيس الوزراء الإيصالي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزراء المصغر أن الجنود الإيصاليين مخولون بالرد على أي تهديد فوري في لبنان بحسب ما نقلته صحيفة يديو تحرنوت. وأضاف مصدر لصحيفة أن واشنطن تتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أفادت تقارير عالمية بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم بطائرة مسيرة سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة دون تسجيل إصابات. وبحسب التقارير جاء الهجوم بعد تحذيرات إيرانية للسفن من استخدام مسارات بحرية غير معتمدة وسط أنباء عن استياء طهران من سماح سلطنة عمان باستخدام مسارات بديلة دون تنسيق معها. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن ما ورد في البيان الأمريكي الخارجي الأخير يشكل مواقف تدخلية واستفزازية، محذرة من أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يعد مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة. ودعت دول الخليج لمنع استخدام أراضيها في أي هجمات مستقبلية ضد إيران، مؤكدة أن المنطقة يجب أن يقوم على التعاون بين دولها بعيدا عن أي تدخل أجنبي. الأحوال الجوية. يكون الجو صافيا خلال ساعات النهار وتبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: مرحب. من كم يوم كنت قاعد على القهوة مع صديق عبقري من مجتمعنا.
2: والله قعدتك غام يا غريب. يا سلام.
1: صح أنه هذه القعدات خفت كثير مع واقع مجتمعنا ومع الضغط الشخصي بالمهام، بس لما في قاعدة بتشعر فيها عن جد أنه مخك عماله يتوسع أكثر وأكثر، تعبلها وبترجع عليها. مهندس برمجيات مخضرم بواحدة من كبرى شركات الهايتك العالمية كان عماله يشكي لي، بتعرفه، بصوت واطي وكأنه خايف أنه حد يسمعه، عن شعور اللي كان ملازمه لسنوات طويلة من الخلاء المهني. من جهة معاش ممتاز، تأمينات، سيارة ومكتب فخم، ولكن بالمقابل من جواه حاسس وكأنه مجرد برغي صغير في ماكينة عملاقة. نفس الشخص حاليا عالق بخوف فقدان الوظيفة، مش لأنه سيء أو شركته ما بتبيع، إنما وضع السوق الهائج بالهايتك والشركات اللي عمالها تعزل بالجملة وحتى بتسكر مقرات وتستبدلها بالاي اي. هذا المهندس كان ممكن يبني شيء رهيب وكان ممكن يعمل حلم الإكزيت، بس داخليا كنت بعرف انه وحش الخوف شل حركته تماما. الخوف من ترك منطقة الأمان والخوف حتى من الفشل. هذه الجلسة خلت هذا التفكير يتجذر عندي. كم عقل جبار في مجتمعنا محبوس اليوم في زوايا المكاتب المخملية لمجرد الخوف من المبادرة وبناء شيء من الصفر.
2: بس والله عندك حق، مدامك ده ميت وكده ميت، أنا هخاف مني.
3: هتخاف مني؟
2: مدامك ده ميت وكده ميت، أنا هخاف مني. ايوه تخاف من ايه؟
3: اخاف من ايه؟
4: اخاف من ايه؟
1: احنا دايما لما نسمع كلمة ستارت اب عقلنا بيروح تلقائيا لا تطبيقات التوصيل او لا منصة ترفيهية، بس العالم برا عماله يتغير بسرعة مرعبة وبيواجه ازمات حقيقية في صلب بقائنا على هذه الارض. خذوا مثال
5: الدين.
6: نعم
5: الدين.
1: المعطيات الاخيرة بتحكي انه سوق الزراعة الذكية الاجريتك عالميا من المتوقع أنه يوصل ل 30 مليار دولار بس ب 2030. الاعتماد على التكنولوجيا الدقيقة بإمكانه يرفع إنتاجية المحاصيل بنسبة بتفوق 20%. تخيلوا قديه في عائلات ممكن أنه هذا يغير حياتهم، ومع تقليل هائل في استهلاك المياه والموارد. وهذه كلها مش مجرد موضة، هذا عصب الاقتصاد القادم، ومعه أيضا قطاع التنقل الذكي سمارت موبيليتي اللي كمان عماله يعيد تشكيل مدننا وحركتنا الشخصية والمجتمعية. من أزمات السير اللي ما بتنتهي بكل محل وقت، لحوادث الطرق اللي بنسمع عنها في مواجز عن جد بتجيب لنا أخبار مؤلمة، للسيطرة على البيانات واستخدامات الدرون وغيره وغيره. القطار طويل عن جد. التحدي اليوم بطل بوفرة الحلول الذكية، التحدي هو باختيار المشكلة الصح اللي بتستاهل عن جد هذه المغامرة. وعشان نكسر جدار الخوف، حلقتنا اليوم خاصة جدا مع واحد من أبرز مراكز الحداثة في البلاد، حاسوب لابس، المكان اللي أخذ على عاتقه رعاية الابتكار الحقيقي ومرافقة المبادرين من مرحلة الفكرة البسيطة لحد بناء شركة جاهزة للنمو والاستثمار، وتحديدا في قطاعات استراتيجية، من جهة الزراعة الذكية ومن جهة أخرى التنقل الذكي. معنا اليوم في الاستوديو العقل اللي بيقود برامج الابتكار وبناء الشركات الناشئة في حاسوب لابس، رائد أعمال بنفسه وقائد تقني بيملك أكثر من 20 سنة خبرة في قطاع الهايتك، عاش بنفسه تجربة الانتقال من كونه مهندس وموظف لمدير تقني CTO لتأسيس شركة خاصة فيه غير شكل حرفيا، وبعد مواجهة الإخفاقات والأيام الصعبة وصل بنفسه للنجاح. جاي اليوم يحط بين إيدينا كواليس كل هذه الرحلة ويفكك معنا الفرق الحقيقي بين الفكرة اللامعة وبين الفرصة الحقيقية التجارية، ويعلمنا كيف نحول شغفنا لتغيير واقع اقتصادي لنا جميعا. هيئوا العقول وشدوا حزام الجرأة، جاهزين؟ لوج إن.
7: انطلقنا.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي بنتحدث من خلاله عن أهم ما يلزم نعرفه بالحداثة بالتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكل ما حولها، وكيف ما سمعتوا في مقدمتنا اليوم حديثنا استثنائي وخاص. بنرحب في هذه الحلقة بضيفنا، أهلا وسهلا فيك محمد يونس.
4: يا هلا فيك أنس.

0: هذا البرنامج برعاية
1: مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع

0: المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك محمد. محمد يعني تعريفك طويل، رح نبدأ فيه شوي شوي ونعرف المستمعين. حضرتك دارس علوم الحاسوب في جامعة هيرتفورد شير في بريطانيا، ريادي في مجال التكنولوجيا والابتكار مع أكثر من 20 عام خبرة في قطاع الهايتك، شغلت العديد من المناصب، مهندس برمجيات أول لحد CTO مدير تقني. حضرتك مؤسس سابق لشركة هولو آرك الناشئة في مجال تكنولوجيا البناء، نتعرف كمان شوية على هذه المحطة، واليوم أنت بتقود برامج الابتكار وبناء الشركات الناشئة في حاسوب لابس. أهلا وسهلا فيك محمد.
0: يا أهلا فيك أنس.
1: في مجتمعنا العربي معدودين صراحة اللي صاروا عاملين كذا شركة واللي اليوم موجودين في محل، من الخبرة اللي حضرتك كمان اليوم بتسخرها لغيرك، إذا ممكن يعني نمر على أهم المحطات في هذه الطريق وشو عن جد محمد يونس عمل.
0: أنا ببلش بالدراسة، يعني كانت محطة كثير قوية بالنسبة لي، إني درست في إنجلترا. الدراسة في إنجلترا كانت قصيرة، عندهم البرنامج قصير مش سنين طويلة، فهي 3 سنين وكمان سنة خبرة. وبهي سنة خبرة أنا اشتغلت في فرانكفورت، فابن 20 سنة يتخيل إنه بيشتغل في شركة اللي تعد ستارت أب في فرانكفورت، فانكشف لإيدي عالم الستارت أب والشركات هاي قبل حتى ما ارجع للبلاد، قبل ما اخلص التعليم تبعي.
1: عاصمة الاقتصاد الاوروبي
0: والتكنولوجيا برضو هناك بزمنه. وانت كنت بتحكي هسه عن سنين 2001 بنهضة التكنولوجيا، يعني فهي اول مره يعني كان في عندي نقله منيحه ومرحله كثير قويه بالنسبه لي. لما رجعت على البلاد كان في برضو مشكله في انه ما قدرت اتوظف. بالسنين 2004 2003 لما تخرجت كان صعب انه واحد يتوظف في الهاي تك، وبالذات لكوني انا عربي. ففكرت انه في لازم في بديل، ففكرت انا وكم من صديق لي اللي برضو بيدوروا على شغل ونعمل شركه ناشئه صغيره، ما كناش نعرف شو معنى ستارت اب من اساسه اصلا. فعملنا شركه حتى عنوانها بقاش معروف، هو بنبني مواقع انترنت ولا بنعمل برامج. بالاخير دلينا على مشكله اللي هي انترنس اوثنتيكيشن، اللي بتعرفوها اللي هي لما بتفوت على نادي رياضي فبتعرفوا عليك عن طريق كارت. فعملنا هيك لكم من عميل ونجح الاشي، بس بالاخير شفنا انه ما زبط الاشي لانه احنا مش فاهمين، احنا مش رياضيين ولا بس بك خطة بديلي. فاول فرصة لقينا فيها شغل انا واصدقائي فتت على هاي تيك، وهيك بلشنا من 2004 تقريبا لحديت 2010. اشتغلت في مناصب منيحة في الهاي تيك، كنت سينيور بروغرامر، وصلت انه انا افوت على شركه اللي مش ستارت اب بس ب 2010 كانت نقلي. يعني لحديت 2010 انا اشتغلت في امدوكس، اشتغلت في ناس في نايس، في بارتنر، في اورنج، في هاي شركات
1: كلها معروفه ولحد اليوم يعني كبرت وطواقمها الموجوده صارت كثير كبيره. فالبدايه من خلال شركات من هذا النوع.
0: طبيعي. ولحديت 2010 كنت يعني مبرمج، تقول مبرمج متخصص. 2010 كان من في نقلي، يعني في لي صديق اللي يشتغل في شركة اللي هي شركة أصلا مش ستارت اب بس هي بتشتغل زي كأنها ستارت اب، يعني كل سنة سنتين في عندهم إشي جديد وبيشتغلوا على موديل ستارت اب أكثر مما هي شركة، معناها هي عمرها أكثر من 15 سنة. فتت عن طريق كل الشركة يعني هيك تعرفت عليهم، وهنا بكت في نقلي لأنه أنا مش مجرد صرت بس مبرمج، أنا بشتغل في ستارت اب. يعني بتعرف ستارت اب هي أنت بتشتغل كل شيء، انت بتشغل مبرمج، انت بتشوف الديزاين كيف بيعمله، انت بتفوت على الفيلد، بتروح على الاندستري، بتقابل ناس. فهو مش بس مبرمج، هو اركيتكت، هو مبرمج كل شيء. يعني كنت يعني انفولف ان ايفرثينج،
1: مستوى اعلى من الخبره طبعا.
0: مستوى كثير اعلى يعني، وحبيت الإشي لدرجه انه كنت اشتغل هناك ساعات كثيره وما حسش بساعات اللي بشتغل فيها. هذا إشي عمل لي نقلي انه في إشي غير انه بس برمجي اقعد ساعات، لا انا بحب الموضوع قاعد شايف حدا بالنسبه لي ايديال اللي هو بكى مدير الشركة غادة. على الكثير علمني شغالي اللي أنا ما كنت أتعلمها في شركات كبيرة، فهو شركته صغيرة، فكنت أروح عنده الكلاينت وعمل الفاليديشن معه وشو بدنا نعمل والايديشن معه بالبرودكت اللي نسويها. كثير هذا فتح لي مجال للشغل، بالذات لأنه أنا اشتغلت في image processing، معالجة صور وماشين ليرنينج، تعليم الآلي. وكان الإشي اللي هو quality assurance، فحص الكفاءة
1: الجودة، صحيح
0: جودة البرودكتس في الخطوط الإنتاجية وعن طريق الصور وتحليلها. فموضوع بكى ترند وكثير قوي ما قبل الذكاء الصناعي.
1: صحيح.
0: تخيل انت احنا قاعدين نبرمج شيء اللي هو شبيه في الذكاء الصناعي بس ما قبل القوه تبعت الذكاء الصناعي، بكى كثير صعب وكثير ممتع. المرحله اللي بعدها ب 2017 عملت شركه هاي تك، كان هي بالصدفه. يعني كنت انا ب 2016 اقرا مجله الانترنت، يعني اي موقع انترنت، وشفت في هناك حدا عامل كورس من فكره الى مبادره.

0: ودغري سجلت له، لانه دائما بكيت افكر هيك انه ليش ما نعمل إشي، ليش يعني بس انا موظف يعني انا عندي قدرات وتعلمت كل هالشغلات هاي، وكنت اروح يعني على الشركات واشوف انه انا بقدر اعمل هذا الحلول.
1: هذه خروج منطقه الراحه لكن لكثير ناس يعني الاغلب بفضل انه يضل ما دام في معاش تمام، ما دام في شغل اللي هو مضمون، في تحدي حتى على مستوى انه انا بشتغل في تقنيات متقدمه، انك تروح لهذا المحل انك تبني شيء من صفر مش مفهوم ضمنا بهذا المحل. كيف فادك هذا الشيء؟
0: أول شيء أنا فادني إنه أنا ما كنتش أعرف شو معنات ستارت أب، شو معنات إنفستمنت، شو معنات استثمار، شو معنات كيف أنا أحكي قدام المستثمر، كيف أعرض فكرتي أصلاً، كيف أحولها من فكرة لشركة ناشئة.
1: واللي تمت في الآخر.
0: اللي تمت طبعاً ب2017 أنا الفكرة هاي صارت حقيقية، وأنا وأخوي عملنا شركة اللي هي اسمها هولو أرك. الفكرة تبعتها بلشت من القهوة أصلاً، كنت قاعد في القهوة سمعت إنه في مدير أعمال في البناء بتجادل مع عامل ليش نعمل الحيط بالمحل الغلط.
1: هذا وزعت رأس المقاولين كل الوقت
0: بالضبط. فهنا صارت الفكرة إنه كيف أنا بقدر أحلها، يعني أنا تعلمت كيف أعمل شركة ناشئة بس ما كانت، وأنا عندي الخبرة بس ما في فكرة، وهذا مهم. الفكرة تيجي من الاندستري نفسها من السوق، فهاي أحلى شيء نسوي. فتحدث أنا وأخوي طبعا يعني
1: اللي هو عمليا زاهي، أولا نوجه له تحية، هو كان معنا في ثاني حلقة من صوت التك يعني قبل 5 سنوات لما انطلق هذا البودكاست، ثاني ضيف كان معنا عن كل ما يخص الميتافيرس في أيامها، لأنه كان نادر جدا نشوف من داخل مجتمعنا أشخاص مختصين في كل ما يخص الفيرتشوال رياليتي وكل موضوع الواقع الافتراضي، فبنوجه له كمان تحية.
0: هو خبير طبعا في الإلكترونيكا والإلكترونيك والكهرباء، انا بالبرمجيات والفكره بقت موجوده من الاندستري، ظل بس الديزاين بارتنر هو الشريك المطور. فوتنا معنا شركه كبيره اسرائيليه شكون بينوي، فتنا على لاب وعلى مختبر اسمه انفرا لاب، اللي هو هذا اللاب متخصص بمساعدة الشركات اللي بتعمل ابتكارات للبناء
1: حتى يعني عمليا الفكرة ما تضل في مكان النظري، إنما تفوت مباشرة إلى السوق للصناعة.
0: بالضبط. وهيك احنا بالديزاين باتر ساعدنا برضو إن نعمل بايلوت، عملنا البرنامج هذا. البرنامج مبكي عن augmented reality، يعني هي نظارة اللي هي التعزيز الافتراضي اللي هي انت بتلبسها، انت بتشوف خلالها زي نظارة النظر عادية، بس بتحط عليها شيء اللي هي الديجيتال برزنتيشن، اللي بنحط عليها الخارطة تبعت البناء. انفستور او البنادم اللي بتحقق من الشغل بيقدر يفوت على البناية نفسها فيزيكلي ويشوف الخرائط على الحيطان ويقارن بين الازميد المعمول في الموقع البناء وبين الديزاين والهندسي، وهيك يشوف إذا في كوليجنز، إذا في أخطاء، ويعمل ريبورتينج طبعاً على غلط. هذا الشيء كثير هذا بيساعد، لأنه نسبة كبيرة يعني مش صغيرة. تتخيل أنت كانت تحكي عن 2% أخطاء بتصير، فتخيل بروجكت اللي هي بملايين الدولارات في شركات كبيرة بناء، بنقدر نقلل حتى لو قللنا 1% فأضرب الحساب وشوف قديش الملايين. فكان بين وجع حقيقي مع حل حقيقي، بس للأسف لحد 2021 احنا وقفنا بالستارت اب، وكان مش بالضبط السبب عندنا، السبب التايمينج، لأنه الاوجمنتد رياليتي جلاسز النظارات التعزيز الافتراضي ما كانت جاهزة، التكنولوجيا ما كانت جاهزة، وكورونا طبعا
1: صحيح
0: أثر على الانفسترز.
1: هذا مجال يعني أيضا في كثير من مخاطر وكثير من يعني عمليا التعقيد، خاصة يعني أنه رحتوا على مجال اللي هو في هذا التعقيد. هذه المسيرة استكملتها في السنوات الأخيرة كمان في وظائف يعني معينة في الهايتك، اللي ممكن كمان قادتك لوين أنت موجود اليوم، أنك تساعد مؤسسات وأشخاص آخرين أنه تبني شركات ناشئة بأنفسهم.
0: طبعا بدون شك، يعني هاي كل الخبرة هاي بالذات لآخر كم من سنة، يعني من 2021 لما احنا وقفنا، طبعا احنا ما فشلنا بالإشي، احنا لأنه الفشل هو عدم المحاولة، احنا حاولنا وعملنا بيفوت وتغييرات بس في ظروف اللي ما ساعدت. ب 2021 انا اشتغلت في شركة اللي كنت مدير شركة اتصالات، هي مش بالضبط ستارت اب، هي بزنس بس مبنية على فكرة انه مش كل البيوت العربية في عندها انفراستراكشر وبنية تحتية للاتصالات زي هوت وبيزك والهاي، فبيوت كثير بتسمعوا عن هدم وبتحكوا عن بيوت اللي هي بدون تراخيص وهالشغلات. هاي بيوت الفكرة هي بكت واي فاي، نوصل للبيوت بسرعات نفس سرعات الفايبر بس عن طريق الواي فاي، فهي فكرة نادرة مش موجودة كثير هنا، وبس مش بالضبط ستارت اب، يعني ما في عندنا منتج.
1: في مواقف معينة رسخت في ذهنك ظلت معك سنوات طويلة وتخيل

0: قلت انه هذا الموقف الان خلاني اكون محمد يونس فيرجن 13 مش فيرجن 12.
1: والموقف ممكن يبكى من الشركه السابقه اللي قبل ما افتح الستارت اب باخر ايامها يعني هيك، في كان واحد من الموظفين كان بينه وبينه شوي تعامل مش منيح، يعني حسيت حالي انه يعني هاي شغل من 9 إلى 5 مش كثير مناسب لإلي يعني. حسيت انه خلاص هناك لازم، بما انه صارت هذا الموقف وانا عامل الكورس المبادره وعندي الخبرة، فليش لا ما عمل أنا شركة. فهين كان السويتش قوي يعني، ما تحت تشجيع طبعا أخوي اللي كان معي في الشراكة في الإشي، يعني هاي كان موقف كثير قوي بالنسبة لي إنه لازم أتغير، لازم أعمل أنا. ليش ما ليش الخوف هذا؟ ليش ما أطلع من كومفورت زون وأصير مبادر أنا؟ يعني إيه، مش كل واحد عن جد عنده الدي إن إيه إنه يكون مبادر، بس الإشي اللي بشجع الناس إنه لا، إذا أنت مبادر عندك الدي إن إيه المبادرة وبدك تطلع من كومفورت زون، ما تطلع مرة واحدة. يعني وش إنك تطلع من كومفورت زون هذا إشي مش سهل، تدريجيا رحت تعلمت شوفي بالسوق، تعلمت كورسات، تعلمت مهارات، رحت على ورش عمل ميتابس اللي هاي شوي شوي يعني جراجولي يعني تدريجيا طلعتني من الكومفورت زون شوي شوي.
0: بوصل لخلاصة معين انه المهارات تبنى مع الوقت، يعني مجرد انك مثل ما ذكرت رحت وتعلمت وكمان يعني عاصرت السوق بطرق معينة، اليوم هذا الجانب بتشوفه عند كثير ناس وبتقول لهم انت شخص مناسب انك تفتح شركة او على الاقل تروح ورا الفكرة اللي موجودة عندك.
1: انا بامن انه كل شركة ناشئة او كل شيء من النوع ببلش بخطوة اولى، يعني دائما الناس بتخاف انه انا بقدر اسوي شيء من النوع. مرحلة، هاي رحلة، يعني هاي لازم تبلش بخطوة اولى اللي هي اكيد فيها خوف، اكيد فيها اكسبوجر، فيها بدك تشوف شو في موجود، ف يعني تدريجيا، يعني حتى اللي عنده خوف من اي شيء يعني في شيء اسمه اكسبوجر ثيرابي، اوكي. فانت شوي شوي لازم تدريجيا تفوت على الشيء فمشان تكسر هذا الخوف اللي عندك، بس انه مناسب في كثير ناس ما بيعرف انه مناسبين اصلا.
0: يمكن اليوم وجود مراكز الحداثة مثل حاسوب لابس ومثل البرامج اللي انتم بتقوموا فيها خلال السنة بتساعد الأشخاص على هذا الاستكشاف، بتساعد الناس انه تتعرف على هذا الجانب اللي موجود عندهم من جوانب نقاط قوة ونقاط ضعف. هل يعني بتشوف هذا الشيء من خلال سيرورتك مع المقبلين على المبادرة؟
1: طبعا كثير من المقبلين اصلا بيجوا يعني هم عندهم الخوف هذا، فاحنا بنقول اوكي في عنا ميتابس، عنا في حاسوب لابس في ووركشوبس وورش وهاكاتونز اللي بنعملهن وتشالنج لابس اللي ممكن نجيب مشاكل من الاندستري والناس يعني اذا عندك انت تالنت او عندك موهبه معينه فممكن تسمع، مش شرط تبقى هنا بمرحله انك انت تفتح شركه مره يعني. بعدين في عندك انت ممكن تفوت على اكسلريشن اللي هو مسرع اذا كان في عندك فكره اصلا من الاساس، برضه بهي المرحله انت ما طلعت من شغلك وبرضه بهي المرحله انت ما كنت شركه. هاي البرامج اول شيء بتسهل على الناس تفوت وتنقل هاي المرحله، تطلع شوي شوي من الكومفورت زون وبرضه تشوف اذا هي مناسبه ولا لا.
0: يمكن صراحه هذه من اكثر الشغلات المطمئنه انك عمليا الامر مش 0-1 بلغه البرمجه مرة. انما يعني ممكن يكون شيء تدريجي، ممكن يكون في نوع من الفحص لذاتك هل هذا الشيء مناسب او لا، ويمكن بعدها شوي نحكي اكثر عن تفاصيل عن البرامج اللي بتقترحوها داخل حاسوب لابس. لكن في البدايه رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا وبعدها بنرجع لتكمله حديثنا مع ضيفنا في هذه الحلقه محمد يونس المسؤول عن كل ما يخص برامج الابتكار وبناء الشركات في حاسوب لابس. خلونا على البال.
2: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس، حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو، انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثوان معدودات،

0: ادخل إلى الغرفة المحمية أو اخرج إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
2: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
5: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
6: المستمعات والمستمعين يا مرحب، صوت التك الموعد المتجدد هذه المرة، حديثنا التقني مع ضيفنا في هذه الحلقة محمد يونس، مدير البرامج للابتكار وبناء الشركات الناشئة في حاسوب لابس، للحديث عن عالم مليء بالإثارة، عن صناعة الستارتوبس والشركات الناشئة. من جد التحية من جديد محمد، في نظر أولية على موقع حاسوب لابس في كل ما يخص بناء الشركات، شفت عالم مليء بالأفكار، مليء بالمجالات اللي يمكن إحنا مش معتادين عليها في عالم الستارتوبس بهذا المحل. كيف عن جد هذه القدرات إحنا بننميها عند المبادرين، عند الأشخاص اللي بيجوا عندكم؟
7: كثير مهم إنه الأفكار اللي راح تكمل وتعمل شركات ناشئة قوية وكبيرة لازم تيجي من وجع موجود في الاندستري أو عند العميل أو عند أو اللي بأثر عالميا.
6: مشكلة حقيقية.
7: يعني كثير ناس بيجوا من أفكار إنه أوكي أنا عندي فكرة، أمر واحد اثنين ثلاثة، فكرتك حلوة جنن بس مش عملية. يعني ما في حدا ممكن يدفع لك عليها مصاري عشان تكمل الوجع اللي عنده. أوكي، فإذا أنت بدك تروح على الاندستري وتشوف المشاكل الحقيقية غالب الاندستري وتعملها ماتش مع الأفكار تبعتك، فممكن تنتج فكرة اللي تتحول لشركة ناشئة اللي يكون فيها مين يدفع مشان يخفف عنه هذا الوجع، يكيم التكاليف اللي بتكلف المصنع أو العميل مقابل إنه يأخذ منك عندك البرودكت أو المنتج.
6: شو المجالات اللي بيكون فيها هذه الأفكار والبين قوسين المشاكل اللي مندور على حلول إلها، على الأقل اللي يعني موجود عندكم في حاسوب لابس؟
7: طلع إحنا هنا متخصصين أكثر في الأجريتك والموبيليتي اللي هي تكنولوجيا الزراعة وتكنولوجيا المواصلات الذكية. فبهاي
6: المجالات مش اعتيادية بالمرة.
7: بالمرة مش اعتيادية.
6: احنا عادة بنسمع يعني خلص الواحد لما بيخطر بباله ستارتابس بيتخيل شخص بده يطور تطبيق جديد ولا شخص تاني بيطور ألعاب. رحتوا على مجالات جامدة.
7: طبعا المجالات هاي احنا رحنا عليها وأجت لقينا بها في الوقت. اوكي، او شيء عالميا اذا انت بتلاحظ انه موضوع تكنولوجيا الزراعة قاعد بتطور بشكل كبير، والسبب انه لازم يعني الستاتستيكلي لازم انه العالم يضاعف اذا مش اكثر ب 70% تقريبا من انتاج الاكل. لانه اليوم اذا بتطلع على وزاره الزراعه اسمها وزاره الزراعه وتامين الغذاء. وهذا كثير مهم لانه بطل في سنه 2000 وسنه 2010 هاي كان في منافسه بين شركات الهاي تيك مين ينتج منتوج احسن مشان يصير في بينهم تنافس. بس هنا صار في ضرورة، يعني إذا إحنا ما بنفوت هاي التكنولوجيا الزراعة والمواصلات بصير في أزمة، يعني بصير أزمة غذاء، مواصلات، تلويث، يعني في كثير هنا مشاكل دي حقيقية وعليها لازم ننشئ شركات ناشئة اللي تأخذ سنين لقدام عشان تحل المشكلة.
6: يعني مش نضل بس في أماكن الرفاهية، إنما عن جد ممكن إنه التكنولوجيا تساعدنا كبشرية أو حتى كمجتمع في أمننا الأساسي، واللي هو المتعلق في الغذاء. والجزء الثاني يعني عالم برضو إحنا مش معتادين نسمع عنه في مجالات التكنولوجيا، عن المواصلات الذكية.
7: أوكي. اليوم بيحكوا كثير عن المدن الذكية. يعني انت اليوم اذا بتطلع بتلاقي انه في كثير ازمات سير تلويث بالذات الحركه. يعني لما نحن بنحكي عن المواصلات الذكيه ما بنحكي بس عن سيارات كهربائيه، هذا معتقد غلط. يعني احنا بنحكي عن بيانات، بنحكي عن تنقل حركي، لوجستيات، حركه الشحنيات، حركه الدليفري، يعني حتى بالمستقبل يكون في درونز. فكل يعني هي تكنولوجيا الحركه اكثر مما هي تكنولوجيا المواصلات. فتحت في كثير مجالات للتطوير، وفي أشياء ملحوظة. يعني أنت اليوم بتلاحظ الأزمات، يعني واحدة من الأشياء بتلاحظ إنه
6: عندي كثير أشياء في الموضوع أنا.
7: كل عنده كثير هالشيء يحكي بموضوع الأزمات بالذات. يعني طبعًا في كثير برامج اللي هي بتساعد هاي الشغلات، بس طبعًا المجال التطور بعده، يعني بعد نحن ببدايته حسب رأيي أنا في التكنولوجيا.
6: تلاقي عندكم يعني شيء ستارت اب أو يعني حد بيشتغل على حل مشكلة الحفر بالشوارع ولا؟
7: في صراحة أوكي. في ستارت اب اللي قاعد بيشتغل هسا مع بلديات، يعني كيف إنه يسرع نقل المعلومة من الشارع للبلدية بطريقة سلسة وسريعة اللي يقدر يصلحوها بطريقة صح. فهذا طبعا اكيد موبيليتي، واكيد انه هو حركي. يعني معنى هو بتبين انه هاي شو دخل هاي. يعني انا فكرت انه المواصلات هي سيارات ذكيه وسيارات
6: صحيح.
7: لا مش بالضبط، مش بالضبط. يعني اليوم ويز هي موفيت ويز، كل هالبرامج اللي عن طريق الاي اي اللي بتساعد المهندسين برضو يعني يفتحوا شوارع مزبوطة، هاي كله موبيليتي يعني بدون شك. يعني
6: إذا حليتوا موضوع الحفر بالشوارع، أنا بأكد لك يعني نص مستمعين صوت التك رح يجوا يستثمروا بهذه الفكرة.
7: كان أنا تطلع وشي عالمي، حل اللي حواليك بعدين تطلع للعالمي. يعني ترى شو هي بلدك. أزمة إن الطلاب لما بروحوهم من المدرسة، الأولاد، الأهالي اللي بيسكروا الشوارع هم يستنوا في الأولادهم يطلعوا أو يودوهم على المدرسة، هي أزمة.
6: وهذا يعني ممكن يكون له حل تكنولوجي.
7: هاي في حدا من عندنا قاعد بحاول يحل هاي المشكله. فهي مشكله حقيقيه، انت بتحلها ممكن حد يدفع لك عليها مصاري.
6: أوكي. يعني اختيار مؤسسه مثل حاسوب لابس انه تروح على تطوير هذا الشيء، هو برضه بدل على ايمان هذه المؤسسه كمان في ابناء المجتمع. هل مجتمعنا جاهز وفي عنده كفايه يعني كوادر وقدرات اللي يعطوا حلول بهذه المشاكل؟ انت بتحكي على مشاكل اللي هي على مستوى دول، على مستوى بلد، على مستوى حتى بشرية. لما بنحكي على موضوع الزراعة عن جد مجتمعنا فيه هذه الكوادر.
7: انا بحس ان المشكلة هنا مش بالكوادر، مش ناقصنا كوادر، مش ناقصنا تالنتس، مش ناقصنا ناس بيشتغلوا في الريسيرش، مش ناقصنا ناس بيشتغلوا في الاندستري، في الصناعة نفسها. فالتالنت موجود، الشخص موجود، الفكرة مش موجودة. هنا صعوبة إنه مش كل واحد يعني عنده إكسبوجر، عنده نظرة شو موجود من أفكار ويصلحها. أنا دائما بدعم الناس اللي بقول اللي عندهم خبرة من الصناعة نفسها، إنه بيطلع حواليهم شو في مشاكل كثير. هذا بيساعد إنه بيجي من الصناعة نفسها. فأنت لقيت الفكرة اللي عملت اللي عليها فاليديشن، هم أوريدي عاملين فاليديشن وايديشن حسب الفكرة هاي، عارفين إنه هاي فكرة حقيقية. فبيجي تالنت من الصناعة حواليه في فكرة ينشئ عليها شركة ناشئة، ممتاز. طبعا في شيء ثاني انه احنا مش كل واحد تالنت عنده الفكرة الصح، بس التالنتس موجودين بدون شك. الوسط العربي راح تبقى مستغرب كذيش في عندنا تالنتس، كذيش في عندنا ناس موهوبين وممكن يعملوا شركات ناشئة محلية وعالمية، واحنا بنحاول نساعدهم اصلا كيف يلاقوا المشاكل المحلية عندنا اول شيء. يعني قبل ما نطلع على العالمية مش ناقصنا مشاكل بالزراعة، وإن كان في الـ
6: بس يمكن جزء من المهندسين بيقول لك إذا أنا بحل مشكلة عالمية في احتمالات أعلى إنه يعني أقدر أحصل لها استثمار، وفي احتمالات أعلى إنه أنا يعني إذا نجحت فيها يكون في مردود مادي أعلى. يعني في كثير أسباب بتخلي الأشخاص يفكروا كأنه على مستوى عالمي ومش على مستوى محلي، وأنت بالمقابل بتقول لا، أنا إذا بحل المشكلة اللي بيعاني منها يعني المدينة اللي أنا عايش فيها أو البلد اللي أنا عايش فيها، في احتمالات يكون مردوده أعلى حتى على مستوى ستارتابس.
7: أنا بحس إنه في إمكانية لاتجاهين. في ناس اللي هم مناسب لإلهم إنهم يحلوا مشاكل عالمية، هم موجودين بالصراعة، عندهم الموهبة، عندهم القدرة، عندهم النتورك الصح يعملوها مش غلط. بس في كثير ناس اللي هم اللي ما عندهم هذا ما في عندهم هاي المجالات انهم يطلعوا عالميين، كان الفكره او ان كان النتورك مش مزبوط، فطلع

0: اللي بلش. ثاني احنا لما بنيجي نجيب ستارت ابس حلول المشاكل المحليه, احنا بنعمل ايكو سيستم, هذا الايكو سيستم بيساعد الناس تطلع عالميه. يعني احنا بمرحله يعني مش زي الوصل اليهودي ولا العالميه بهذا المجال, احنا بنقوي قاعدين الايكو سيستم, فاذا بنطلع حوالينا بنقوي الايكو سيستم حوالينا ونحل مشاكل محليه عن نعمل عليها بايلوت, لانه اسهل تعمل تجربه وبايلوت في بلديه في عربيه في ولا تروح شيء عالمي. ما
1: انت ذكرت انه كثير من الاحيان احنا ما بنعرف هل المشكله حقيقيه او لا, ناقصنا افكار حول المشاكل الموجوده خاصه في مجالات مثل الزراعه ومثل النقل. كيف انتم بحاسوب لابس بتساعدوا في حل هذه المشكله في كل ما يخص الانكشاف؟
0: حاسوب لابس فيها اخوات ثنتين, يعني فيها اخت شركه اخت اللي حاسوب انجلز, وفي حاسوب
1: الجمعيه اللي الاوسع حسوب. المظله الاوسع
0: بالضبط. احنا عندنا فيجن كامل ان نبني الايكو سيستم بطريقه احسن, فعندنا كثير برامج اللي هي حدا بيساعد حدا ثاني يعني من هذول الاطراف الثلاثي. فبحاسوب لابس بما انه هدفنا انه انشاء شركات ناشئه نزيد عدد الناس اللي عندهم ستارت ابس, فاحنا فكرنا بشيء بالريفرس, يعني ما انه نستنى حدا عنده فكرة يجي نساعده ينشئ شركة ناشئة, احنا نجيب المشكلة مش الفكرة, هو يجيب التالنت. فإذا احنا بنطلع بنشوف اليوم احنا قاعدين نبني على مشروع اللي هو مخص البلديات مثلا, بنروح برضو كمان على شركات اللي عندها مشاكل بالزراعة, فبنبني شيء اسمه تشالنج لابس, مختبر للتحديات. التحدي ما تجيبه انت, انت جيب التالنت, انت عندك دي ان اي مبادر, عندك الشغف, عندك القدرة انك تقيم شركة, ما في عندك تحدي قوي عالمي اللي ممكن يصير فيه بوتنشال انه يصير عالمي, احنا بنجيب لك اياه من الصناعه من محلي. فهذا التغيير مختلف عن الاكسلريشن او المسرع العادي,
1: ومش ناقص مشاكل
0: مش ناقص مشاكل
1: الصناعات يعني. بس بحاجه انه الانسان ينكشف ايش فيه عن جد, يعني
0: حلو فيها انه انت ما بتفكر بالايديشن وبالفاليديشن اوريدي. لما احنا بنجيب لك المشروع هذا او المشكله هاي, انت عندك الفاليديشن والايديشن.
1: كثير مرات احنا العقل بياخذنا لمكان التنفيذ, كيف انا دحل المشكله وانت بالمقابل بتقول لا تعال نتعرف بالاول على المشكله.
0: بدون شك يعني هاي الكوره والاساس من البرامج تبعتنا انه احنا نعمل هاي المرحله, يعني نشوف المشاكل هاي اللي بنقدر نجيب الترند الصح. يعني هذا تشالنج بحد ذاته, مش سهل انك تفوت على الصناعه وتفوت على المشاكل وتحددها وتشوف انه تعمل فاليديشن انه هاي عن جد مشكله حقيقيه فيها مين يدفع عليها مصاري مشان نقيم عليها المجموعة هاي مشان نحل هالمشكلة.
1: ولما بتحكي مجموعة كمان بهذا الجانب في الكدور انه تعرفوا اشخاص معينين على كمان ممكن يكون شركاء لهم.
0: في عنا برنامج اسمه تيم اب اللي هو بموازي للبرامج تبعتنا, هدفه انه ندور على كوفاوندر او شريك.
1: شريك في التأسيس عمليا.
0: شريك في التأسيس, مش شرط تبكى عندك شريك, لا ممكن تجي لحالك, لانه انت ممكن تبكى فيلد اكسبرت او ممكن تبقى اي اي اكسبرت, انت تالنت بالفيل تبعك او بالاي اي او بالهندسي او بالموبيليتي او بهاي, بس بتدور حدا ثاني يكملك.
1: يمكن هذه كثير مرات بتخوف كثير من الاشخاص انه يمكن هو اكثر مختص بزنس او هو اكثر مختص برمجه او هو اكثر مختص ذكاء اصطناعي, ومش شايف حاله كامل انه يقدر يعني ياسس المشروع كامله لحاله. انت بتقول له مش بالضروره لحالك.
0: لا مش بالضروره, انا بامن بالدايفرسيتي, بامن في التنوع, بامن انه الستارت اب هو لازم يكون فيها واحد مختص من بالموضوع نفسه, واحد مختص بالبزنس, واحد مختص التنوع, ان كان جيت واحد اللي هو نرفض اي اي اوكي, واحد مختص في الدرونز وبالبزنس, واحد في الاجريكلتشر.
1: بالتالي انت بنيت بازل اللي بيكمل بعضه, بالتالي ممكن يطلع يعني مع حل امثل حل المشكلات اللي ذكرتها.
0: جيب هاي المجموعه وحطهم بالتشالنج لاب, حطهم قدام تحديات حقيقيه لحاسوب لابس, بجيبهم شوف النتيجه الصح ساعتها. مع التيم اب هم بيعملوا كوفاوندينج, بيتحدوا مع بعض لانشاء شركه حقيقيه عندهم المهارات والمهارات المتنوعه الحلوه تحل هالمشكله, والمشكله موجوده فاليديت اوريدي, والديزاين بارتنر والشركه جاهزه انها برضو تعمل عندها البايلوت وتجرب عندها. فهذا يعني بازل مركب بطريقه كثير حلوه.
1: شريتني كمان شوي. بنحكي على كيف ممكن نسجل لبرامج موجودة عندكم, ولكن رح نطلع لفصل قصير مستمعينا, وبعدها نرجع لتكملة هذا الحديث مع ضيفنا محمد يونس المهندس ومدير البرامج الابتكار وبناء الشركات في حاسوب لابس. خلونا على البال.
2: بيرفكتو يعني الكمال, وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلي بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك كل ما حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: بس أمكور أمكور أمكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
6: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
7: المستمعات والمستمعين الرقميين غير افتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي، هذا المرة حديثنا تقني متعلق في بناء الشركات الناشئة. هذه المرة ضيفنا في هذه الحلقة محمد يونس، مدير برامج الابتكار وبناء الشركات الناشئة في حاسوب لابس. نجدد حي من جديد. يعني محمد، خبرة سنوات معك، والآن تحدي جديد عندك اللي هو بناء أشخاص ليبنوا شركات. قديش هذا التحدي أنت بتشوف أنه مختلف عن إيش أنت سويت لحد الآن بالكارير وبالمسيرة الشخصية تبعتك؟ يعني أنه وين في متعة أكثر؟
8: أول شيء مشان أقول لك شغلة واحدة، إنه هذا البرنامج اللي إحنا بنشتغل فيه حاسوب لابس هو أصلاً نفسه ستارتاب، مش بمعنى ستارتاب إنه هو جديد علينا. الفينشر بيلدينج، بناء الناس، نجيب التالنت للمشاكل اللي هي في الاندستري، فكرة مش جديدة ومش قديمة بس مش كثير متداولة يعني. أوكي، فهي بحد ذاتها تشالنج. فإنك أنت تجيب الناس طبعا متعة بدون شك. لما الناس بفوتوا على برنامج من هالنوع أو بيصير عندهم إمكانية يفوتوا، كثير ناس قالوا لي أوكي ما كناش نعرف إيش من هالنوع. أنا عندي قدرات، عن جد ما في عندي مشكلة أحلها، بس أنا بعرف برضو كمان ثاني كوفاوندر بقدر مفوت معي يحل مشاكل بالموبيليتي أو بالأجريكالتشر. فكثير بخليني عندي شغف إنه أعمل برنامج بطريقة أحسن وأقوى وأعطيهم المجال هذا يفوتوا على التشالنج لابس. والتحديات هاي مشان أول شيء ممتع بدون شك، برنامج لي وللمشترك برضو تشالنجي طبعا.
7: بتخيل وإحنا بنحضر في الحلقة، يعني شفت لمعة عينيك على كل ما يخص تحقيق أحلام ناس ثانية. يعني كثير مرات إحنا بنحكي على تحقيق أحلامنا وتحقيق ذاتنا بشغلات، إنك تشوف شخص أنت رافقته إنه هو يحقق حلمك، كيف هذا الشعور؟
8: لما كنت عندي ستارت أب كان في كثير ناس يجي يسألوني أنا نجرب، فكنت أساعدهم مسبقا قبل ما افوت على الحاسب.
7: كنت اشتغل هذا الشغل،
8: كان كنت اشتغل هذا الشغل يعني. وفي كمان حتى ساعدت ناس اللي هم كانوا يفوتوا على الحاسب لابس قبل ما اتوظف فيها يعني. فانا عندي هذا الاشي من المعرفة، وثانيا بحب اشوف عندنا في الوسط العربي انه احنا قاعدين نبني في ايكو سيستم ناقصنا يعني. هذا اشي لازم نشتغل عليه. احنا مش لازم دائما بس نطلع انه اوكي طبعا في الوسط اليهودي في عندهم بدائل، في عندهم ايكو سيستم قوي. طب شو مع الناس اليوم تسمع شركات الهاي تك كثير

0: بيرفضوا ناس، بيطلعوا ناس من الشغل، ليش ما كان في عندك بلان بي؟ فانا بحاول انه انا اساعد بهذا الشيء، يعني اول شيء اساعد الناس اللي عندهم افكار انهم يبنوا بلان بي، وعندي الشغف انه اكون انا ومجموعه حاسوب لابس في هذا التغيير القوي. يعني
1: بتشوف بعدك ناس اللي بتقول لحالها انا بقدر لحالي وانا مش بحاجه لاي مركز حداثه او اي مرافق او شيء من هالنوع، لا انا بطبش راسي لحالي، ولا بتشوف انه صار في وعي اكبر للانخراط من داخل برامج مدعومه، برامج اللي فيها خبراء يعني اللي عاده كثير صعب انك توصلهم لتاخذ منهم استشاره او تاخذ يعني ساعه من وقتهم؟ بعدك بتشوف انه في حاجه لرفع الوعي بهذا المكان، ولا انه مجتمعنا جاهز انه خلص المفهوم ضمنا اذا انا دعم الستارت اب افضل لي انه افوت من خلال مركز حداثة؟
0: طبعا بدون شك انه الفكره انه اعمل إشي لحالي هي اقل نجاعه منه، البرسنتج انه السكسس برسنتج انه انت بتنجح اكيد اقل، لانه ما في عندك النتورك، ما في عندك الديزاين بارتنر، ما في عندك الايكو سيستم القوي هذا. ففي ناس بعدها بتفك بتعمل بهي الطريقه، وانا بقدر اسوي لحالي، تشروني لحالي، انا بالاخير بحل المشاكل. اوكي جود لك اول شيء. اوكي هاي واحد، وفي ناس نجحت
1: صحيح
0: بس حسب رايي نسبي اقل. والطريقه الصح انك انت تروح على برامج من النوع زي حاسوب لابس، تنخرط في الايكو سيستم، تعمل ميت ابس على ورشات، كيف عندك اكسبوجر هذا الشيء، تعمل برين ستورم مع ناس اللي هم اكسبرت، اللي احنا كحاسوب لابس نعطيك هذا الشيء. يعني حوالين فكرتك انت ممكن تبقى انت تالنت تفوت على برنامج، ممكن تجيب فكره، يعني ما بنعارض حدا يجيب عنده فكره اللي هو حاسس انه هي فروم الاندستري وهي بتحل مشكله واحنا نساعده. فانا حسب رايي لا، انه لازم نوعي اكثر، بس في وعي تطور بشكل منيح بالذات بآخر كم سنة.
1: وهذا يعني يمكن فرصة أنه نحكي أنه عن جد مش مفهوم ضمنا في مجتمعنا العربي أنه يكون في كمان تكديس لكل هذه القدرات في مكان واحد، وكمان يعني عمليا توفيرها بهذه الإتاحة لمجتمعنا. حضرتكم موجودين في ضمن كراج حاسوب في عرعرة المثلث، إيش نوع الخدمات أو نوع البرامج الموجودة عندكم؟
0: إحنا كحاسوب لابس في عنا كثير خدمات، بس احنا اذا بنحط لتو كاتيجوريز او لمجموعتين، تقول يعني في السيكتور اللي هو توظيف ناس بالهايتك، والسيكتور الثاني الموضوع الثاني هو بناء شركات، مساعده ناس لبناء شركات ناشئه. في كثير من البرامج
1: صحيح، يعني احنا بشكل عام يعني حاسوب لابس كليا يعني استضفنا ايضا المدير العام حازم حلقه خاصه، وبنحكي على واحد من الفروع داخل حاسوب لابس اللي هو بخص عمليا بناء الشركات الناشئه وخاصه في مجالات عملاقه مثل هذه.
0: مزبوط. اول شيء في عندنا الستارت اب سكول، كثير برامج ميت اب، مش شرط انت تبقى تفوت على برنامج كامل. يعني انت ممكن تشوف موضوع بالستارت اب سكول بمجال الستارت اب، وانت موجود بشغلك وتيجي على حاسوب لابس. ولقاءات حلوه ممتعه، فيها نتورك كثير قوي اللي ممكن تعمل لك اكسبوجر لباقي البرامج، ورش عمل، هاكاثونز ممكن تنضيف الى. والبرامج الاساسيه يعني هنا في عندك انت تشالنج لاب اللي هو مختبر التحديات، اللي احنا بنجيب تحديات من الاندستري مع تالنتس
1: اللي هنا مخصصة في المجالات اللي ذكرناها في الأجريتك، كل ما يخص عمليا الزراعة وتطويرها، وكمان في مجالات متعلقة في الموبيليتي اللي هي كل ما يخص عمليا النقل الذكي وعمليا مشتقات من مواصلات وغير.
0: صحيح. واللي بيطلع من اللي بعمل تيم أب وبيطلع من البرنامج معه تيم مع دايفرسيتي ومشكلة حقيقية مع ديزاين بارتنر اللي يكمل معه، احنا بنفتح له مجال الفينشر لاب اللي هو مختبر إنشاء الشركة الحقيقية. من هنا التيم هذا مش شرط يأسس الشركة بعده، بس هو فريق عارف شو المشكلة from the industry، معه شركة أو طرف أو عميل اللي يدعمه بالمعلومات، ما بيدعمه ماديا حسب هالفترة، وديزاين بارتنر هو شريك مطور معه. أوكي بيفتح له بايلوت، بيفتح له الشغل اللي عنده المصنع، إذا في مصنع بلدية بتفتح لها شوارع أو
1: هذا بالمرة مش مفهوم ضمنا، أنه يعني عمليا مؤسسة تتيح لك الإمكانيات أنك تجرب عمليا التكنولوجيا اللي أنت طورتها من خلال مساحة عملية ومش بس شيء نظري.
0: بالضبط. هي إحنا حاسوب لابس إن هذا هدفنا بالفينشر لاب، بعد التشالنج لاب، بعد المختبر التحديات، هدفنا أنه نأخذ الناس اللي عن جد جديين اللي في مشكلة حقيقية ونرافقهم بالمسير من البداية حتى نرجع على الفاليديشن وهي، ونتأكد إنه الديزاين بارتنر أو الشركة بتشتغل معهم بطريقة سلسة، ونوصلهم لحديث ما يعملوا بايلوت ويبقوا ريدنس، عندهم جاهزية للإنفستمنت، جاهزية إنه يروحوا لإسرائيل إنوفيشن أثوريتي اللي هي سلطة
1: الابتكار،
0: يأخذوا هناك جراند سيد أو بري سيد أو كل هالبرامج.

0: هاي مشان المشاركة أو يكون جاهزين لأنجل إن كان يحط في عندهم مصاري ويلمي. طبعا هذا بعد البايلوت جاهزية هاي بتيجي في برامج الفيتشر لاب بالإن باراليل بموازي لهاي برامج في أكسلريشن اللي هو أنت بتيجي مع الفكرة تبعتك من البداية وإله سيلابس معين 5 أشهر تقريبا. صير نفس الشيء readiness لإنفستمنت بس in general يعني هناك ما في vertical أو ما في موضوع معين متخصص إلا in general أي فكرة بتهيئة.
1: وبشكل عام يعني هذا الانفتاح لبرامج الموجودة مثلا في سلطة الابتكار والحداثة أو غيرها من البرامج هو عمليا هذه المعرفة موجودة عندكم داخل الطاقم وانتوا بتساعدوا عمليا الشركات الناشئة مش بس أنه تكون فريق يعني تشتغل على الحل إنما أيضا في تكملة المسيرة ما بعد عمليا إنشاء هذا الفريق.
0: طبعا واحد من الأشياء اللي هي سلطة الابتكار إنه إحنا مش بس إحنا ما أوش منعلم إن كان في البرامج نفسها في تعليم عن شو البرامج الموجودة عند سلطة الابتكار وبرضه في ميتابس اللي فيها برضه بيجي حدا من سلطة الابتكار بيشرح عن البرامج اللي عندهم. فأنا وياه إذا كان فوتت أنت على ميتاب أو كان فوتت واحد من البرامج أنت رح تتعلم شو البرامج نفسه. ثانيا في السيرفيس إنه إحنا نأخذ الستارت أب اللي ماشى معنا إنه نساعده بالكتابة الملفات الصح والتقديم الصح لسلطة الابتكار
1: وهذه عمليا
0: يزيد نسبة السكسس عنده. في مشكلة هنا واضحة في فلكشويشن في تغييرات كثير قوية بهاي السنين تعرف الحرب بأثر أي شيء بأثر على الهاي تك كثير ناس برضو من يعني أجيال متقدمة فوق 50 إذا طلع صعب يرجع هذا الخوف برضو
1: صحيح.
0: كثير ناس قاعدين اليوم شركات على جرة كلام بإكسل بعلموا 20-30 عشان الواحد بيشتغل في الهاي تك يلا برا فهمت كيف هنا في خوف
1: مع كل الصعوبة بالموضوع بس فعليا هذا الواقع
0: هذا الواقع وهذا اللي نشوف الأخبار بتشوف شركات ضخمة 300-400 واحد بيطيرهم
1: تسريح جماعي
0: حدث يلا على البيت. فهذا الإشي أنا حسب رأيي لازم كانوا في بلان بي بنبنى في الشخص نفسه ومننا إحنا كإيكو سيستم يعني إحنا بدنا نساعد نبني هذا البلان بي مشان ننشي شركات ناشئة مشان يكون في عنده بلان بي. أول شيء إحنا عندنا في الوسط العربي الإيكو سيستم والشركات الناشئة مش قوية أوكي مقارنة بالوسط اليهودي فليش ما يبقى في عنا بديل يبقى في عنا مبادرين عرب اللي تشغل الناس اللي من الهاي تك
1: مثير هذا التوجه
0: يعني. طبعا مش لازم كان في عنا هنا اندستريال زون ومراكز صناعة في الوسط العربي اللي مش ناقصنا لما في عنا تالنت وفي عنا مراكز حداثي وفي عنا دعم ولازم يعني نعمل هذه الخطة هاي انه نبقى في عنا هنا مراكز هاي تك زي رعنانا زي تل أفيف ونروح عالمية فتتخيل وبلش هذا الشيء يعني في شركات قوية في شغلات بس الإيكوسيستم بعده مش قوي الشركات بعدها مش كثير قوية ما في عندها مجال توظف كثير ناس فيش بلان بي على مستوى الإيكوسيستم في بلان بي على المستوى الشخصي فروح أنت على المستوى الشخصي تعلم كيف تبادر.
1: مثير إنه أنت بتقول بالعكس عشان هذه الفترة فيها هذه التغييرات الكبيرة وعشان هذه الفترة فيها خوف على التوظيف أنا ما بضل بس بالوظيفة إنما بحضر دائما إنه يكون في عندي خطة بديلة يكون في عندي كمان الأشخاص اللي صاروا يعني مع خبرة طويلة يوظفوا هذه خبرة لبناء شركات عربية لبناء ذاتهم حتى يعني على مستوى شخصي يعني بالأساس لأنه لما بنحكي على أشخاص اللي هم يعني مع خبرة طويلة 20-30 سنة داخل السوق وبيجي اليوم شركات معينة بتفضل إنها تدخل أشخاص جدد مع قدرات معينة بالاي اي أو ما إلى ذلك وباي باي للموظف اللي بيكلفني كثير غالي أنت بتقول بالأساس هذا الشخص أنا ممكن أفكر عليه إنه يكون هو تدريجيا يقوي مهاراته في المبادرة وفي بناء شركات
0: أنت بتسمع شركات كثير بتشوف إنه الكبار السينيورز بيطلعوهم طب شو سبب؟ يعني واحد من الأسباب إنه بيكلفهم كثير
1: صحيح
0: وثاني بدأت تجدد دي يعني وتجيب لهم ناس أكثر بس هذول الناس talented هذول الناس عندهم خبرة وهي الخبرة يعني حرام تروح هيك فالخوفهم وأنه يطلع من الكومفورت زون يروح يفتح شركة حسب رأيي هذا عائق إنك تعمل عندك بلان بي أنت مش بس بتعمل بلان بي لإلك ذاتك أنت تعمل بلان بي للمجتمع أنت بتنشئ شركات اللي توظف برضو العرب اللي موجودين عندنا هنا اللي هم مبتدئين مش شرط أنت كمبتدئ طالع من التخنيون أو من الجامعة وجونيور تروح تشتغل في انتل ولا بهذول الشركات ليش ما نعمل شركات ستارت اب احنا مش لازم تبقى شركه ضخمه بس هذا برضو بلان بي برضو في عندك انت خطه لإلك ذاتك كاكسبرت بالمجال ولجداد الفاتير على المجال
1: فعلا يمكن حتى أصلا هي فرصة نوعا ما لإنشاء شركات ناشئة مع تكاليف أقل يعني إحنا اليوم لأنه في هذه المشكلة عند توظيف الجونيورز اللي بدوروا على فرصة أولى بدوروا على خبرة أولى على أول وظيفة تنفتح لهم في مجال السوق أنت الآن يعني بتأخذ نوع من الأشخاص المختصين داخل الشركات الكبرى أو ناس اللي هي في عندها كثير علامات سؤال حول مستقبل الشركات اللي هي تشتغل فيها هذول الناس بأنفسهم بكونوا شركات بالتالي

0: يعني ممكن يوظفوا بتكاليف بكثير أقل من إيش كان قبل أربع أو خمس سنوات اللي كان فيها عمليا معاشات أو توظيف يعني جونيورز كان يعني مسألة برضو فيها صعوبة معينة، لأن كنت بصعوبة تدور على الأشخاص اللي في عندهم الكفاءة مع أنه عدم وجود الخبرة، واليوم أنت بتقول أنه في فرصة مواتي لهذا المحل.
1: صحيح، وأنا حاسين في حاسوب لابس بهذا الإشي، كثير ناس بيجوا على حاسوب لابس هم صغار شوي عندهم أقل خبرة، في طبعا في ناس اللي بيجوا مع خبرات عالية، في ناس بيجوا مع فكار قوية، بس كثير بيجوا يعني قليل، خلينا نقول الأقلية اللي هم بيجوا لإكسبرت إن ذير فيلد، اللي هم الإكسبرت في مجالهم. فأنا بالعكس أنا بشجع هذول الناس الإكسبرت في مجالهم يجوا، يعني العكس، يعني أنت لما بتيجي أنت بتجيب الثانيين يعملوا تيم أب، هم بيعملوا تيم أب معك إن كان بالعالم الـ AI اللي هم صغار في العمر جونيور أو سينيور، وانت الاكسبرت اللي جاي مع المشكله الحقيقيه. فهي الدايفرسيتي اللي بتبلش من عندك ومو تشالنج حقيقي ان كان جبته انت من الاندستري او احنا جبنا لك اياه وتحليته، ممكن يعمل فرق.
0: بتخيل يعني هذه معادلة عن جد ممكن تكون ناجحة جدا، ويعني منها إفادة كمان للأشخاص نفسهم على مستوى اقتصادي وحتى على مستوى نفسي. أنا بتخيل لأي درجة أنه يعني أنا بطلع على الشغل ولكن أنا في عندي نوع من الثقة والطمأنينة أنه دائما في عندي يعني مكان آخر ألجأ له بحالة أنه صار أي شيء بالشركة اللي أنا فيها. وكمان على المستوى المجتمعي احنا ككل، يعني بشكل نحكي الان على الاقتصاد الماكرو للمجتمع العربي، الان ممكن يكون في معنى كمان حلول اضافيه، تطوير شركات ناشئه محليه، ومثل ما ذكرت انه كمان ممكن تشتغل حتى على مشاكل محليه اللي بتخص السلطات وسلطات محليه، وبتخص كمان الاشخاص نفسهم المزارعين الموجودين في مجتمع اللي كثير منه فلاح وكثير منه يعني متعود على انه يطور الارض، واللي نوعا ما كمان هناك بنشوف انه في يعني نوع من التهديد على مستقبل هذا الاقتصاد الفلاحي والمحلي. فيعني كلها أمور اللي بالآخر ترجع على كل مجتمعنا يعني بشيء إيجابي.
1: بالضبط، مش بس هيك، أنت اليوم أنا يعني قاعدين بنشتغل مع مؤسسات اللي هي إسرائيل على مستوى الحكومة اللي في إلها علاقات مع الاندستري، بتروح على الاندستري بشوف عرب بيشتغلوا اللي هم بالتوب إكسبيرت إن ذا فيلد، بيشتغلوا في ريسيرش، بيشتغلوا في مانجمنت، بيشتغلوا في الأجرتك. طب ليش ما نعمل إحنا؟ يعني إذا موجود النظام شو نظام ناقص يعني؟
0: بتخيل كلها أمور اللي إحنا بحاجة إنه نطورها عنا. في سؤال أخير، كيف ممكن نسجل في هذه البرامج وفي كل هذه الإمكانيات المتوفرة عندكم من هذه المشاريع؟
1: أول شيء قبل ما أحكي عن خطوة التسجيل، بنصح الكل أو اللي في عنده DNA للمبادرة في منهم لعه، بنصحه إنه يطلع من الكومفورت زون تدريجياً وشوي شوي، مش لازم تدشر شغلك مشان تطلع. والبناء وممكن تسجل عن طريق تفوت عن طريق حاسوب لابس، في هناك الاكسلريتر، في عندك الفيرتيكالز، في عندك الاجريتك، هسه برنامج الاجريتك تشالنج لابس، وفي عندك انت الفينشر لابس اللي بتاخذ التيم اللي طلع مع المشكله الحقيقيه وبتعمل ماتش مع بعض وبنكمل مع بعض 1-to-1 منتورشيب لحديت البايلوت والجرانتس من سلطه الابتكار.
0: تمام، وانت بتوعد انه كل اللي بتوجهه لك كمان من صوت التيك انه يعني هذول الاشخاص بترفقوهم يعني خطوه بخطوه
1: بدون شك.
0: طيب، بدون شك. اشكرك على

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أدى المئات من أهالي قرية مصمص ومنطقة وادي عارة اليوم صلاة الجمعة في ساحة منزل عائلة أبو شهاب في قرية مصمص تعبيرا عن تضامنهم مع العائلة عقب هدم منزلها من قبل السلطات الإسرائيلية. وكانت جرافات السلطات الإسرائيلية قد هدمت الأربعاء الماضي منزل العائلة العائد للمواطن أحمد صالح أبو شهاب، رغم تأكيد العائلة أنها استكملت إجراءات الترخيص وحصلت على تصاريح البناء ونموذج 4 الخاص بربط المنزل بشبكة الكهرباء، إضافة إلى توصيله فعليا بالتيار الكهربائي. أصيب 4 أشخاص اليوم في حادث تصادم وجها لوجه بين مركبتين على شارع رقم 89 في المقطع الممتد بين بلدتي معليا وألكو الشمالية البلاد. هذا وأفادت طواقم الإسعاف بأنها قدمت العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهم إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال العلاج.

أطلق مجهولون النار باتجاه منزل رئيس مجلس عرعرعر المحلي نزار أبو عقل الليلة الماضية. وذكرت المصادر أن إطلاق النار أدى إلى بعض الأضرار في الممتلكات من دون وقوع إصابات، فيما باشرت الشرطة التحقيق. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن ما ورد في البيان الأمريكي الخليجي الأخير يشكل مواقف تدخلية واستفزازية، محذرة من أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يعد مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة. ودعت دول الخليج إلى منع استخدام أراضيها في أي هجمات مستقبلية ضد إيران، مؤكدة أن أمن المنطقة يجب أن يقوم على التعاون بين دولها بعيدا عن أي تدخل أجنبي. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر أن الجنود الإسرائيليين مخولون بالرد على أي تهديد فوري في لبنان بحسب ما نقلته صحيفة دعوة حرونوت. وأضاف مصدر للصحيفة أن واشنطن تتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أفادت تقارير إعلامية بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم بطائرة مسيرة سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة من دون تسجيل إصابات. وبحسب التقارير جاء الهجوم بعد تحذيرات إيرانية للسفن من استخدام مسارات بحرية غير معتمدة، وسط أنباء عن استياء طهران من سماح سلطنة عمان باستخدام مسارات بديلة دون تنسيق معها. أصيب 4 جنود إسرائيليين بينهم ضابط خلال اشتباك في بلدة بيت يحون جنوبي لبنان، بعدما ألقى مهاجم قنبلة يدوية باتجاه قوة عسكرية وفق الجيش الإسرائيلي. وأضاف الجيش أن ضابطا أصيب بجروح متوسطة، فيما أصيب 3 جنود آخرين بجروح طفيفة، مشيرا إلى أنه جرى تحييد منفذ في المكان. إلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا خلال ساعة النهار، وتبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: بمجرد ما نسمع كلمة ديسك بنحس بخوف، وكأنه حكم بالتوقف عن الحركة. بس طبيب العظام بيطمنكم، الديسك مش مرض، هو ممتص صدمات طبيعي.

0: موجود بعمودك الفقري. المشكلة بتصير لما بصير انزلاق غضروفي بسيط وبيضغط على الأعصاب المحيطة. أغلب حالات الديسك ما بتحتاج جراحة، تتعالج بتمارين العلاج الطبيعي، تقوية العضلات والأدوية. نصيحتنا ليومكم: غيروا وضعية جلوسكم كل نص ساعة، تجنبوا الكراسي المنخفضة، وحافظوا على حركة الجسم وتمارين التمدد بشكل منتظم. عمودكم الفقري هو ركيزة حياتكم، حافظوا عليه بوعيكم وحركتكم.
1: المركز الطبي ميدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز ميدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: تشكل الرواية الشفوية مصدراً هاماً في كتابة التاريخ، وفي السنوات الأخيرة يعيد عدد متزايد من المؤرخين والباحثين الاعتبار لها مقابل المستندات المكتوبة. تزداد الرواية الشفوية أهمية عندما تسد فقدان أو غياب المصادر الأخرى، كما هو الحال في الحالة الفلسطينية. بيت جن، ممر ومقر، كتاب جديد يعتمد على روايات وردت على أفواه الناس، جمعها الكاتبان مالك صلالحة وعادل حمود، وهما اليوم ضيفانا في خارج الضوء، وسنرافقهما في رحلة جميلة في المكان والزمان ننطلق فيها من بيت جن ونعود لها، وهي رحلة متشعبة الدروب مطعمة بمذاق الكرز ونكهة التفاح والعنب. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرتيهما بصوت الزميلة رجاء كنعني ونسافر.
1: ولد الكاتب والموثق المرشد مالك صلالحة عام 1953 في بيت جن، التي وثقها في كتاب عام 83، وعاد ليكتب عنها هذا العام كتاباً جديداً بعنوان بيت جن، مقر وممر. شاركه في الكتاب الجديد صديقه الناشط الاجتماعي المثقف عادل حمود، المولود عام 63، وفيه وثقا دور بني معروف في مديد التكافل والعون للنازحين في لبنان والعائدين منه خلال أحداث النكبة الفلسطينية. درس الكاتبان الابتدائية في بيت جن، وأنهيا المرحلة الثانوية في بلدة الرام المجاورة، ومن بعدها عمل الأستاذ مالك في التربية والتعليم والإرشاد، فيما عمل الأستاذ عادل في التجارة وتصليح الساعات. علاوة على الصداقة بينهما والكتاب المشترك لهما يجمعهما عشق الأرض والفلاحة والقراءة.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الأستاذ مالك حسين صلالحة أبو حسين والأستاذ عادل إسماعيل حمود أبو وسام من بيت جن، أهلا وسهلا مرحبتين.
3: بارك الله يديمك.
0: الأستاذ مالك حسين صلالحة طبعا معلم ومرشد وكاتب وشاعر وباحث تاريخي، والأستاذ عادل إسماعيل حمود ما شاء الله غزلين عنك كمان، أنت عندك ألقاب كثيرة، مثقف وناشط اجتماعي وكاتب، وأنتما صديقان وورثتما هذه الصداقة الجميلة من الأهل من الوالدين، جايين من بيت جن ما شاء الله، يعطيكم ألف شرف.
3: ناصر،
0: طيب بدنا نبدأ قبل ما نحكي عن بيت جن وننطلق منها إلى ما شاء الله في كثير من الدروب، بدنا نأخذ فكرة هيك عن كل واحد منكم كلمتين. أبو حسين، أنت حضرتك مالك حسين صلالحة كنت تشاركت مع الأستاذ عادل إسماعيل حمود أبو وسام في كتاب جديد عن بيت جن في يعني مع مطلع هذا العام، بيت جن ممر ومقر، سنتوقف عنده لاحقا، بس قبل ذلك بدي تنطيني فكرة عن يعني حضرتك. أنت مولود في بيت جن لأسرة فل فلاحين، عائلة فلاحين، السواد الأعظم من بيت جن وبقية البلدات العربية. درست في البيت جن في الابتدائية، بس فهمت منك أنك درست في الرامي.
3: نعم،
0: في الثانوية.
3: ما كانش في مدارس ثانوية أنا، والمدارس الوحيدة اللي فتحت كانت في القرى المسيحية، الجاليات المسيحية برا تمت تفتح وين في جاليات مسيحية، يعني الرامي، كفر ياسيف، عندكو عكا، حيفا. لذلك كان عندنا شانصة أنه كانت الرامي قريبة علينا، ولذلك كل اللي تعلموا كانوا يتعلمنا التانو في الرامي.
0: أي سنة رحت على الرامي؟
3: رحت في 67، خلص راح تقريبا 72
0: كان حياة أبو هشام محمد نفاع، قد استضفناه الله يرحمه ويسهل عليه، قال أنا درست في الرامي وكنت أنزل من بيت جن وأطلع من الرامي على بيت جن ماشي. شو قصتك انت بتختلف؟
3: انا نفس الشيء، انا حكيتك انه انا ولدت في عائلة فلاحين، والوضع الاقتصادي كان صعب، وابوي كان رجل اجتماعي، كان يهمه الوجبات اكثر من ابسه، كان يهمه العلم، ولكن يهتم يعلمنا، وكان في امتحانات اعانة اذا بتذكر زمان.
0: طبعا
3: اللي ينجح في امتحانات الاعانة يتعلم بلاش.
0: الصف الثاني
3: نجحنا في امتحانات الاعانه، كل تعليم كان ببلاش، ظل انه كانوا يعطونا مصروف الطريق.
0: بتقول انت ولدت في عائله مباركه الاولاد، وخبزها كفاف يومها.
3: احنا اربع شباب وبنتين،
0: يعني متوسطه بتقدر تقول لهذيك الايام.
3: صح.
0: وكنت تروح على الرامي وتنزل وتروح وترجع ماشي؟
3: كنا اغلب الوقت ننزل مشي ونطلع مشي.
0: ليش؟ طيب
3: كان في سيارات أو شيء، البساط كان الصبح والظهر والمغرب.
0: الأحوال تضيق لدرجة أنك ما كانش معك تقدر تشتري
3: قضية البصر، إذا 6:30 والمدرسة بتبدأ 8، لك تنزل بدك تستنى ازاي نص ساعة تفتح البوابة شو بدك تسوي؟
0: بس المشي. أبو هشام تحدث في هذيك الفترة أنه كانت يعني الموضة أنه فيش مصارف فيش فلوس ويوفروا للزواج.
3: بعدين كان مشان أنه نوفر حق المنقوشي وحق رغيف فلافل ننزل مشي مشان نشتر فلافل أو منقوشي لأنه فيش عنا في البلد
0: في الرامة
3: وحتى دفاتر الأقلام كنا نشتري من الرامة.
0: كديش كان رغيف الفلافل بالستينات؟
3: كوش
0: عشر كوش
3: عشر كوش عشرين قرش
0: أو المنقوشي. طيب والأستاذ أبو وسام عادل إسماعيل حمود كما كنا المثقف والناشط الاجتماعي والكاتب ابن بيتجن
4: الله يديمك
0: أنت درست في الرامي لكن مش في ذات المدرسة لأن كان في مدرستين ثانويتين في الرامي الزراعية والثانوية الحكومية أنت وين درست؟
4: درست في مدرسة زراعية مدرسة زراعية صناعية كان يعني كمان ثانوية كل المواضيع العلمية والأدبية بالإضافة إلى اختصاص زراعة أو صناعة حسب اختيار الطالب بس ظروفنا بتختلف عن ظروف الثانوية لأنه أنا كان الباص مجاني لأن المدرسة كانت مدرسة حكومية
0: أنت أصغر أصغر بالعمر أستاذ عادل من الأستاذ مالك
4: بعشر سنوات وفي القدر يعني هو أستاذ كبير
0: هذا لطف منك
4: أصغر من بعشر
0: مواليد أي سنة أنت؟
4: أنا مواليد 63
0: وأبو حسين
3: 53
0: الأستاذ مالك صلالحة
3: 53
0: عشر سنوات
4: عشر سنوات
0: بالتمام والكمال فأنت بالفترة هذيك كنت تطلع وتنزل ما شاء الله بالباص
4: في الباص
0: مرتاح بس ما أعرفش مين كسبان أنت ولا أبو حسين لأنه أي هي لياقة بدنية ورياضة
4: مش عارف بس لا
0: كان يكسب رغيف فلافل يكسب صحته
4: لا احنا كنا نشتري فلافل وكنا نشتري كمان كتب وقصص وإشي كمان في بيجان ما كانش فيه كمان هاي من الرامي
0: من الرامي يعني هاي البلد الجارة
3: من الرامي
4: مركز زي ثقافي الرامي كان زي كفر ياسين في المنطقة هذيك الرامي أو ترشيحة مثلا الرامي كانت مركز إلنا مركز ثقافي كلنا نتعلم فيها
3: تعروس الجليل يعني للرامي مركز تجاري وثقافي
4: الرامي
0: جميل
4: كله طبعا الأساتذة كلهم طلعوا من الرامي
0: أنهيت الثانوية الزراعية أي سنة في الرامي
4: في 82
0: الأستاذ عادل طبعا إسماعيل حمود إحنا منذكر دائما عشان اللي بسمعنا نقدر يميز بينك وبين الأستاذ مالك
4: تسلم أنهيت في سنة 82
0: 82 في المدرسة الزراعية بس انت يعني رحت فلاح ابن فلاح ورجعت فلاح ابن فلاح
4: ابدا كمان الزراعية يعني مشان نأكد على الفلاحة والبستنه
0: استفادت منها من تجربة المدرسة الزراعية في الفلاحة والزراعة
4: ولليوم طبعا
0: طيب بس انت يعني بالعمل اليومي لتكسب الرزق رحت على التجارة
4: لانه الزراعة ما عادش تقدر تغطي على نفقات العائلة اللي يعني اليوم عندك الكهرباء أو الضريبة ما يقال الأرنونة الضريبة العامة والتلفون والبلفنات وإيش الأرض ما عاد تقدر تغطي كل هاي التكاليف اللي كانت أبوي أو جدي كان يكفي كان بده الموني
0: الاحتياجات كانت متواضعة
4: كفاف يومه يعني
0: عندك دكان اللي اسمه مركز بيت جن للهدايا
4: أي نعم
0: بس هذا اسم للوهلة الأولى مضلل فكر أنه هدايا وبس وهي أكبر بكثير
4: قصة هدايا
0: في عصفورة بيت جن قالت لي كل ما يتمنى الإنسان اللي مش موجود في السوق النوادر ممكن تلاقيها عند الأستاذ أبو وسام هذا المركز مركز بيت جن للهدايا حتى الأشياء الصغيرة جدا من إبرة اللوكس لكيس اللوكس لحجار الكداحة تبعت ال
4: فخر بالنسبة إلي لأني بحس إني متميز يعني إنه مش مثل أي واحد ثاني لما اليوم تسألني أنت عن إبرة أو خيط اليوم بطل الناس تخيط أو أما إذا حدا احتاجها بلاقيها عندي كرار الخيطان أو الإبرة أو بتلحق البريموس مثلا أو الفتيلي أو كيس اللوكس أو حجار القداحة أو زهر الشيش بيش النرد يعني كمان أنت ضاع منك وين بدك تلاقيه لكش

0: او الجيري بتلاقى عندي الحل
1: على خياطه بتذكرون حطوه في الاصبع
2: شو بتسموه انتم بجان
0: القمع او الكشتبان
2: الكشتبان
0: اه
2: هو كل الناس بسموه الكشتبان بس كمان بتسمى القمع
0: القمع, القمع.
2: جميل طيب وشو كمان بالدكان
0: هذا هو البدايه كانت الحقيقه لما انا بدي ابلش كنت ناوي افتح مكتبي فتحت مكتبي ثاني صار بجان 6000 او 7000 ناس في مكتبتين ما عادش لي محل من الاعراب صرت ادور شو بدي اشتغل وانا بحب العلم وبحب الثقافه رحت على الهدايا كمان ما كانش اختياري سهل يعني صرت أجول في الناصرة في حيفة في عكا شو بدي أسوي شو بدي بلش مع شوية أزهار شوية ورود صغيرة شوية عطور اللي هي ما كانش مركز يعني شوية شوية لحقنا الكاسيتات اللي هي غريبة عن بيت جان كنت اشتري أنت من عكا أو من الناصرة فيش كاسيت في بيت جان فتنا الكاستات
2: أشريط الغناء والموسيقى
0: من أيام الأشريط الغناء وعشرات
2: بس الأكثر يعني. ندرة وجمالا من كل هذا الكلام أنه أنت ساعاتي هذا الدكان عمره 41 سنة وأنت ساعاتي أنا بتصور ما بعرف اللي بسمعنا ممكن يصلحنا أكاد أقول أنه ربما أنت ساعاتي الأخير في البلاد من البحر للنار بتصلح ساعات من 41 سنة من اللي فتحت الدكان يعني هاي الساعة اللي بإيدي إذا أعطيتك إياها بتفكفكها وبتركبها
0: طبعا بفكفكها بركبها بدها تنظيف بدها في صدم التنظيف في تغيير بطارية في هاي الأشياء مفتاح مكسور عقرب فلتان
2: كل صلحت شي مرة لأبو حسين للأستاذ مالك حسين
0: كل
2: صلاحها
0: كل ساعات من عندي أنا الخدمة عندي والمشترى من عندي يعني كمان
2: بارك زبون دائم
1: اللي أخوي هاوي تحف كل الساعات القديمة اللي بيجيب الغالي
0: كمان أنا بزبط له
1: ساعات خربانة هو بزبط له ياه ببيعها
2: اها انت يا استاذ مالك اشتغلت في التربيه والتعليم مش في التجاره مع انه الفلاحه يعني كانت ولا تزال بالنسبه لك قريب للقلب
1: انا بحب الارض بعد بعدني انا محافظ ارضي
2: بس باليوم يوم قبل ما اروح على الفلاحه رح نتوقف عند الفلاحه انت باليوم يوم انت رحت عملت في التربيه والتعليم لانه انهيت الثانويه في الرامي تعلمت في دار المعلمين
1: وظليت البلد علمت على حساب الجيش معلم جندي
2: ما رحت على الخدمه العسكريه
1: لا كان في اللي خلص دار المعلمين كان الجيش يعطي مجال كان نقص في المعلمين يعطوه يعلم في بلده أنا فضلت أعلم في بلد تاسسين بلاش
2: وين علمت في بيت جان؟
1: بيت جان
2: طيب أستاذ مالك علمت كم سنة أنت في مسيرتك؟
1: علمت 37
2: 37 سنة؟
1: بديت في 74 خلصت في 2010
2: وطلعت من هناك يعني وانت بطاقة وبهمة ونشاط ما شاء الله مش طلعت مستنزف
1: قبل ما خلصت عملت مرشد سياحي وعملت مرافق لبرا كمان في السياحة وبشتغل مع كل مع منظمة حماية الطبيعة وجمعية حماية الطبيعة الكنكيمة كلها كإرشاد على المدارس خاصة
2: نرجع للأستاذ عادل إسماعيل حمود أبو وسام بالنسبة لك قصة الساعة وتصليح الساعات قول إن أنا ساعاتي من 41 سنة مين علمك على يعني تصليح الساعات
0: الشغلة لما إحنا فتح محل هدايا طبعا من التجار اللي يجي لعندي يقول لي ليه بتحط الساعات عندك أقول له مين بفهم في الساعات قل لي حط واحدة رجالية واحدة نسائية وجرب إذا لا بترجع لي إياها طبعا يغيب أسبوع لكن بعتهم المرة الثانية يقول لي لا حط سنتين رجالي سنتين نسائي ومنشوف هيك بلش الموضوع الفكرة كانت في الأساس أنه أخو صديقي قال بتحدى أنه واحد في بيت جان يعرف يفك ساعة يعني هي تحدي لأنه الكل بده الإشي السهل ما بفوتوا على إشي صعب أو إشي مميز فيبدو أنه علقت هاي الشغلة في ذاكرتي ولقيت أنه بلك أفوت على التحدي هذا والحمد لله قدرت أفوت عليه وأتعلم لحالي على الطاولة عندي باستشارة طبعا مهنية دائما من ساعتي اللي بعرفهم إشي
2: مين اللي كنت تعرفين؟
0: في شاب جروزيني كان في عكا فعلين في نهارية اللي كان كثير كثير
2: يهودي
0: اللي كان شو أستشيره يعني يفيدني يعني أخذ القطع الغيار من عنده بس يفيدني في المعرفة اللي أستصعبها وأن ألاقي شغلة صعبة ما يقصر في
2: قديش فيها قطع عدد قطع هالساعة
0: كثير إذا تبلش في الأجال المسننة لحالة شي 65 نقول في حجر الكوارتز في البطارية وفي دائرة الكهربائية طبعا الأمور هاي المفتاح طبعا العقارب البلاطة اللي هي الخلفية اللي تختار الأرقام الاخشاط فيها شيء 20 قطعة يعني
2: بتفكفك قطعة قطعة وبتجمعها من جديد قديش بتستغرق معك العملية بالمعدل
0: حسب بدا أعصاب وبدا رواق يعني الأعصاب موجودة ومرات كمان مش غريب أنك ترجع على الشغلة عدة مرات لأن هاي شغلة دقيقة جدا يعني العجل المسنن طرفه إبرة ما يقعش في المحور تبعه بيطلب لك ترجع كمان مرة يرجع المحور تبعه يرجع يدور معك في الشكل الطبيعي.
2: جميل.
0: إيه بدأ طول تروح بدأ ما حبي إذا أنت بتحب الشغلة هاي لا ممكن تقعد ساعات بس يظل مي وأكل معك وتظل نكمل.
2: وفي بعد زباين عندك اللي بيجوا يصلحوا ساعات.

0: في جيل اليوم بيحب الساعة كمان للهيئة لللوك للمنظر.
1: يعني الساعات القديمة الكلاسيكية ممكن فيها قيمة جمالية أكثر، لما بتخرب برجعوها
0: للساعات القديمة
1: يصلحوها، مش لأنه عادة في كثير ناس بستبدلها، بحطها بكبها وبتنازل عن برجعها جديدة.
0: بس الساعات القديمة في كثير أسباب إنك تتعلق فيها، قديمة خطيبتي للمرحوم الوالد لجدي إشي بتعلقوا في هاي الأمور.
1: في هيك بعد
0: لأنه كان أصالة، كان كمان صناعة أصيلة.
1: أنا هاي الساعة البيدي لحياة أبوي
0: الله يرحمه بتعلق فيها. هسه انت صعب عليك تفرقها،
1: بتحاول
0: محافظ عليها،
1: محافظ على الزمن.
0: ايوه 100% صح،
1: الزمن الجميل
0: والعلاقه الروحانيه
1: طبعا
0: الله يرحمني
1: همزه توصل وجدانيه.
0: أيوة.
1: طيب كم ساعه عندك بالمحل فيها استاذ عادل اسماعيل حمود؟ انت استاذ مالك، انت مستمتع بالحديث مع الاستاذ عادل؟ هسه بنجي لك،
0: بنرجع لك.
1: في عندك عدد ساعات اللي يعني
0: مش كثير فيه اليوم؟ طبعا السوق الحر والسوق اللي برا غطى كثير أثر علينا، يعني يمكن بقي التصليح والأشياء الأصلية قليلة. ما بين الكل بيستهونوا يعني نجيب ساعات من برا بعشرة وعشرين شيكل، إنه منظر تعرف إنه إشي سريع.
1: الآن لما بنقول يا أستاذ عادل، آخر سؤال في موضوع ساعات اليد ولا كمان ساعات الحائط؟
0: لا طبعا ساعات الحائط والمنبه واليد،
1: كل أنواع الساعات
0: كل شيء اسمه ساعة.
1: طيب في عندك ساعة قديمة اللي ممكن نقول عنها هي أقدم ساعة عندك أو وصلتك على الدكان؟
0: ممكن أكون صلحتها لناس، أما أنا للأسف ما كنتش مجبر لموضوع هذا إني أخلي عندي إنه أرشيف أعمل جمع. ما
1: كنت تعمل متحف ساعات يعني نادر جدا،
0: ما انتبهتش أنا للموضوع هذا، إن أما مر تحت إيدي كثير
2: ساعات. أول امبارح أخذت ساعات قديمة من عند أخوي تصلح لي.
1: ساعات حائط
0: ساعات
2: برا بيجيبها.
1: طيب الدول اللي أكثر إتقانا سويسرا في صناعة الساعات؟
0: سويسرا الأم طبعا، واليابان بعدين، اللي هي لليوم يعني بتتحدى. إذا بتاخذ ساعة الكاسيو لحالها، الإبداع اللي فيها والدقة اللي فيها، حتى خذ من ناحية مواعيد الصلاة على الدقيقة في كل دولة، كل ما حدا عامل إشنا إنه غير كاسيو.
1: الثانية
0: على الثانية في السعودية، في الأردن، في لبنان، كل صلاة في أي دقيقة بتكون.
1: هذا شغل اليابان؟
0: شغل اليابان كله كاسيو، شركة كاسيو.
1: الله جميل،
0: الدقة غير شكل.
1: طيب يا أستاذ مالك، نرجع في سيرة الزمن، أرجعك في الساعة وفي الزمن للرامي. علمك يعني عدد من المعلمين في المدرسة الثانوية، وأنت كنت تنزل وتروح بتجن ماشي، لمن يعني ليس لديه فكرة يعني الطلعة من بيت جن، من الرامي لبيت جن
0: 8 كيلومتر طلعة،
1: طلوع سنو
0: كاسي
1: جدا. هل يأتي على بالك في هذا المضمار، في هذا السياق، معلم معين؟
2: كل اللي علموني محفورين في الذاكرة، أما بخص الذكر المرحوم شكيب جشان
1: الله يرحمه،
2: اللي بفضله الله يرحمه أنا بتقن اللغة العربية، اليوم بتقنها سمعي. بغلطش ليه؟ لأنه عمليا أساس متين. علمني الأستاذ عزمي يونس عبراني والأستاذ خليل.
1: عزمي يونس من عرعر عرعر؟
2: تنزي قسيس إنجليزي، حبيت الإنجليزي من وراه
1: كمان.
2: أبو إبراهيم
1: ليش مثلا ليش حبيته؟ شو كان أسلوبه يمتاز؟
2: الأسلوب تبعه، ما هو لما المعلم عنده أسلوب طالب بحب الموضوع، بحب المعلم.
1: طب أنت أستاذ، شو ملامح هذا الأسلوب اللي أنت أعجبك؟
2: قضية الاحترام بالمعلم بين التقارب. إنه لازم المعلم يعرف كيف يجيب الطالب إله، اللي يقربه إله في اللحظة اللي الطالب بتحترمه وبيحترمك، عنده قابلية إنه يستوعب. إذا المعلم قاسي، الطالب بياخد إيش؟ بعد عن المعلم وبيصير يكره الموضوع. أنا حاولت 37 سنة علمتهم،
1: يعني نقلت هاي التجربة من تجربتك الشخص، من المعلمين الآخرين لتجربتك أنت كمعلم.
2: 30 سنة ما كانش عندي مشكلة لا مع طالب ولا مع طالبة ولا مع أهل ولا مع مدير. في حياتي ما بعتش طالب لعندي معلم، أو بعت طالب لعندي المدير، أو بعت وراء أهل. أنا أحل مشاكلي وين؟ بيني وبين طلاب. يعني حتى
1: يعني أنت ما بتعمل بالنظرية البيداغوجية هاي، إنه لازم يكون ديستانس، مسافة بينك وبين الطالب، وإنك تتعامل معه بشكل رسمي؟
2: لا، أنا بحب إن الطالب يكون في ثقة بينه وبين المعلم. الديستانس هو الاحترام. أنا بقيت أقول للطلاب لما أنا بحترمك أنت واجبك إيش؟ لما أنت بتسألني أنا بسمعك. لما أنا بحكي معك لازم أنت كمان إيش؟ أنا في جيل زي أبوك، زي أخوك الكبير، كيف تحترم أبوك؟ احترمني. إذا بحترمك شحالك ما تحترمنيش.
1: جميل. الأستاذ الكاتب مالك حسين صلالحة، وصديقك الأستاذ عادل إسماعيل حمود أبو وسام من بيت جن. فاصل ونعود لسنا في هذا الحديث معكما.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها.

اختيار استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: قارعة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: دكتور انفرتر
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
3: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس، وضيفانا العزيزان اليوم من بيتجن، هذه البلدة العالية الغالية، مالك حسين صلالحة الكاتب الشاعر الباحث وكذلك الأمر المربي سابقا، والأستاذ عادل إسماعيل الحمود المثقف الناشط الاجتماعي الكاتب أبو وسام عادل إسماعيل الحمود. أهلا وسهلا مرحبتين مجددا. قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند موضوع تصليح الساعات والراديوهات القديمة يا أستاذ أبو وسام، أستاذ عادل إسماعيل الحمود، وتوقفت أيضا الأستاذ مالك حسين صلالحة أنت أيضا عن أيام المدرسة الثانوية في الرامي، يوم ما كنت تروح وترجع رغم التوبوغرافيا هاي الرحلة الجبلية الصعبة بالمعنى الحرفي بين بيت جن والرامي مشان على الأقدام حتى توفر 10 قروش تشتري فيه المنكوشة ورغيف فلافل. أنا أعود وأكرر هذه التفاصيل الصغيرة التي تبدو هامشية حتى تافهة، لأنه تستبطن عبرة كبيرة وعميقة مهمة جدا. اللي بده يتعلم بصل ولو كان في الصين ولو كان صغيرا على الأقدام. في هذيك الفترة كانت يعني عملية منالية العلم أن تتعلم مهمة صعبة جدا ومكلفه، لكن من يريد يصل. بعكس اليوم تتوفر كل الامكانيات اللي في العالم،
4: فيش رغبه،
3: ويدوب انه يروح على المدرسه يروح متعلم او انه يروح عائد مع الكاست المطلوب المقدار المطلوب من العلم من الثقافه من المعرفه. بدي تاخذونا رحله هيك قصيره على بيت جن، مين نبدا، بابو حسين ولا بابو وسام؟
5: ابو حسين المرجع في
3: ابو حسين الاستاذ مالك صلالحة كان قد كتب في الماضي قبل تقريبا 40 سنه كتاب عن بيت جن عبر التاريخ في 83. لو سألناك للي ما بعرف تنطين هيك موجز إخباري لمحة عن بيت جن، وين بتقع، شو جراتها في البلاد، شو جراتها اللبنانيات، أسماء أحيائها إلى آخره.
4: بيت جن تقع في الجبال الجليل الأعلى، هي أعلى قرية في بلادنا، تقع على تل البرج القديم 950 متر، لكن الجبال المحيطة ببيت جن الأحياء الجديدة كلها فوق 1000 متر.
3: 1208
4: بجبل الجرمق من الشمال.
3: نزلت كم متر آخر المدة؟ لأنه الجيش يمكن هناك
4: عملوا قاعدة،
3: عمل قاعدة عسكرية ونزل من في عملية تسوية الأرض، نزل كم متر
4: من الشرق عندنا جبل عروس 1072 متر،
3: وليس

0: قمة وجبل العروس
1: لأنه شكله على شكل فستان عروس. جبل حيدر
0: فش عندكم جبل بشبال عريس.
1: جبل حيدر، الحيدر معنى الأسد
0: طبعا اللي بيمتد للرابض.
2: رابض
1: كان فيها، لأنه في عنا عين الحذرة، في عنا جبل حيدر، في عنا عين الأسد، في
0: وين مدفون الراحل سميح القاسم الله يرحمه سهل علي خيال الخيل أبو محمد في جبل حيدر.
1: جبل حيدر لأن شكله مخيف زي الأسد جاي رابط هيك، لما بتطلع من الرامي مخيف جدا. في بلدنا بتشوفوش هيك انت، لانه عمليين احنا وياه. في عنا جبل ديدبه، ديدبه المطل يعني، لحيدر 1047، ديدبه 1037.
0: ديدبه كمان موجود في كفر مندا، بين كفر مندا وكوكب.
2: شفته انا
1: في حد ميدل كروك
0: نفس الاسم. قائمه على كم تل بيتجان؟
1: تقع على تقريبا 7 تلال، ولكن تشبه القدس يعني من ناحية بيجن. مساحتها مساحة مدينة مش مساحة قرية،
0: مترامية الأطراف.
1: أيوة مترامية الأطراف، ولا يمكن تشوف بيجن من محل واحد، لأنه في دائما أحياء مخفية عنك، حتى تشوفها مجبور تطلع من الجو تتشوف كل بيجن.
0: طبعا لأنه في سفوح جبلية.
1: إحنا موجودين في قلب محمية طبيعية اللي هي أكبر محمية في البلاد، محمية جبل جرمق.
0: الزبود جزء منها.
1: الزبود هو جزء منها. سنحكي عن الزبود. مساحتها حوالي 110,000 دنم، هي 10 محمية طبيعية في العالم.
0: ما شاء الله.
1: يعني حافظت على الأحراش بشكل طبيعي، والسبب إنه الأتراك تعرف خديش قطعوا أشجار في بلادنا مشان سكة الحديد الحجازية.
0: طبعاً للوقود.
1: بلدنا ما كانت تتعاون مع الأتراك، ولذلك عقاباً لأهل بيجان طوبوا لنا 13,500 دنم في منطقة الخيط، وين نجمة الصبح، وين
2: التشحر اليوم.
1: عقاباً بدك 8 ساعات مشي، 8 ساعات رجع.
0: هذا في سهل الحولي. صحيح.
1: هاي صدروا لنا في الخمسينات. هاي عقاب لأهل بيتجان كيف ما كانوا شيء يخطئ.
0: هاي دولة العثمانية. بس إسرائيل برضو عاقبت بيتجان أبو حسين.
1: عاقبتنا بعدين.
0: صادرت. دولة العثمانية أبعدتكم، بس أجت إسرائيل صادرتكم.
1: صادرت الأرض. مش بس هيك، ضيقوا عليه من ناحية مسطح. يعني اليوم إحنا عندنا مشكلة مع المسطح. يعني تقدرش توصل على محمية. وذلك دائما في أنا صدام مع منظمة حماية الطبيعة مع الدولة، وهذا بيذكرني في أحداث 1987 انتفاضة الزبود.
0: صحيح.
1: انتفاضة الزبود كانت على الأرض، يعني الناس مش ضد الأحراش، إحنا مش ضد الأحراش، إحنا اللي حفظنا الأحراش قبل ما يجوا اليهود وقبل ما يجوا الإنجليز وقبل ما يجوا العثمانيين، إحنا موجودين.
0: هذا رغم إنه بيتجان البلدة العربية المعروفية الدرزية اللي دفعت ثمن الخدمة العسكرية الباهظة جدا،
1: أكثر من كل
0: 65 شاب فقدت بخلال حروب إسرائيل،
1: وأكثر بلد انظلمت وتضايق عليها بيتجان
0: ولليوم.
1: لليوم.
0: طيب أهل بيتجان أبو حسين وأبو وسام، لما يعني الأولاد الأحفاد الكبار بالعمر لما بنطرح هذا الموضوع إنه هاي التضحيات الجسيمة الموجعة، 65 شاب يمكن أكثر، أنا بشوف أسميهن في النصب التذكاري في مدخل البلد أكثر شوي. من جهة ثانية تضييق الخناق، مصادرات الأراضي، التمييز، يعني لما بزورها أنا مثلا، أنا بكفر كنا ساكن، لا تختلف بيتجان في بناء تحتية ولا الفوقية عن كفر كنا. ما في استنتاجات حول موضوع كيف إسرائيل تتعامل معنا كضيوف في وطننا، أنه هاي الحكومة اللي سنت قانون القومية تتعامل مع الدروز كانهن عرب. في الخدمة العسكرية بصيروا متساويين، ولكن في بقية الحقوق هن درجة ثانية،
2: مهضوم حق.
1: أكثر
0: موجود هذا الخطاب عند الناس في مجالس الناس.
1: اليوم صار في وعي، بطلت هاي المقولة إنه بس مساواة حفظ الأوراق. أنت بدك إشي عملي، ولكن اليوم في عندنا صار في وعي عند الشباب، صار التوجه للعلم أكثر.
0: لا أنا قصة بالعلاقة مع الدولة، قصة إنه حلف الدم ومش حلف الدم،
1: ها بطل الناس تشتري حلف الدم، بطلت الشباب تشتري. اليوم الناس صارت توعى، صارت تعرف إنه الأرض هي إلك أرض، عندك وطن، فيش عندك أرض فيش عندك وطن. اليوم أغلب الشباب اللي بيرجعوا بخلصوا خدمة، بخلصوا بيرجعوا بيصلحوا أراضي وعم بيزرعوا. اليوم عندنا نهضة مخيفة على تصليح الأرض، وهذا اللي مش عاجبهم هني.
0: السمنيج على الأرض، أستاذ مالك صلاح بتقول إنه المحمية يعني العاشرة في العالم من ناحية المساحة، من ناحية الندرة، من ناحية الجودة، فيها أشجار نادرة، يعني مثل شو؟
1: في عنا نوع شجر بسموه القبريش، هذا بس بعيش في منطقة بيتجان. اليوم بعد في شجرة واحدة أنا كمان انقطع عليك. وفي عنا سحالب، أنواع سحالب كثير. في عنا أنواع نباتات اللي بس بتعيش في خلف المحمية، مثلا زهرة كف الدب.
0: إيش اسمها؟
1: زهرة.
0: زهرة كف الدب.
1: ولا ما لونها أرجواني جميل جدا،
3: موسمية.
1: موسمية. بتعيش بس في منطقة جبل.

0: العروس.
1: ما بتثمر، مش مثمر.
0: السفح الشرقي الشمالي يعني في كل محمية جبل جرمة فش إلا هنا،
2: منطقة واحدة يعني
0: كل الشرق الأوسط فش. في نوع زهرة بس فيش بال تركية في القفقاز منه، هاي زهرة نادرة. في عنا بعض زهرة اللي هو عمليا سحلب أناضولي، هذا بس كمان عنا بتلاقيه. في عنا كمان
2: صور شجرة القاتل اللي هي قتلة
0: قاتل
2: كمان نادرة قليلا.
0: القاتل بعيش من ارتفاع 800 وفوق في نواحي القدس،
2: كثير في بيت جان يعني بكثرة.
0: يعني عنا شجر قاتل، تخيلش انه في شجر قاتل من الشكل، يعني أنا في المنطقة الشرقية
1: اسمه هيك قاتل؟
2: قاتل هو القطلب في اللغة، بس احنا نسميه القاتل. قاتل
0: عادل في منطقة
2: قاتل أبيه يعني.
1: قاتل أبيه زي أقول لك، لأنه أبو فكري نمر نمر نبعث له كل التحيات والمودة في حرفيش صديقنا وحبيبنا، كان دائما يتحدث عنه يعني، لأنه في روايات وقصص شعبية حول هاي الأشجار.
0: اللي احنا بنحكي له انه شاب اب ولد بده بنت، قال لابوه روح يخطب له اياها، بدل ما يخطب له لابنه خطب لمين؟ خطب لنفسه. زال من ابوه، راح قتل ابوه، دفنت عليه الشجره، شجره شربت الدم تبع الاب.
2: طبعا خرافي، لانه
0: هيك الشجره الوحيده اللي لون عرقه،
1: هيك الاسطوره بتكون
2: الاسطوره، بس الحقيقه هي انه الغصن النامي بقتل اللي قبله، بقتل.
1: طيب طالما حكيت استاذ عادل اسماعيل حمود أبو وسام كمال لهذا الحديث، توقف الأستاذ مالك عند موضوع الأشجار النادرة، من ناحية الطيور والحيوانات أيضا فيها شيء نادر المحمية؟
2: في المحمية بتصورش أنه في شيء نادر، لا الطيور عادية مثل بقية
1: الأشجار والتضاريس والنباتات.
0: نوع زي شبيه في الأرض، بس كمان في منطقة شرقي بيت جن.
1: طيب احنا جينا هون من خلال الحديث التعريف على بيت جن وأحياها وأسماء بعض مواقعها الجغرافية.
0: كتاب بيت جن عبر التاريخ،
1: كتابك هذا بيت جن عبر التاريخ اللي صدر ب83 موجودة فيه كل هاي القصص.
0: من عندكم من الناصر، سأقول لك كيف. كان في قس اسمه أسعد منصور، كتب كتاب كتيب عن الناصر تاريخ المصري. عجبني الأسلوب تبعه، قلت بدي أبدأ. مين كان شريك في الفكرة؟ سعيد محمد سعيد نفع. بدينا أنا وياه مقابلات شفهية مع الناس، تسجيل حتى نجمع الرواية. تخي أنت مادة، وبدي معي صابنا زي غنية تولي الصافي، وصلنا نص البلي وقطع الحبل فيه. بعد نص سنة كان يتعلم، وضعه الاقتصادي كان صعب، كان يتعلم في نتانيا، كان يتعلم ويشتغل. قال لي أنا بقدرش أكمل معك، تكمل لحالك، ولكن يا سعيد صرنا بديين. قال لي لا.
1: هلا أبو علاء، أستاذ سعيد علاء نبعت له كل التحيات.
0: كمان اسمه مسعد خولد، أستاذ مدرسي، بدي معي فترة كمان. وقف، قلت ماليش إلا أعتمد على حالي. قعدت من 83 ل 93 تطلع الكتاب 10 سنين، والدكتور شكري شو ما أكتب أودي له يصلح ويقول لي شو ناقص، وهيك تنطلع الكتاب في 83.
1: يلا منيح، ينطيك العافية. طيب لو تنطينا باختصار أستاذ مالك بعض أسماء الأحياء في بيت جن.
0: يعني حارة المرمغة، حارة المبرة، حارة الصفاي،
2: حارة يميز بيت جن الأسماء العربية صرف،
0: حارة العويني، حارة عين النوم، كل حارة إلى اسم. وللأسف في المدة الأخيرة قام المجلس المحلي سمى شوارع، ما اهتم يسمي الأسماء القديمة، راحوا جيبوا لنا أسماء غريبة عجيبة.
1: مثل شو؟
0: النورس
2: مالك الحزين،
0: مالك الحزين والبطيخ، اللي هي عمليا
1: البطيخ والشمام والبزر.
0: أيوة.
1: أسماء محايدة.
0: قمنا أنا وعادل في ثورة، وقررنا أنه نغير الأسماء لإيش؟ الأسماء الحقيقية. قعدنا فترة أكثر حول سنة، صورنا القارمات كلها تبع بيت جن اللي حطولنا إياها. القارمة الصحيحة خلناها، والقارمة اللي مش صحيحة صورناها وكتبنا شو الاسم اللي لازم يكون عليها، ورحنا على المجلس المحلي أخذنا خط البلد وغيرنا كل الأسماء. يعني
1: مثلا
0: المجلس المحلي يغير،
1: هات لك ثلاث أسماء مثلا.
0: يعني في عنا عندهم في من شارع، شو سموه
2: الشارع الرئيسي اللي سموه شارع كمال جنبلاط، اللي هو عبارة عن أسامي ثان كثير يعني،
0: أو سموه شارع الشيخ أمين، شارع كمال جنبلاط. شو قالك أنت؟
1: أسماء شخصيات معروفة،
2: شخصيات
0: هاي ممكن تسمي دوار، مش شارع
2: أو بناية أو مركز.
1: قديش عدد سكانها بيت جنة أستاذ عادل حمود؟
2: أتصور تقريبا 14 اليوم، 19 بين 19 لأرضها 1000 نسمة.
1: أها
0: 19.
1: وجاراتها البقيعة، الرامي،
0: عنان أقرب بلاد علينا البقيعة في الغرب، الرامي في الجنوب، ربيع حذر، عين الأسد في الشارع.

0: عندنا مارون وجشمان الشمال، عندنا حرفيش من الغرب، هذا الأقرب إشي. لكن لما توقف بيجان أنت بتشوف القرى اللبنانية الحدودية كلها،
1: الريف اللبناني.
0: الريف اللبناني
1: من بيتك بتشوف الريف اللبناني،
0: مارون الراس، عيد الشعب، بنت جبيل. يعني المشريك كان في عندنا عمليات تهريب كثير لأنه قريب على الحدود،
1: محور الرميش حرفيش.
0: أيوة.
1: بس اليوم لما أنت يا أستاذ مالك بتقعد في بيتك أو الأستاذ عادل بتشوف الريف اللبناني بتميز، هاي رميش، هاي عيد الشعب، هاي مارون، هاي مارون الراس، هاي مرج عيون،
0: عين إبل. حتى لما بتطلع جبل الجرمق انت بتشوف كمان منطقة حصبية، بتشوف وادي التيم، بتشوف القلاعة، بتشوف مرج عيون، بتشوف كثير بلاد. جبل الشيخ كل جبل جولان بين قدامك كل
1: التيم. اي ايام في السنة اكثر بكون في يعني رؤية صافية بتشارية؟
0: وانت لما في
1: بالخريف بالشتاء،
0: في الشتاء لما اول شتاء بنزل كل الغبرة اللي في الجو
1: بصفى
0: تصفى، عمليا بتصير رؤية ايش واضحة جدا. يعني احنا بنوقف جبل حيدر بنشوف النصر هون
1: من بيتجن،
0: كل النصر كلها بتبين، كل القرى.
1: جميل. طيب في سيرة الحديث بين الأرض والإنسان والذكريات والذكرى والوعي وإلى آخره، بدنا نروح شوي نحكي كلمتين عن الزراعة. هسه موسم الكرز،
0: عندنا اليوم موسم الكرز
1: أستاذ مالك.
0: في السابق كان اعتماد بيتجن على كانوا أشهر قريتين في البلاد، بيتجن والخليل. عنب الخليل وعنب بيتجان. عنب بيتجان كان ينزل متأخر لأنه عملياً عالي، بعد ما يخلص كل مواسم العنب في إسرائيل ينزل عنب بيتجان. كانت الناس في تل أبيب تستنى تنزل عنب بيتجان. ليه؟ لأنه
1: أي شهر يعني؟
0: شهر 8 7 8 9 كان سيارات.
1: بعض أنواع العنب بتضل أي لأي يعني
0: نوع عنب
2: تستغربش تظل الشتوية يعني،
0: كان ظل شهر 1-2 كان يقيسوه ويظل يصمد
1: لشهر واحد.
2: شهر واحد.
0: شهر واحد.
1: طيب أستاذ عادل عشان ما نظلمكش بالحديث، طبعا. بعض أنواع العنب اللي يعني بتقول في بيتجان الأكثر جودة أو اللي بيميز عنب بيتجان أي نوع؟
2: أنواع كثير اللي متعرف عليها من الأهالي طبعا ومن جدودنا. يمكن أقول لك أسامي صعبة شوي، في المرواني، في القرقشاني، في السرطباني،
1: ما شاء الله.
2: طبعا في 7-8 أنواع، في أبيض وفي الأسود، يعني في اللونين كمان.
1: هذا من ناحية الثمرة ولا من ناحية
2: الثمرة
1: والورق؟
2: الورق مش شابه، بس قلنا ورق
1: التفاحي
2: هو الأنعم، يمكن يكون مش الأكبر اللي بس أنعم وفيه حموضة أكثر،
1: عشان هيك
2: مرغوب على الطعام يعني.
0: المطاعم كلها بتقلب عليه
2: ولا ورق الدوالي،
1: باخذوا لورق الدوالي،
2: ورق الدوالي بلفوه.
0: حتى اليوم في بيجان صار يعتمدوا على بيع الورق أكثر من العنب.
1: طيب إذن هذا هو عنوان اللي بدنا نحكي فيه، هيك كلمتين كمان، عودة كروم العنب. هذا هو العنوان الصحيح اليوم. من سنوات لأنه في فترة معينة تلفت كروم العنب في بيتجان،
2: أكيد
0: كان في سياسي اقتصاد بيتجان كان يعتمد على العنب، ولكن كان في سياسي مبرجة تخضع على الاستقلالية الاقتصادية تبع السكان، مش يروحوا على
2: التوظيف على المصانع على الجيش.
0: لذلك خلال 4 سنين ما ضلش عندنا ولا كرم عنب،
1: يعني خربت. صرتوا تحسوا ان الاشتال الاشجار
0: خبير زراعي اعطى الناس دواء اللي عمليا انقضى على العنب. خلال 4 سنوات كان كل كروم يبسي.
1: يا لطيف.
0: وذلك هذا خلى الناس تروح تتوجه دوين
2: بدل ما يعطي دواء يعني، او اعطى مبيد، يبدو مبيد للاشجار.
0: اليوم الناس عم ترجع تجدد.
1: من وين انت رجعت الناس لكروم العنب؟
0: حوالي 10 سنين بديت الناس تاكل العنب، اما في هاي الفتره
1: يبنوا كروم، مش انه دالية البيت يعني.
2: الدوالي هي دلال أكثر، أما الكروم هي
0: الدوالي هي للضيف للاستعمال البيتي. إذا بيجي عندك ضيف بدل
2: ما منظر قدام الدار حول الدار.
1: جميل. طيب الكرز شو أخباره أسا؟
0: الكرز عندنا
1: أستاذ مالك،
0: لأن المناخ مناسب للكرز. الكرز بده سقعه بده
1: العلو.
0: واللي بيميز كرز بيتجان هو أنه بعل
1: مش راي.
0: أيوة مش راي، ولذلك بضل شديد وطعمه حلو أكثر. هذا بعد ما خرب العنب الناس راحت على الخوخ الأوروبي.
1: لا خلينا بالكرز بس، هذا بكل الأذواق وكل الأشكال تبعت الكرز موجود
0: بنزل. كله في إشي بنزل في شهر آخر 5-6-7
1: في اختلاف بالأسماء بين الكرز
2: الأحمر غالبا أسامي أجنبية مش أسامي
0: نرش الميز بين الأسماء، في الأسود في الأحمر وفي
2: العصفار شوي
0: العصفار المورد هيكي
1: اللي بعادة ينضج في حزيران
2: آخر 5 يعني بنضج
0: أول حزيران بيبدأ، بس في عندك كل نوع بنضج في فترة غير ثانية بتظل متلاحق.
1: طيب بما يتعلق بالزيتون، الزيتون يعني الارتفاع والبرد مهم ومفيد للكرز، لكنه يحول دون زراعة الزيتون.
0: مش هيك، أنا الزيتون ما نجحش. وين في مناطق في الأودية فيه عم بينجح، أما وين في جبال فوق؟
1: أستاذ عادل، أنت كنا في بداية البرنامج، أنت مثقف وناشط اجتماعي وصاحب دكان اللي فيه تحف نادرة وبتصلح ساعات وبتصلح راديوهات قديمة وإلى آخره، متعدد المهارات ما شاء الله. خذلين بس أنت كمان فلاح.
2: نعم كمان طبعا. كان عندي زيتون قلعته كله عن بكرت أبيه، استفدت من الحطب أكثر ما استفدت من الزيتون، لأن في بيت جان مع الريح ومع السقع ومع أي شيء
1: ما بزبط. كان حياة أبو هشام كلي مرة محمد نفاع أنه كان في بداية الطريق يعلم في عين الأسد أو يشتغل في عين الأسد، كان يقول لي أروح معي كرطلة زيتون.
2: أيوة
1: القرطلة. شو الكرطلة يا أبو هشام؟ كان يقول لي السلة يسموها كرطلة،
2: المنسوجة من قش طبعا بشكل عرضي، وفي من السرود اللي هم بشكل أسطواني طولي
1: كمان. هذا كله من قش؟
2: كله من قش منسوج للثمار يعني أكثر.
1: الكرطلة والسرود؟
2: السرود يمكن قلنا السلة، بس بنرجع للتراث
0: السلي قش والسرود.
1: يعني منين ما في عندكم حتى للاحتياجات البيتية زيتون وزيت؟ تضطروا تشتروا من عين الأسد؟
2: عندنا في الرامي وفي عين الأسد، بس هاتين لبيجان اللي هي تبع لبيجان.
1: جميل.
2: اللي اشتروها الأهالي
0: أساساً يعني بيجان هي بنت بيجان، عين الأسد بنت بيجان، يعني اللي أسس عين الأسد
1: زي مزرعة
0: من بيجان.
2: بالضبط
1: مزرعة
0: مشاتي
1: بيجان،
0: وأول عائلتين نزلوا عمليا صلاح ودار سلامة وأسسوا القرية.
1: أي وين في أي قرن؟
0: قبل حوالي 150 سنة.
1: مش من زمان يعني. طيب التسمية بيجان يا أستاذ مالك منين أجت؟ مين جن هناك في البلد؟
0: بيجان لما كتبت التهذاك بيجان برجع اسمها الإله داغون الكنعاني، كان بلد كنعاني اسمها بيت داغون.
1: مظبوط.
0: وإذا ذكر في التوراة، لكن بيت داغون خربت لما فاتوا بني إسرائيل لهون على البلاد، وظلت خربت أنه إجوا مين ثور، بعدين اليونانيين، بعدين الرومان، والرومان أسسوا هناك بلد سموها بيت جان، غيروا الاسم من بيت داغون لبيت جان. وبعد في 1022 كان هزة أرضية، العملية دمرت
1: بال 27 الهزة الكبيرة
0: 1022.
1: تحكي قبل ألف سنة أنت.
0: في لقيت المعلومة هاي في كتاب الزلازل والبراكين في بلاد الشام. هناك مكتوب إنه هذا الزلزال تهدم بلاد كثيرة في لبنان في سوريا، من بين البلاد اللي تهدمت الأساس مذكورة بيجان، ولكن تحولت لخربة. طبعا لما البلد تتحول لخربة بتصير الحراش تطلع
1: تزدهر الأشجار
0: عليها. أيوة. أول ناس إجوا على الخربة هاي كان صياد اثنين من الجرمق ريدوزية يصيدوا، اجوا على البلد، واحد صاد هناك ارنب جرحه لحقه ما حسش حاله، قال لا فايت على حرش، فايت على الحرش ولا في اربع قباوة معمرات بعده مثل ما هن، وفي بير مي ضمر. تعرف اليوم الصياد بيطلعوا على محبة الله شو بيصيدوا بيقسموا مع بتساوي، ضمر في نفسه انه ياخذ هذول القباوة له. طلع لصاحبه قال لي اليوم أنا مزدعتيك كل الصيد اللي صدته، في صيدة واحدة بدي إياها، هذا يقتنع. قال لك وافق، أعطاه كل اللي معه، قال له تعال وراي، فوته، قال له هاي الصيدة تبعتي. البيت هذا في بير كل شيء، نقل من الجرمق وسكن هناك، هني كانوا من عائلة الحلبي. ولذلك هذول القباوة لحد اليوم في كتاب بيجان، لما سألت كل سكان بيجان كنت أسأل نفس السؤال عن وين أول بيت عمرته، المحل فلاني شو سموه، ليه سموه هيك؟ كانوا يقولوا هاي اسمه مثلا نقول قباوة الحلبية، احنا سكننا حد من القبل اللي اجينا بعديهم، في عنا زاوية المعبد الكنعاني والخلوة اسمها زاوية الصلالحة، عائلتنا
1: صلالحة.
0: ايوه. حدنا من غاد طافش. عملت انا في الكتاب تبع بيجان كبرت الخريطة القديمة للنواة البيوت، كنت أروح لعند الناس أسأل كل اختياري وين أول بيت عمرته في بيجان، حتى أعرف كيف جدت العائلات، لأن اللي كان يجي شو يعمل يلزق حجاره مش هتوفر حاله، وهيك أعرف كيف تأسست بيجان وكيف اجت العائلات. بيجان ضلت تبنينا الاسم الروماني بيجان، أما هو برجع للإله.
1: جميل. طيب أستاذ عادل إسماعيل،
2: مش عندي فكرة صغيرة كمان عشان تسمية بيت جان، إذا بقدر أضيف طبعا بيت جان حسب الموشاة الفلسطينية هشام الدباغ هي بيت الملجأ، أنا بأخذ على المعنى هذا كمان إله اعتباره، حساس بيت جان تألفت من كل الخراب اللي حواليها، اللي هي سرطبة، اللي هي الزبود، اللي هي الجرمق، اللي هي السهلة كمان، اللي هي عائلات درزية اللي كانت في هاي الخراب، وجمعت كلها في بيت جان. أنا باخذ المعنى هذا كصحيح.

0: اللغة العربية جن معناتها أظلم، أو كمان بتحكي عن النبات كيف بيكبر بشكل جنوني، وبيجن موجود بشكل خضار وهائل وغابات، وشي ممكن يكون جن من الظلام يعني كمان.
1: يعني في تفسيرات كثيرة ممكن تكون.
0: ما أنت بتحليلها بترجع في المعنى هذا، المعنى التاريخي عند الأستاذ بحسين، بس الاجتهاد كمان ممكن يعطيك اتجاهات تانية.
1: صحيح صحيح.
2: بذكرنا في الكتاب ده بيت جن إنه هي ملجأ.
1: بيت جن بيت جن ممر ومقر. توثيق لدور بيت جن في استضافة اللاجئين واحتضانهم في زمن النكبة، النكبة الفلسطينية طبعا، وهذا ما يجمعكما بالإضافة للصداقة الجميلة الموروثة بينكما. هذا الكتاب اللي صدر جديد في الأشهر الأخيرة، بيت جن ممر ومقر، والعنوان يستبطن الدلالة المركزية فيه الأساسية أنه كانت بيت جن هي طريق على حرفيش ثم رميش اللي كان
2: بنت جبيل،
1: طريق اللاجئين الفلسطينيين في التغريب الفلسطيني في الهجرة الفلسطينية في عملية التهجير إلى لبنان. وكان بني معروف العرب المواطنون العرب الفلسطينيون الدروز قد لعبوا دورا في مساعدة اللاجئين في الذهاب وفي الأياب. الدكتور شكري عراف كان قد كتب عن هذا الموضوع في كتاب بشكل عام
2: لمسة وفاء،
1: لكنكما في هذا الكتاب بيت جن ممر ومقر تتركزان في بلدة بيت جن. شكري عراف كتب عن كل البلدات في الجليل المعروفية مثل يركا كيف ساعدت أهل الشاغور ودير الأسد وغيره. منين أجت الفكرة يا أستاذ عادل إصدار هذا الكتاب؟
0: بلش الفكرة عند أبو حسين، دائما صديق وتلميذ الأستاذ الدكتور شكري الله يشفيه يشفق عليه، أعطى الفكرة هي، قالوا لك تكتب عن بيت جان. قالوا شو لك تكتب؟ كتبت كثير ما خليش إيش كتبت. قالوا لا، عن دور بيت جان في سنة 48 كان له دور لا يقل عن دور يركا.
1: وفعلا يركا كان في لها كان يعني دور كبير، دور وتحدث كبير عدد
0: أكثر من عدد سكانها بأضعاف مضاعفة كان.
1: بس يعني أنتوا بتقولوا كمان بيت جان لعبت دور كبير، بس بالذاكرة ما أخذت مكانتها من هاي الناحية
0: أكيد.
1: كما هو الحال مع يركا،
0: يبدو لأنه في يركا بقي كل أهل الشغور بقوا في يركا، لذلك لها تأثير في بيت جان. قسم اللي مر في طريقه أخذ ما يحتاج إليه لطريقه وما قبلش النصيحة وكمل على لبنان، قسم اللي وقف في بيت جان وسمع النصيحة ورجع على
1: رجع
0: بلده أو بلاد اللي حوله،
1: أو اللي رجعوا من لبنان بعد شهور أو بعد سنة أو بعد سنتين
0: كمان عن طريق بيت جان كمان مرة ورجعوا،
1: كمان لاقوا فيها محطة استراحة.
2: السبب إنه
1: أستاذ مالك تفضل.
2: السبب إنه بيت جان ما كانش عليها طريق، الطريق الوحيد اللي انفتحت على بيت جان في سنوات الخمسين كان موجودي في قلب أحراش، ما حداش بيعرف إنه أساسا في بلد
1: عاصية،
2: ولذلك لا بيجر جيش يوصل له ولا سيارات ولا إشي،
1: بس أهل البلد بيعرفوا.
2: أيوة
1: أهل البلد بمعنى أهل الجليل أهل البلاد يعني.
2: أيوة وبيت جان معروفة عنا في قضية الضيافة والكرم كل الأشياء،
1: بس ما تورطناش أستاذ مالك مع أهل يركا تقول لي إنه أهل بيت جان أكرم من أهل يركا، أو إن بتكون الكب النية
0: ممكن يكون عندهم هايس
1: تعملناش أزمة
0: الاختصاص
2: أكثر من يركا بهاي الناحية. إحنا أي تيجي على بيت جان تقول لواحد مرحبا، أول شيء بقول لك تفضل، تقول لك شو منين أنتي؟
1: أنا كرم بني معروف معروف.
2: سو بفتح بيوت يعني لما يجوا اللاجئين اللي عنده ناس أصحاب اللي عنده أصحابه وظل عندهم، في ناس اللي قعدوا نص سنة وأشهر وفي ناس ناس سنة، ناس قسمت بيوتها
1: قسمت الرغيف
2: قسمت الرغيف كل أشياء. اليوم إحنا راح نكون عند واحد من قريبنا من دار هريش اللي كانوا عندنا في البلد، نحكي قصة واحد بحكيها، لذلك اللي كان عنده ناس لفوا اجى لعند الناس وظل عندهم، اللي ما كان عنده ناس حاولنا ايش نقنعه، يا عمي وين بدك تروح، اللي بيطلع في شنو رجعه خليك عندنا، اللي رد علينا عمرين رجع، اللي ما ردش علينا كمل
1: مفهوم. طيب هذا الكتاب يعني وثقته فيه هاي القصص وهاي الحكايات اللي بالاساس رواية شفوية ما ورد على لسان الناس، ولا اعتمدتوا كمان على مصادر مكتوبة؟
2: لا احنا اعتمدنا كمان على مصادر مكتوبة، بس مكتوب قليل، احنا حبينا نوثق المعاناة اللي الناس ضلت وين الصدر ما حكتها.
1: لما يعني الكتاب صدر بالاساس انتوا تحدثتوا لاهالي بيت جن، ولا كمان فيه معلومات اللي من تم استضافتهم في بيت جن؟
0: طبعا طبعا
2: احنا تمينا نعمل توثيق لاهل بيت جن مين كان عندهم،
1: لان انا اللي قرات الكتاب ضخم، انا اللي قرات يعني
2: الجزء رحنا لعند الناس اللي كانوا اللي بعدهم طيبين عملنا مع مقابلات او
1: بس هذا
2: أو
1: قليل أفضل. السواد الاعظم من الكتاب هي شهادات شفويه لاهالي بيت جن،
0: اهل بيت جن تقريبا 100 مقابله بيت جن و70 مقابله برا،
2: يعني 70 مقابله برا مع الناس اللي كانوا في بيت جن.
1: وكم مقابله لاهل بيت جن؟
0: 100 100 وشوي مقابلات مع كبار بيت جان.
1: طيب بتحب تتوقف عند واحدة من هاي القصص يا أستاذ عادل حمود؟
0: قصص كثير ممكن
1: يعني تختار لك.

0: قصه بس على السريع.
1: تفضل.
0: من القصص طبعا اللي وردي هون والمؤثره جدا، عائله من آل هريش من الناصره اللي طبعا منقول هجوا في طريقهم للبنان، وصلوا لبيت جان والدنيا شتويه.
2: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
3: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
3: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
2: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: عشان سفرتكم دايمة.
1: وإسا وأخيرا
2: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: سيتروان برلينجو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
10: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أدى المئات من أهالي قرية مسمس ومنطقة وادي عارة اليوم صلاة الجمعة في ساحة منزل عائلة أبو شهاب في القرية تضامنا مع العائلة عقب هدم منزلها من قبل السلطات الإسرائيلية. وخلال الفعالية أعلن عن إطلاق صندوق لدعم عائلة أبو شهاب بهدف مساندتها في أعقاب هدم المنزل، إذ وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت الأربعاء الماضي منزل المواطن أحمد صالح أبو شهاب رغم تأكيد العائلة أنها استوفت جميع إجراءات الترخيص. لقيت سيدة وأسرعها وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم بين مركبتين على شارع رقم 89 قرب بلدة حرفيش شمالية البلاد. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها قدمت العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهم إلى المركز الطبي للجليل في نهرية. وبحسب الطواقم الطبية فإن السيدة أصيبت بجروح بالغة الخطورة وإصابات متعددة في أنحاء جسدها، وأعلن عن وفاتها لاحقا في المستشفى متأثرة بإصابتها. قدمت نيابة لواء القدس لوائح اتهام بحق 6 مستوطنين نسبت إليهم تنفيذ أعمال وصفتها بأنها إرهابية بدوافع عنصرية خلال هجوم استهدف قرية دير دبوان شرق رام الله في 14 حزيران يونيو الماضي. وبحسب لائحة الاتهام وصل المتهمون إلى القرية وهم ملثمون، حيث أضروا النار في عدد من المركبات والأراضي الزراعية وألحقوا أضرارا بأحد المساجد واعتدوا على ممتلكات السكان. أدان منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة في بيان حادثة إطلاق النار التي استهدفت منزل رئيس مجلس عارة عرعر المحلية.

يجرى التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب 4 جنود إسرائيليين بينهم ضابطان بجراح متفاوتة الخطورة خلال اشتباك اندلع جنوبي لبنان بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم. وفي المقابل أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ عمليات جرف لمنازل وإحراق بعضها في بلدة مركبة جنوب لبنان. أكد مصدر رسمي لبناني رفيع بأن وفد بيروت المفاوض في واشنطن يتمسك بانسحاب إسرائيل بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان وفق جدول زمني محدد. وأوضح المصدر وفق ما نقلته وكالة الأناضول أن هذا الموقف أدى إلى تمديد المفاوضات يوما إضافيا، مشيرا إلى أن لبنان يطالب بتحديد دقيق لما يسمى المناطق النموذجية داخل الخط الأصفر بما يتيح دخول الجيش اللبناني إليها. هاجم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في منشور باللغة الفارسية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني على خلفية تصاعد التهديدات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل. وقال كاتس إن قآني يكثر من توجيه التهديدات لإسرائيل في الآونة الأخيرة، مضيفا أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فسيكون ذلك أكبر خطأ ترتكبه حتى الآن. وأضاف أن التهديدات بشأن مضيق هرمز وإطلاق النار على المدنيين لن تجدي نفعا ولن يوقفنا شيء، وقواتنا على أهبة الاستعداد لإنجاز المهمة وفق منشور كاتس. أفادت تقارير إعلامية بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم بطائرة مسيرة سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة من دون تسجيل إصابات. وبحسب التقارير جاء الهجوم بعد تحذيرات إيرانية للسفن من استخدام مسارات بحرية غير معتمدة وسط أنباء عن استياء طهران من سماح سلطنة عمان باستخدام مسارات بديلة دون التنسيق معها. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا خلال ساعة النهار وتبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة

التعليمات التالية: عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: كتير نساء بيربطوا زيارة طبيبة النساء بفترة الحمل والولادة فقط، لكن الحقيقة إنه الاستشارة النسائية هي ركيزة لصحتك بكل مراحل حياتك. الفحوصات الدورية زي مسحة عنق الرحم أو التطعيمات الوقائية هي خط الدفاع الأول لاكتشاف أي مشكلة بوقت مبكر وعلاجها بفعالية. سواء كنت بمقتبل العمر أو بمرحلة التغييرات الهرمونية، تواصلك الدائم مع طبيبتك بيمنحك الأمان لتفهم جسمك وتعاملك معه بوعي أكبر. طب النساء مرافقة مستمرة، لا تترددي بطلب الاستشارة.
2: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65، مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفها قليل وراديو الناس.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
5: البستان سفرتكم دايمة.
6: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
7: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
7: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: وإسا وأخيرا
1: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
2: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصل.

0: لي اكبس وغني.
1: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: يا ام حمادة، قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف.

0: من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
3: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
3: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم بين مركبتين على شارع رقم 89 قرب بلدة حرفيش شمالي البلاد. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها قدمت العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهم من المركز الطبي للجليل في نهرية. وبحسب الطواقم الطبية فإن السيدة أصيبت بجروح بالغة الخطورة وإصابات متعددة في أنحاء جسدها، وأعلن عن وفاتها لاحقا في المستشفى متأثرة بإصابتها. أدى المئات من أهالي قرية مصمص ومنطقة وادي عارة اليوم الجمعة صلاة الجمعة في ساحة منزل عائلة أبو شهاب في القرية تضامنا مع العائلة عقب هدم منزلها من قبل السلطات الإسرائيلية. وخلال الفعالية أعلن عن إطلاق صندوق لدعم عائلة أبو شهاب بهدف مساندتها في أعقاب هدم منزلها، هذا وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت الأربعاء الماضي منزل المواطن أحمد صالح أبو شهاب رغم تأكيد العائلة أنها استوفت جميع إجراءات الترخيص. أدان منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة في بيان حادثة إطلاق النار التي استهدفت منزل رئيس مجلس عارة عرعر المحلي نزار أبو عقل، واعتبرها اعتداء خطيرا على القيادات المحلية. وكان مجهولون قد أطلقوا النار الليلة الماضية باتجاه منزل أبو عقل في بلدة عرعرة، ما أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث. أصيب طفل يبلغ عاما ونصف العام بجروح خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع نحو 6 أمتار في منزل بمدينة أم الفحم. ونقل الطواقم الإسعاف الطفل إلى مستشفى هعيمك في العفولة لتلقي العلاج، فيما يجرى التحقيق في ملابسات الحادث. قدمت نيابة لواء القدس اليوم لائحة اتهام بحق 6 مستوطنين نسبت إليهم تنفيذ أعمال وصفتها بالإرهابية بدوافع عنصرية خلال هجوم استهدف قرية ديردبوان شرقية رام الله في 14 من حزيران يونيو الماضي. وبحسب لائحة الاتهام وصل المتهمون إلى القرية وهم ملثمون، حيث أضرموا النار في عدد من المركبات والأراضي الزراعية وألحقوا

زمني محدد. وأوضح المصدر وفق ما نقلته وكالة الأناضول أن هذا الموقف أدى إلى تمديد المفاوضات يوما إضافيا، مشيرا إلى أن لبنان يطالب بتحديد دقيق لما يسمى المناطق النموذجية داخل الخط الأصفر بما يتيح دخول الجيش اللبناني إليها. هاجم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في منشور باللغة الفارسية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني على خلفية تصاعد التهديدات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل. وقال كاتس إن قاني يكثر من توجيه التهديدات لإسرائيل في الآونة الأخيرة، مضيفا أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فسيكون ذلك أكبر خطأ ترتكبه حتى الآن. أفاد تقارير عالمية بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم بطائرة مسيرة سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة من دون تسجيل إصابات. وبحسب التقارير جاء الهجوم بعد تحذيرات إيرانية للسفن من استخدام مسارات بحرية غير معتمدة وسط أنباء عن استياء طهران من سماح سلطنة عمان باستخدام مسارات بديلة دون تنسيق معها. إلى أحوال الطقس. يبقى الجو صافيا لطيفا في ساعات المساء والليل، ونهار غد يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: نروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: مع كثرة الرحلات والخروج للطبيعة بالصيف، تكتر قرصات النحل والحشرات عند الأطفال. إذا تعرض طفلكم لقرصة نحل، لا تحاولوا عصر مكان القرصة لإخراج الإبرة، لأنه النحلة ممكن تترك الإبرة داخل الجلد، والضغط عليها ممكن يفرغ المزيد من السم. التصرف الصحيح هو كشط الإبرة بلطف باستخدام حافة بطاقة بلاستيكية، وبعدين غسل المكان بالمي والصابون، ووضع كمادات باردة أو تلج لمدة 10 دقائق لتخفيف الألم والتورم. أما معظم قرصات الحشرات الأخرى، عادة ما بتضل الإبرة داخل الجلد، وكفي تجنب الحكة أو تهيج المنطقة. وأنت لازم توجه للطوارئ فورا إن ظهور علامات ضيق في التنفس، تورم في الشفاف أو اللسان، دوخة أو طفح منتشر بالجسم، فهي ممكن تكون مؤشرات لحساسية مفرطة وتحتاج لعلاج فوري.
4: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-65-00-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.

0: راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: بفتكرك وانت

0: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
1: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
1: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
0: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: البستان سفرتكم دائمة. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
3: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
4: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
3: أو مقابلة نسيها الزمن.
5: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، رحت أمي لعنده لما اللي شافه هيك هالخدود حمر، لأنه لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
6: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
3: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
4: ثلاث أرباع عمري فهم من حق مليح حمدي.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلي بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: فكرتكم دايمة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

الأمكور إنفرتر خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقيت سميرة بدر في الستين من عمرها من بلدة حرفيش مصرعها، وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم بين مركبتين على شارع رقم 89 قرب البلدة شمالية البلاد. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها قدمت العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهم إلى المركز الطبي للجليل في نهرية. وبحسب الطواقم الطبية فإن السيدة أصيبت بجروح بالغة الخطورة وإصابات متعددة في أنحاء جسدها، وأعلن عن وفاتها لاحقا في المستشفى متأثرة بإصابتها. أدى المئة من أهالي قرية مصمص ومنطقة وادي عارة اليوم صلاة الجمعة في ساحة منزل عائلة أبو شهاب في القرية تضامنا مع العائلة عقب هدم منزلها من قبل السلطات الإسرائيلية. وخلال الفعالية أعلن عن إطلاق صندوق لدعم عائلة أبو شهاب بهدف مساندتها في أعقاب هدم منزلها. هذا وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت الأربعاء الماضي منزل المواطن أحمد صالح أبو شهاب رغم تأكيد العائلة أنها استوفت جميع إجراءات الترخيص. أدان منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة في بيان حادثة إطلاق النار التي استهدفت منزل رئيس مجلس عارة عرعر المحلي نزار أبو عقل، واعتبرها اعتداء خطيرا على القيادات المحلية. وكان مجهولون قد أطلقوا النار الليلة الماضية باتجاه منزل أبو عقل في بلدة عرعر، ما أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قدمت نيابة لواء القدس اليوم لائحة اتهام بحق ستة مستوطنين نسبت إليهم تنفيذ أعمال وصفتها بالإرهابية بدوافع عنصرية خلال هجوم استهدف قرية دير دبوان شرقية رام الله في الرابع عشر من حزيران يونيو الماضي. وبحسب لائحة الاتهام وصل المتهمون إلى القرية وهم ملثمون، حيث أضرموا النار في عدد من المركبات والأراضي الزراعية وألحقوا أضرارا بأحد المساجد واعتدوا على ممتلكات السكان. أصيب أربعة جنود إسرائيليين بينهم ضابطان بجراح متفاوتة الخطورة الخميس خلال اشتباك اندلع جنوبي لبنان بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل اليوم سبعة مسلحين من حزب الله، قال إنهم اقتربوا من قواته العاملة جنوبي لبنان وشكلوا تهديدا لها. أكد مصدر رسمي لبناني رفيع أن وفد بيروت المفاوض في واشنطن يتمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان وفق جدول زمني محدد. وأوضح المصدر وفق ما نقلته وكالة الأناضول أن هذا الموقف أدى إلى تمديد المفاوضات يوما إضافيا، مشيرا إلى أن لبنان يطالب بتحديد دقيق

حتى الآن وفق بيان كاتس. أفادت تقارير إعلامية بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم بطائرة مسيرة سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة من دون تسجيل إصابات. وبحسب التقارير جاء الهجوم بعد تحذيرات إيرانية للسفن من استخدام مسارات بحرية غير معتمدة، وسط أنباء عن استياء طهران من سماح سلطنة عمان باستخدام مسارات بديلة دون التنسيق معها. إلى أحوال الطقس. يبقى الجو صافيا لطيفا في ساعات المساء والليل، ونهار غد يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع تأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.

0: البستان سفرتكم دائمة. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
2: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
3: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
2: أو مقابلة نسيها الزمن.
4: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، رحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
5: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
2: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
3: ثلاث ارباع عمري فهم من حق مليح حمد.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
1: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
1: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: بتكون انفرتر وبسعر رخيص بس أمكور أمكور أمكور.
5: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
6: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
5: البستان سفرتكم دايبة. سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
7: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر صحفية في قطاع غزة بأن قصفا إسرائيليا استهدف مركبة في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى وقتل 3 من عناصر وضباط الشرطة. كما أفادت مصادر طبية بوصول 4 مدنيين إلى مستشفيات القطاع منذ فجر الجمعة بعد أن قتلتهم نيران الجيش الإسرائيلي جراء خروقات متفرقة، إضافة إلى 3 فلسطينيين آخرين قتلتهم غارة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب مخيم المغازي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة باتجاه سفن تعبر مضيق هرمز، معتبرا ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي المقابل أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن بحرية الحرس الثوري بأن عبور مضيق هرمز مسموح فقط عبر المسارات التي أعلنتها طهران، مضيفا أن 3 ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور المضيق بشكل غير مصرح به قبل أن تعود بعد تلقيها تحذيرا من الحرس الثوري. هاجم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في منشور باللغة الفارسية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني على خلفية تصاعد التهديدات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل. وقال كاتس إن قآني يكثر من توجيه التهديدات لإسرائيل في الآونة الأخيرة، مضيفا أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فسيكون ذلك أكبر خطأ ترتكبه حتى الآن. أصيب 4 جنود إسرائيليين بينهم ضابطان بجراح متفاوتة الخطورة خلال اشتباك اندلع جنوبي لبنان بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل اليوم 7 مسلحين من حزب الله، قال إنهم اقتربوا من قواته العاملة جنوبي لبنان وشكلوا تهديدا لها. أكد مصدر رسمي لبناني رفيع أن وفد بيروت المفاوض في واشنطن يتمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان وفق جدول زمني محدد. وأوضح المصدر وفق ما نقلته وكالة الأناضول أن هذا الموقف أدى إلى تمديد المفاوضات يوما إضافيا، مشيرا إلى أن لبنان يطالب بتحديد دقيق لما يسمى المناطق النموذجية داخل الخط الأصفر بما يتيح دخول الجيش اللبناني إليها. لقيت سميرة بدر في 60 من عمرها من بلدة حرفيش مصرعها، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم بين مركبتين على شارع رقم 89 قرب حرفيش. وأفادت الطواقم الطبية بأنها قدمت العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهم إلى المركز الطبي للجليل في نهرية. وبحسب الطواقم الطبية فإن السيدة أصيبت بجروح بالغة الخطورة وإصابات متعددة في أنحاء جسدها، وأعلن عن وفاتها لاحقا في المستشفى متأثرة بإصابتها. أدى المئات من أهالي قرية مصمص ومنطقة وادي عار اليوم صلاة الجمعة في ساحة منزل عائلة أبو شهاب في القرية تضامنا مع العائلة عقب هدم منزل

باتجاه منزل أبو عقل في بلدة عرعرة، ما أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قدمت نيابة لواء القدس اليوم لائحة اتهام بحق 6 مستوطنين نسبت إليهم تنفيذ أعمال وصفتها بالإرهابية بدوافع عنصرية خلال هجوم استهدف قرية ديردبوان شرقية رام الله في 14 من حزيران يونيو الماضي. وبحسب لائحة الاتهام، وصل المستوطنون إلى القرية وهم ملثمون، حيث أضرموا النار في عدد من المركبات والأراضي الزراعية، وألحقوا أضرارا بأحد المساجد، واعتدوا على ممتلكات السكان. إلى أحوال الطقس. يبقى الجو صافيا لطيفا في ساعات المساء والليل، ونهار غد يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟
1: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟
1: عبي وينر في

0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟
1: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7170.

0: 7-7.
1: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال: النرويج ضد فرنسا، والسنغال ضد العراق، وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر صحفية في قطاع غزة بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف مركبة في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى وقتل 3 من عناصر وضباط الشرطة. كما أفادت مصادر طبية بوصول 4 مدنيين إلى مستشفيات القطاع منذ فجر اليوم بعد أن قتلتهم نيران الجيش الإسرائيلي جراء خروقات متفرقة، إضافة إلى 3 فلسطينيين آخرين قتلتهم غارة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب مدخل مخيم المغازي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة باتجاه سفن تعبر مضيق هرمز، معتبرا ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي المقابل أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن بحرية الحرس الثوري بأن عبور مضيق هرمز مسموح فقط عبر المسارات التي أعلنتها طهران، مضيفا أن 3 ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور المضيق بشكل غير مصرح به قبل أن تعود بعد تلقيها تحذيرا من الحرس الثوري. هاجم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في منشور بلغة الفارسية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني على خلفية تصاعد التهديدات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل. وقال كاتس إن قاني يكثر من توجيه التهديدات لإسرائيل في الآونة الأخيرة، مضيفا أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فسيكون ذلك أكبر خطأ ترتكبه حتى الآن. أصيب 4 جنود إسرائيليين بينهم ضابطان بجراح متفاوتة الخطورة الخميس خلال اشتباك اندلع جنوبي لبنان بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل اليوم 7 مسلحين من حزب الله، قال إنهم اقتربوا من قواته العاملة جنوبي لبنان وشكلوا تهديدا لها. أكد مصدر رسمي لبناني رفيع أن وفد بيروت المفاوض في واشنطن يتمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان وفق جدول زمني محدد. وأوضح المصدر وفق ما نقلته وكالة الأناضول أن هذا الموقف أدى إلى تمديد المفاوضات يوما إضافيا، مشيرا إلى أن لبنان يطالب بتحديد دقيق لما يسمى المناطق النموذجية داخل الخط الأصفر بما يتيح دخول الجيش اللبناني إليها. في الشؤون المحلية، لقيت سميرة بدر في 60 من عمرها من بلدة حرفيش مصرعها، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم بين مركبتين على شارع رقم 89 قرب حرفيش. وأفادت الطواقم والإسعاف بأنها قدمت العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهم إلى المركز الطبي للجليل في نهرية. وبحسب الطواقم الطبية فإن السيدة أصيبت بجروح بالغة الخطورة وإصابات متعددة في أنحاء جسدها، وأعلن عن وفاتها لاحقا في المستشفى متأثرة بإصابتها. أدى المئات من أهالي قرية مصمص ومنطقة وادي عارة اليوم صلاة الجمعة في ساحة منزل عائلة أبو شهاب في القرية تضامنا مع العائلة عقب هدم منزلها من قبل السلطات الإسرائيلية. وخلال الفعالية أعلن عن إطلاق صندوق لدعم عائلة أبو شهاب بهدف مساندتها في أعقاب هدم منزلها. هذا وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت الأربعاء الماضي منزل المواطن أحمد صالح أبو شهاب رغم تأكيد العائلة أنها استوفت جميع إجراءات الترخيص. أدان منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة في بيان حادثة إطلاق النار التي استهدفت منزل رئيس مجلس عارة عرعر المحلي نزار أبو عقل، واعتبرها اعتداء خطيرا على القيادات المحلية. وكان مجهولون قد أطلقوا النار الليلة الماضية باتجاه منزل أبو عقل في بلدة عرعر، ما أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قدمت نيابة لواء القدس اليوم لائحة اتهام بحق 6 مستوطنين نسبت إليهم تنفيذ أعمال وصف

لطيفا في ساعات المساء والليل ونهار غد يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة. ختام النشرة بعد قليل، تلتقون الزميل الياس مرجي وبرنامج كونسرت. إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. القبان، من منا لا يعرف نزار قباني؟ وما علاقة اسم عائلته بلفظة القبان؟ وما هي بيضة القبان؟ نقول قبن الرجل الغلال أي وزنها، والقبان هو الميزان، ويمكن أن يكون بأحجام ومقاسات مختلفة، من كبير الحجم الذي يكون ذا ذراع طويلة مقسمة أقساماً ويستخدم لوزن الأشياء الثقيلة، ومنها صغير الحجم الذي عادة ما يكون ذا ذراعين مربوطين بكفتين توضع في إحداها البضاعة الموزونة وفي الأخرى وحدة القياس الوازنة التي تعرف باسم بيضة القبان، والتي غدت مجازاً للتعبير عن الأمور التي تحسم في وزن الأشياء ومقاساتها. وفي المعاجم نجد في مادة قببة أن قب الميزان هو الذي تعلق به الكفتان، ومن الجدير ذكره أيضاً أن لفظة قب بالآرامية والعبرية تعني وحدة قياس الحجم وجمعها قبين. أما لقب القباني فمأخوذ من لفظة القبان ومنسوب إليها، فالقباني هو صاحب حرفة القبانة الذي يقبن الأشياء أي يزنها، وكذلك القبان من كان بمنزلة الأمين أو الرئيس الذي يتبع أمره.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجي.

مرحبا بكم مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة فيها الأصالة ما بين البدايات وما بين حاضرنا، لأنه نجمتنا اليوم بعدها في أوج عطائها المستمر ما بين الشام بلدها واسم بنتها كمان. عرفتوا مين نجمتنا؟ أصالة النصري، مع كمشة موسيقى وأغاني وتصريحات، ومثل دايما الكاسيت معك وإنتو، والمسجل معي أنا. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت مع نجمتنا أصالة النصري.

أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي في كونسرت، ومثل دائما أيام الأحد الأربعاء الجمعة الساعة 8 إلى 9 ويوم السبت من 9 إلى 10 على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت ساعة نتشارك فيها أنا وإنتم باختيار مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس، والرقم اللي حافظينهم 050-55-77-399، هذا رقم التواصل. ولكل حاب يتابعنا من خلال تطبيق ناس من كل مكان في العالم وكمان في المونديال.

0: الفنانة بنت فنان والدها المطرب والملحن السوري اسمه مصطفى نصري. تشبعت منه الطرب والغناء الصحيح والسلطنة. على فكرة والدها هو اللي اكتشفها كمان. بس إذا نرجع للمنشأ، أصالة ولدت ب 15 مايو أيار من العام 1969 في دمشق سوريا. نشأتها فنية بامتياز، بلشت تغني أصلاً بعمر كتير صغير. والدها الفنان مصطفى نصري هو اللي اكتشفها، والبداية الفنية من العام 1982 بعمر 13 سنة. بس أول مرة عن جد سجلت صوتها كان عمرها 8 سنين. وهيك سيرورة فنان، والده فنان، البداية دائما هيك بتكون بكير. أما علاقتها مع والدها كانت كتير قوية. حتى بعد وفاته شوي كان في نوع من الانكسار. بس تعالوا نسمع بصوت أصالة شو صرحت عن هالعلاقة الحلوة كانت مع الملحن والفنان السوري والدها مصطفى نصري.
1: أنا تربيت فنيا على يد الفنان مصطفى نصري الله يرحمه، واستمريت معه تقريبا هو بديت أنا قبل 82، بس بداية الفعلية بالأغاني الوطنية لما أنا انعرفت بسوريا كانت في 82، بس أنا بديت قبل، يعني أنا بالثمان سنوات غنيت أول أغنية لألي ببرنامج للأطفال وزع الوطن العربي. بعدين بالثمان وثمانين بديت بأغاني الوطنية. علاقتي بوالدي علاقة كبيرة ما ممكن يعني أقدر لخصها بسهرة أو لقاء. يعني طبعا لو كان والدي موجود يمكن كنت اتخذت غير المسار اللي أنا هلأ فيه، لأن والدي يعني كان متحيز كتير للأغنية السورية، وكان ممكن هو يساعدني أكتر. يعني هو كان المشروع بالنسبة لألي. والدي كان حيلحن لي، كان في مشروع دويتويات ما تنفذت، كان في مشروع ألحان منه لألي كمان ما تنفذت بحكم رحيله بكير عني. فيمكن كنت اتخذت أنا غير المسار اللي أنا هلأ فيه.
0: هذا كان كلام أصال نصري عن والدها وعن تعاونات كانت ممكن راح تكون وتفرق معها كتير في مسيرتها الفنية. السؤال كيف كملت ولوين راحت بفنها وبأدائها الصوتي اللي تشبعته من والدها. هون كيف بقولوا مربط الفرس، هون المفتاح، مفتاح لأي فنان. عمليا الشطارة مش بس الغناء، الشطارة مش بس نعرف نغني أو نحفظ الأغاني، الشطارة شو تشبعنا في صغرنا. ولهيك أنا بشتغل في الإذاعة، ولهيك حطيت كتير أمال لإلي كمان إنه من خلال الإذاعة نرتقي بالذوق العام في الموسيقى وبالأغاني، ولأن الموسيقى هي لغة بفهمها كل الناس. كونسرت معكم مكمل بامتياز. ومن أشهر أغاني اللي غنتها أصالة بعمر كتير صغير، تخيلوا مش أغنية للعاشق أو للعشاق أو لل، كانت أغنية كمسلسل كرتوني من سلسلة حكايات عالمية بعنوان في قصص الشعوب. وبعدها بطفولتها والدها حافظ على موهبتها لحد ما توفى وهي كان عمرها 17 سنة، نحكي تقريبا بالعام 1988. وبعدها وللأسف توقفت عن غناء لمدة 3 سنين تقريبا. وصلت لمصر بعد هيك، وقبل ما حطتنا في مصر تعالوا نتذكر أصالة بشارة مسلسل في قصص الشعوب. شوية ذكريات موجودة هيك في الذاكرة، كأنه هيك موجودة بعلبة خشبية، البيت دافي هيك في خزانة أو جرور، نفتح الجرور ونفتح صندوق الذكريات وبنسمع

0: لكل مواليد الثمانينات بتخيل متذكرينها كتير منيح
1: من كل بقايا
0: المسلسل الكرتوني هي أصالة نصري
1: ولا الإنسان والكل
0: شاطرة.

0: أصالة مصطفى نصري مع والدها بشارت مسلسل مقدمة حكايات عالمية في قصص الشعوب.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وأجى وقت الطرب، أجى وقت نسمع طرب، ومن بدايات أصالة وصلنا محطة مصر. أول نجوميتها بلشت من عند أم الدنيا لما غنت اللون المصري المعتق، وبالذات سيد مكاوي صاحب المذاق الشرقي والمصري اللي كلاتنا منحبه، بتحسوه هيك من حواري القاهرة تطلع الألحان والنغمات والكلمات والأمثلة كتير على ألحان وأغاني سيد مكاوي. بس حصريا رح نحكي عن أغنية لحنها لأصالة نصري. بس قبل تعال نعرف شو العلاقة اللي جمعت بين أصالة نصري وبين سيد مكاوي في بداية مشوارها الفني في مصر.
2: كان هو بمثابة عم أو أب روحي بالنسبة لي، يعني هو طيب كتير، يعني من أطيب الناس اللي أنا قابلتهم بحياتي تقريبا، من أكثر الناس كرم كمان، وأنه ما أخذ مني مقابل جهده وتعبه لو تعرفه، ما قبل، يعني هو من محبته بصوتي فما كان عم يقبل ياخذ مني مقابل، وهو كان عم يساعدني بألبومي الأول مع كل الملحنين الكبار والشعراء الكبار اللي تعاملت معهم. يعني كانت بدايات تعارف بيني وبينهم عن طريق الشيخ سيد مكاوي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه اللي هداني إياها هون بسوريا أثناء زيارته للشام لما شارك بأعيادنا، وهداني إياها سمع صوتي وهداني الأغنية وطلعنا مصر وسجلت أول أغنية لو تعرفه.
0: أول أغاني ألبوم لو تعرفه من العام 1994 من ألحان سيد مكاوي.
3: لو تعرفه
0: هو ده.

0: لا تقدروا حتى التراب اللي نمشيلكم عليه. شو الكلمات هاي؟
1: الحب أحوال كتير وحبكم.
0: أكيد راح أذكر مين كتب هالكلمات كمان.

لو تعرفوا السيد مكاوي الحانو للأصالة أصالة نصري اللي غنتها في مهرجان أوربت من العام 1999 من أجمل ألحان أصالة نصري في كل مسيرتها الفنية. في عندها مجموعة أغاني بقدر أقول إنهم أكيد بنعدوش على الأصابع، بس في كتير أغاني علمت في مسيرتها الفنية، بالذات في اللحن، بالذات في الأداء بين الكلمة واللحن، واحترام ذوق الناس اللي بيسمعوا هاي الأغاني. أما إيش رح نسمع لو تعرفوا بصوت أصالة نصري. لكل من حاب يشارك على واتساب راديو الناس 050-5577-399. لكل مين عم بسمعنا

من كل مكان في العالم وكمان في المونديال. احنا موجودين كمان هناك، اسمعونا فول فوليوم فول طاقة وسلطنة على الآخر.

أصالة نصري لو تعرفوا من حفل أوربت عام 1999. والملاحظة اللي حابب هيك أشارككم فيها وكمان أنتوا شاركوني بأرائكم، عم نحكي على شاعر مثل عبد الوهاب محمد وملحن ومطرب طبعا مثل سيد مكاوي اللي كان إلهن بصمة كتير واضحة في هاي الأغنية. بصراحة الملاحظة اللي حاب أحكيها، تخيلوا لو كان في سيد مكاوي بهذا الوقت اللي إحنا فيه، هل راح يكون في اعتماد بس على الذكاء الاصطناعي ولا على الذكاء البشري الناتشرال الطبيعي؟

0: لو تعرفوا أصالة نصري محطتنا الأولى مع نجمة كونسرت أصالة نصري كملين أنا وياكم في كونسرت لو تعرفوا
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مثل دائما مثل ما تعودتوا علي أنا بحب دائما أتشارك معكم كمان باختياراتكم أنتوا كمان باختياراتي أنا وياكم واحد دائما بالاختيارات في الذوق الفني. تحية لمستمعينا كلهن اللي عم بسمعونا كمان تحية لفيفيان مستمعتنا وتحية كمان للفنان فيدا طبر ميخائيل شكرا لاستماعك وللنوستالجيا اللي بنختارها دائما أنا وأنت وكمان لمستمعتنا في الشمال تحية للجميع لكل من عم بسمعنا على راديو ناس وكونسرت رح ننتقل أنا وياكم لاختياركم أنتم أغنية خانات الذكريات النطة الكبير اللي نطيناها أنا وإنتو من العام 94 لل 99 اللي سمعناها قبل شوي لو تعرفوا لل 2022 رح نسمع خانات الذكريات مش حيلا رح نسمعها بصوت أصالة نصري في كونسرت جدة من عام 2022. تحية مني لكل مين اختار هالأغنية بصراحة أغنية رائعة جدا.
2: يلا يلا
0: تعالوا هيك نركز شوي في خامة صوت أصالة نصري ومع مرور هذا الوقت كله من 99 وال 94 حتى هل الخامة اختلفت؟ بتخيلش. وعلى نغمات الكلارنت دائما آلات النفخ فيها هيك موضوع المشاعر كتير طاغي في العزف اسمعوا

0: مش هتفرق.
1: بلش الرق يفوت ب ويندمج بالأغنية مقصودة.

سلطنة هنا أصالة. عم نسمع نسخة لايف، كونسرت لايف، وطريقة أداء أصالة بالتنقل بين المقامات مش طبيعية، مش مفهوم ضمنا. بتخيلش إنه هيك سمعناها نزلت شوي عن المقام، بالعكس دندنت وسلطنت. تحية كمان لتمام هلال من النمسا، شكرا لاستماعكم، شاركوني كمان باختياراتكم. أما إسا مكملين مع أصالة نصري، خانات الذكريات. تحية كتير كبيرة للملحن اللي عصر عرب أصالة بهذا اللحن، مصطفى العسال، توزيع محمد العشري، أما الكلمات للشاعر نور الدين محمد. من عندك يا أصالة، تعال نكمل اسمع النقلي.

0: Koncert Mahalia Zmarzigi.
1: كونسرت عشانك يا أصالة، كونسرت أصالة نصري مش الياس مرجي. واللي بلشت هيك أحكي عن موضوع الموسيقار كمان رياض صباطي، محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، اللي موسيقاهم بتستفز مشاعر اللي مؤدي المغني، وهذا اللي صار كمان مع كوكب الشرق أم كلثوم، وبعد كمان هيك وردة الجزائرية. وسمعناها بأصالة، أصالة نصري، الأغنية خانات الذكريات، كلماتها غريبة يعني مش مألوفة كتير، لأن عنوان أغنية اسمها خانات الذكريات. في كمان أغنية مؤخرا غنتها اسمها الصندوق، ممكن نسمعها خلال هالحلقة. بس لما نحكي على ألحان لمصطفى العسال، كيف استفز بالمعنى الإيجابي طبعا أصالة نصري بأداء هاي الأغنية لايف في كونسرت بدون ولا غلطة. بالعكس، أدائها على المسرح كان أكتر بكتير وأحسن بكتير من الاستوديو. وبما أنه هيك استفزتنا بالمعنى الإيجابي أصالة، رح نرجع ونكمل ونسمع تصريحات وأغاني ودندنات مع أصالة. سمعنا هيك لو تعرفوا بصوتها وكمان بصوت سيد مكاوي، غنت كمان لسيد مكاوي أوقات بتحلو بتحلوي معاك، هالأغنية اللي غنتها وردة الجزائرية. تعال نسمع هيك شوية كواليس عن الأغنية. هالأغنية كانت آخر أغنية غنتها أم كلثوم، اللي حتى ما كانتش بصوتها بالآخر، ما طلعتش بصوتها، ضلت بنسخة بروفا والتدريبات اللي كان سيد مكاوي دايما يسجل كل فنان وكل لحن بيقديم، حتى بالتدريبات وبالبروفات كان يضل محفوظ عنده. هالأغنية انتقلت وقت بتحلو طبعا بنحكي من صوت الست اللي رحلت عنا بالعام 1975، وبعد هيك غناها سيد مكاوي بنفسه. زعلت منه وردة الجزائرية ورجعت طلبت الأغنية بالعام 1979 وغنتها وردة أوقات بتحلو. وبما أنه كونسرت عشان أصالة نصري، بهالحلقة رح تتحفنا وبتكرم بصوتها. تخيلوا كم من شخصية فنية بتكرم كمان وردة وكمان سيد مكاوي وكمان أم كلثوم وكل ذويقة الفن. تعال نسمع وردة بتغني للوردة، أصالة بتغني للوردة. أوقات بتحلوي معاك وحياتي كملوها أنتم.

لما حكيت هيك في بداية الحلقة عن علاقة سيد مكاوي بأصالة واللي هو مثل لها كأنه أبوها الروحي، لأنه كل بدايتها عن

كانت من خلال سيد مكاوي، وحكيت هيك عن التاتش وعن الموسيقى والنغمات اللي قدم لنا اياها سيد مكاوي، كمان في مسيرته الفنية وكمان بألحانه اللي قدمها للوطن العربي كله. اسمعوا التخت الشرقي لما بيشتغل صح.

الصالة بتغني سيد مكاوي تكريما منها لهذا الصوت والفنان الرائع. الأغنية انتقلت من جيل لبعد جيل لبعد جيل لحد ما وصلت لعند أصالة اللي غنتها كمان في حفل تكريم ألحان أغاني وردة الجزائرية، بما أنها الأغنية رسيت عليها بالآخر.

0: الدنيا بتضحك لي بتضحك لي معاك.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: صراحة البيت الثاني اللي بتغنيه السيد لسيد مكاوي بأوقاته بتحلو أكتر من رائع فيه كمان وكمان سلطنة. بس كمان بدي كمان سلطنة من أغاني تانية وأغاني خاصة لإلها. والحان مين؟ محمد سلطان. بس قبل ما ننتقل لألحان محمد سلطان للسيدة أصالة نصري نجمة كونسرت، على موضوع أصالة مش صدفة أنا اخترت أصالة تكون نجمة كونسرت اليوم. أول شيء لأنه في محبة عائلية، أنا ووالدتي منحب أصالة نصري، وكمان في

0: علاقة صداقة بتربطنا مع كمان ريم نصري. تحيات لريم مصطفى نصري أخت أصالة اللي كمانت واحدة من ضيوف برامجنا في هالدائرة الحلوة الكبيرة. حابين هيك نستثمر فيها من خلال الحلقة نميز فيها صوت أصالة نصري النجمة اللي صوتها عن جد معتق. تعرف كأنه بأخذ من أصالة زمان بشكل هيك مودرني أكتر. بما أنه هيك حكينا عن السلطنة فمحمد سلطان لحالينها أجمل أغنياتها في البدايات. تعال نسمع محمد سلطان وعن علاقته مع أصالة نصري مع شوية عتب.
1: أول شريط عملناه مع بعض أغنية سمحتها كتير اللي ضربت.
2: عارف إن السيد مكاوي هو اللي بعتها لك.
1: هو اللي بعتها لي هو عندها والله. السيد مكاوي كلمني وقال لي في صوت كويس قوي عندي اسمها أصالة وأنا عامل لها لحن وحلمي بكر عامل لها لحن والموجي عامل لها لحن فعايزين لحن لك عشان يبقى الرابع.
2: أنا أعرف إنه قال لها عايزة تنجحي وتفرقعي روحي لمحمد سلطان. أنا اللي أقول حضرتك ما تقولش أنا اللي بقولها.
1: لا هو هو لا هو قال لها هو انت يعني ناقصك محمد سلطان يعني بالمعنى ده يعني هو اللي عملوا معايا الشريط كلهم يعني عظماء مفيش حد فيهم يعني القمه من القمم يعني كلهم حلوين وكل اللي عملوه حلو بس الحظ بيتدخل احيانا يعني انا اغنيه سمعتك شاء الحظ ان هي اللي مش معناه ان انا احسن منهم
2: ما بحبش حد الا انت
1: مش معناه ان اتصفقت عليهم لا الحظ انا ممكن اعمل حاجه مع حد تاني وحاجتي انا ما بتنجحش ويبقى الحظ يعني في اشياء كثيره بتتدخل في المواضيع اللي زي دي لكن كفايه عليها ان انا قدمتها بعد ما سمحتها كتير عملت لها شريط ما بحبش حد الا انت ولا تصدق طب ارفعي التليفون اسالي عليا
0: يعني العتب يعني شيء طبيعي يكون لأنه بيجي من خلال محبة والعتب لما بيجي من أصدقاء واثنين بيحبوا بعض فبيكون واقع العتب إيجابي أكتر. مع هيك هات نرجع شوي لأصالة اللي عندها أكتر من 35 ألبوم من بدايتها لحد اليوم بعد مستمر معنا. تخيلوا من كل ألبوم أو أنا سميت باقة ورد كل ألبوم هو باقة ورد نختار ورد ونسمعها يعني سمعنا لو تعرفوا من ألحان سيد مكاوي بس كمان تعالوا نسمع من باقة ورد تاني اللي كانت في العام 1995 من أجمل الأغاني ولا تصدق بيقولوا في غرام تاني من كلمات عبد الوهاب محمد برضو ألحان وتوزيع محمد سلطان اللي حلينا كمان ثلاث أغاني رهيبة في بداياتها ما بحب حد ما بحبش حد إلا أنت كمان ولا تصدق وكمان سامحتك سامحتك من أجمل الأغاني اللي متذكرة بصوت أصالة نصري. وأجل وقت نسمع ما بحبش حد إلا أنت ألحان وتوزيع محمد سلطان.

دخول أصالة على مصر في أوائل التسعينات كان له نتيجة كتير رائعة وممتازة لمسيرتها الفنية، لأنه مصر أم الدنيا كانت في فترة التسعينات تستقطب حتى من قبل فنانين في العالم العربي اللي عندها، وهذا جعل وسهل الطريق أكتر لأصالة نصري كمان بمعرفتها بسيد مكاوي عمها والدها الروحي.

ما بحبش حد إلا أنت. الحان محمد سلطان، كلمات عبد الوهاب محمد. بعد رح نسمع كمان وكمان أغاني، أغاني خاصة. واحدة من أجمل الأغاني اللي أنا بحبها لأصالة نصري، كتير أغاني بحب، بس واحدة من أجملهن يا مجنون مش أنا ليلى، ولا بنسمة هوا في ميلة. عايزنا أقول بحبك ليه؟ بحبك بس مش أيلة، غنيتها كلها. رح نسمع بعد شوي بفايب كتير حلو رح تحبوه.

0: ما بحبش حد إلا أنت. بكون مجنون.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بدون طول سيري كمان باقة ألبوم يا مجنون من العام 1999 من كلمات وائل هلال وألحان محمد ضياء الدين. رح نسمع أصالة وهي بتغنيها كأنه فلامينكو من العام 2026 جديد حصريا في كونسرت.

بتخيل هذا هو المستحيل صح أصالة؟ الموسيقى بتحكي من عندك يا أصالة.

ملان ملان أغاني لأصالة نصري. للأسف مش كل أغاني رح نقدر نسمعها بحلقة واحدة، بس بوعدكم في كونسرت دائما رح نسمع لأصالة.

خصيم غربي هاي بتسمعوها بس عند أصالة نصري. تسوى تفاجأت مثلنا مثلها على المسرح. بعد شوي رح نسمع آخر أغنية في كونسرت, اختاروا أنتم يا أغنية يمين الله أحبك حبي لا بخدود أو قد الحروف. معنا شوية وقت, ابعتوا لي مشاركتكم.

0: É a Majnuna. هاي هي أصالة نصري نجمة كونسرت هاي الحلقة. سرقنا الوقت
1: كونسرت مع الياس مرجيني.
0: يمين الله أحبك حبي ماله حدود 2000 موديل عام 2000 مسرح اسمع بالصيغة 2024 أعادت غنائها على مسرح الرياض وطاقات ولا أجمل يمين الله. وعلى ختامها مع ختامنا مع أصالة منشوفكم بكونسرت جديد. كنت معكم الياس إبراهيم مرجية. استمتعوا بطاقات هالأغنية الحلوة. ولما بيسألونا ليش الموسيقى لغة ببساطة بفهمها كل الناس حرفيا. موعدنا مثل دائما بتجدد كل يوم أحد 4 جمعة الساعة 8 إلى 9 أما السبت من 9 إلى 10. سلامات.

0: Doom.
1: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟
2: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
1: الآن في وينر مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟
2: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟
1: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: الآن في وينر، مباريات الحسم في دور المجموعات من المونديال، النرويج ضد فرنسا والسنغال ضد العراق وأوروغواي ضد إسبانيا. عارف مين رح يربح؟
1: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
7: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
7: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
6: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: كونسرت مع الياس مرجي.
9: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
10: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
9: أو مقابلة نسيها الزمن.
11: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، رحت أمي لعنده، لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
12: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم امبارح حطيتك فيها.
9: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
13: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك كل ما حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 49989. خاضع للشروط والتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: بس أمكور
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على انستغرام ناس راديو نقطة FM.

0: البستان سفرتكم دائما. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: بس أمكور
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

هي بالنسبة للنكد. يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.